أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية، عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.

إلهي، في أمانينا انطلاقات أهنية، وبأيدينا من النعمة عطاءات سخية، وعلى أشواقنا دنيا من الحسن غنية. يا إلهي، كم درجنا في فضاء العمر نزرعه نعيما، وحصدنا الأفق وردا وعبيرا ونسيما، ورشفنا من رفيف الزهر أنساما ندية، ومنحناها إلى الشوق إلى الحب هدية. يا إلهي، إن يكن في روعنا نفح سماء أو مقادير ضياء، إن يكن في أمسنا أو غدنا خصب عطاء، فهو من بعض أياديك علينا، من هداك الفضل والخير لدينا، ولمرضاتك آمنا وصلينا وصمنا. يا إلهي، لو سجدنا الدهر عرفانا وحمدا ما حمدنا، أنت كل الخير كل الفضل يا رب البرية، يا انطلاقات أمانينا الهنية، يا عطاءات من النعمة سخية، يا نداء البشرية، يا إلهي.

جسمه de la bétine. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 99 هواها مصري. الراديو 99 هواها مصري.
1: نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب، وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية، عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى دور 16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد الرئيس السيسي للاعبي المنتخب أنهم أثبتوا أن الإيمان بالقدرة والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات، معربا على تمنياته بكل التوفيق فيما هو قادم وباستمرار مسيرة الإنجاز والفخر. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هنأ منتخب مصر الوطني بمناسبة فوزه المستحق والثمين على منتخب أستراليا وتأهله إلى دور 16 بكأس العالم لكرة القدم، مشيدا بالأداء المتميز والروح التي ظهر بها اللاعبون طوال المباراة. نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم هنأ الشعب المصري وقيادته بمناسبة تأهل المنتخب المصري إلى دور 16 من بطولة كأس العالم، مشيدا بالأداء الذي قدمه الفريق خلال مشواره في البطولة. وأكد محمد بن راشد أن المنتخب المصري قدم أداء بطوليا وروحا عالية ونجح في تقديم مباراة ممتعة استحق بها التأهل. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هنأ المنتخب المصري على الإنجاز التاريخي الذي حققه بعد تأهله إلى دور 16 في نهائيات كأس العالم 2026. وأكد فيفا في بيان عبر الحساب الرسمي على منصة إكس أن المنتخب المصري نجح في تدوين اسمه في سجلات التاريخ من خلال تحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم. الملايين من أبناء الشعب المصري من جميع الفئات والأعمار خرجوا في شرق القاهرة وحي مدينة نصر في مسيرات وطنية مهيبة احتفالا بفوز المنتخب المصري في مباراة تاريخية على منتخب أستراليا وصعوده للمرة الأولى لدور 16 ببطولة كأس العالم 2026. اقتصاديا البريد المصري أطلق النسخة الجديدة من تطبيق إيزي باي بالتعاون مع شركة إي فاينانس في خطوة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية، ويتيح التطبيق للعملاء باقة متكاملة من الخدمات المالية الإلكترونية عبر تطبيق واحد بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية. ورياضيا منتخب الأرجنتين تأهل إلى دور 16 لبطولة كأس العالم 2026 وضرب موعدا قويا مع منتخب مصر في ثمن نهائي المونديال، وجاء صعود منتخب الأرجنتين بعد فوزه الصعب على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2، وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في دور 16 لكأس العالم، وذلك بعد فوزه على منتخب أستراليا بضربات الترجيح بنتيجة 4-2 في دور 32. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى دور 16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد الرئيس السيسي للاعبي المنتخب أنهم أثبتوا أن الإيمان بالقدرة والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات، معربا عن تمنياته بكل التوفيق فيما هو قادم وباستمرار مسيرة الإنجاز والفخر. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هنأ منتخب مصر الوطني بمناسبة فوزه المستحق والثمين على منتخب أستراليا وتأهله إلى دور 16 بكأس العالم لكرة القدم، مشيدا بالأداء المتميز والروح التي ظهر بها اللاعبون طوال المباراة. نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم هنأ الشعب المصري وقيادته بمناسبة تأهل المنتخب المصري إلى دور 16 من بطولة كأس العالم، مشيدا بالأداء الذي قدمه الفريق خلال مشواره في البطولة. وأكد محمد بن راشد أن المنتخب المصري قدم الأداء بطوليا وروحا قتالية عالية ونجح في تقديم مباراة ممتعة استحق بها التأهل. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هنأ المنتخب المصري على الإنجاز التاريخي الذي حققه بعد تأهله إلى دور 16 في نهائيات كأس العالم 2026. وأكد فيفا في بيان عبر الحساب الرسمي على منصة إكس أن المنتخب المصري نجح في تدوين اسمه في سجل التاريخ من خلال تحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم. الملايين من أبناء الشعب المصري من جميع الفئات والأعمار خرجوا في شرق القاهرة وحي مدينة نصر في مسيرات وطنية مهيبة احتفالا بفوز المنتخب المصري في مباراة تاريخية على منتخب أستراليا وصعوده للمرة الأولى إلى دور 16 ببطولة كأس العالم 2026. اقتصاديا، البريد المصري أطلق النسخة الجديدة من تطبيق إيزي باي بالتعاون مع شركة إي فاينانس في خطوة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمة المالية. هذا ويتيح التطبيق للعملاء باقة متكاملة من الخدمات المالية الإلكترونية عبر تطبيق واحد بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية. ورياضيا، منتخب الأرجنتين تأهل إلى دور 16 لبطولة كأس العالم 2026 وضرب موعدا قويا مع منتخب مصر في ثمن نهائي المونديال. وجاء صعود منتخب الأرجنتين بعد فوزه الصعب على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2، وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في دور 16 لكأس العالم بعد فوزه على منتخب أستراليا بضربات الترجيح بنتيجة 4-2، وذلك في دور 32. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.
3: نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية، عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع إبراهيم عزت.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى دور 16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد الرئيس السيسي للاعبي المنتخب أنهم أثبتوا أن الإيمان بالقدرة والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات، معربا عن تمنياته بكل التوفيق فيما هو قادم وباستمرار مسيرة الإنجاز والفخر. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي هنأ منتخب مصر الوطني بمناسبة فوزه المستحق والثمين على منتخب أستراليا وتأهله إلى دور 16 بكأس العالم لكرة القدم، مشيدا بالأداء المتميز والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال المباراة. نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم هنأ الشعب المصري وقيادته بمناسبة تأهل المنتخب المصري إلى دور 16 من بطولة كأس العالم، مشيدا بالأداء الذي قدمه الفريق خلال مشواره في البطولة. وأكد محمد بن راشد أن المنتخب المصري قدم أداء بطوليا وروحا عالية ونجح في تقديم مباراة ممتعة استحق بها التأهل. تقرير عسكري لرئيس الأركان الروسي كشف عن السيطرة على 29 بلدة خلال يونيو وضرب 55 منشأة عسكرية أوكرانية. وفي غضون ذلك شن الجيش الأوكراني هجوما استهدف بلغرود الروسية وألحق أضرارا بالبنية التحتية دون خسائر بشرية. اقتصاديا، وكالة فيتش للتصنيف الانتمائي قالت في تقرير لها أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط مازال يشكل تهديدا للشركات رغم اتفاق التهدئة بين واشنطن وطهران، ويتضمن السيناريو تراجعا بنسبة 10% في أسواق الأسهم العالمية واتساع هوامش سندات الشركات وتجديدا نقديا محتملا. ورياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لمواجهة الأرجنتين في دور 16 ببطولة كأس العالم 2026 وذلك يوم الثلاثاء المقبل في 7 مساء. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع على الراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى دور 16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد الرئيس السيسي للاعبي المنتخب أنهم أثبتوا أن الإيمان بالقدرة والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات، معربا عن تمنياته بكل التوفيق والنجاح فيما هو قادم وباستمرار مسيرة الإنجاز والفخر. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي هنأ منتخب مصر الوطني بمناسبة فوزه المستحق والثمين على منتخب أستراليا وتأهله إلى دور 16 بكأس العالم لكرة القدم، مشيدا بالأداء المتميز والروح التي ظهر بها اللاعبون طوال المباراة. نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم هنأ الشعب المصري وقيادته بمناسبة تأهل المنتخب المصري إلى دور 16 من بطولة كأس العالم، مشيدا بالأداء الذي قدمه الفريق خلال مشواره في البطولة. وأكد محمد بن راشد أن المنتخب المصري قدم أداء بطوليا وروحا عالية ونجح في تقديم مباراة ممتعة استحق بها التأهل. تقرير عسكري لرئيس الأركان الروسية كشف عن السيطرة على 29 بلدة خلال يونيو وضرب 55 منشأة عسكرية أوكرانية. وفي غضون ذلك شن الجيش الأوكراني هجوما استهدف بلغرود الروسية وألحق أضرارا بالبنية التحتية دون خسائر بشرية. اقتصاديا، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت في تقرير لها أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط مازال يشكل تهديدا للشركات رغم اتفاق التهدئة بين واشنطن وطهران، ويتضمن السيناريو تراجعا بنسبة 10% في أسواق الأسهم العالمية واتساع هوامش سندات الشركات وتجديدا نقديا محتملا. ورياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لمواجهة الأرجنتين في دور 16 ببطولة كأس العالم 2026 وذلك يوم الثلاثاء المقبل في 7 مساء. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الفرحة وصباح السعادة وصباح كل حاجة حلوة والفوز. مصر مصر مصر مصر مصر مصر، افرحوا واحنا فرحانين قوي قوي قوي. 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, الفرحه يلا يلا ان شاء الله باذن الله نكمل على خير ونكسب كل الماتشات. محدش عارف ربنا كاتب لنا ايه, ومحدش يستصعب حاجه ويقول خلاص احنا خارجين احنا خلصنا كفايه كده. مفيش هنكسب وهنكمل, وان شاء الله ربنا عنده الخير والنجاح والفوز, وهم تعبوا كتير, وان شاء الله ربنا هيفرح قلوبهم وقلوبنا بيهم وبفوزهم باذن الله ويستاهلوا. ايوه بقى يا مصر, يا رب يا رب ان شاء الله نفرح اكتر واكتر, تستاهلوا ونستاهل كلنا الشعب المصري. الف مليون مبروك يا رب علينا, ويفرح قلبنا دايما, ونشوف مصر دايما بفرحة امبارح. يا رب يديمها علينا فرحة وسعادة وتجميع والأعلام في كل حتة والفرحة في كل حتة, والشعب كله مهما كان حتى لو حتى عنده ايه, كلنا في الشارع وكلنا مبسوطين, وحتى اللي كان في البيت كان فرحان قوي ومكسر الدنيا. يا رب يديم علينا الفرحة دي ونفضل بالروح دي وبالحماس ده. ايوة بقى يلا ما اقدرش يعني النهاردة بصراحة انا كان نفسي افضل كده طول الحلقة اشجع مصر واشجع الدنيا كلها, حبايبي الحلوين ان شاء الله يا رب يديمها علينا فرحة باذن الله. متحمسة جدا لحلقة النهاردة من حماس امبارح, ما نمتش, وعارفة ان معظمنا ما نمش, بس اليوم يا رب خير علينا ونجاح وفوز وكل حاجة حلوة. وكل اللي كان نفسه في حاجة امبارح وملحقتش اعملها او طلب اغنية او اي حاجة, ان شاء الله النهاردة احط كل الاغاني اللي كان نفسكم فيها, وهنحكي حدوتة, وهقول لكم دلوقتي موضوع الحلقة, واللي عيد ميلاده النهاردة وبعت لنا هنغني له وهنهيص له وهنعمل كل اللي نفسكم فيه وزيادة, عشان النهاردة انا متحمسة قوي قوي قوي قوي قوي. طيب خليني اقول لكم النهاردة موضوعنا شائك جدا مع أولادنا وحبايبنا وأبطالنا السوبر هيروز اللي أنا دايما بتكلم معاهم, اللي هو إيه بقى مها, اللي هو لو أنت أخدت أجازة من غير ما يكون معاك حتة الحديدة اللي احنا بنتكلم عليها دي, الموبايل اللي إلى حد ما في السن بتاع الأبطال السوبر هيروز اللي أنا بتكلم معاهم لو استخدموه استخدام خاطئ, وللأسف نسبة كبيرة مش قليلة منهم بيستخدموه استخدام خاطئ بيضرهم مش بينفعهم. فانت لو أجازة الصيف دي, أنا جيت كده قلتلك في أول الأجازة من الأسبوع ده, بص بقى احنا عايزين نستمتع بالأجازة وناخد أكبر فايدة منها بطريقة مختلفة خالص عن اللي تعودنا عليها السنين اللي فاتت. فأول حاجة أنا هاخد منك الموبايل, هتقدر مش هتقدر, هنعمل إيه, هترد عليا تقولي إيه اللي ممكن نعمله طول الثلاث شهور اللي هي الأجازة الصيفية 2026 لحد ما نرجع المدرسة تاني, هقدر استفيد إزاي من وقتي ونمي نفسي إزاي وأشتغل على نفسي إزاي, أخد كورسات إيه, أعمل إيه يا مها عشان تقنعيني أسيب الموبايل على جنب. ده اللي هنقوله النهاردة إن شاء الله بكل الحماس اللي احنا فيه. لعبة وحدوت على هوا الراديو 99, تليفوناتنا 2-18-10-86 والاسم اس 199, وخاصية الواتساب ابعتولي بقى كده زغاريط وفرح وحاجات حلوة. وخلي ولادكم قولوا لهم كده السؤال وخلوهم يردوا عليا في خاصية الواتساب اللي هي 010-400-9904. نخرج بقى نسمع بقى سلطان ومحمود العسلي طبعا هنا مصر. يا رب يا رب يا رب دمنا علينا فرح. يلا بينا نسمع هنا مصر ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.
1: نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية. عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض ولسه مبسوطين وفرحانين ومكسرين الدنيا حماس. ومبروك لمصر وللعالم العربي كله ولكل الناس اللي بتحبنا واحنا كمان بنحبهم. ألف مليون مبروك يا رب علينا ويديم الفرحة دايما. طيب حبايبي الحلوين، السوبر هيروز الأبطال، مش عارفة كده، حاسة ان هم ايه السؤال اللي انا سألته ده مضايقهم، مش عارفة ليه. أنا اللينك اللي فات قلت أما أزغزغ حبايبي كده من أول الأجازة وأحاول أسألهم سؤال أشوف يعني هيردوا علي يقولولي موافقين مش موافقين، إيه ما اللي أنت بتقوليه ده حاجة ما تنفعش أصلا، اللي هي إيه بقى يا حلوين لو أنتوا لسه فاتحين الراديو دلوقتي. أجازة صيف 2026 الثلاث شهور الجايين لحد ما نرجع الدراسة تاني، هل تقدروا ان انتوا تقعدوا كده الثلاث شهور من غير ما تمسكوا موبايل؟

أو نقلل الموبايل خالص، يعني اللي هي تبقى ساعة في اليوم لو عايز أعمل سيرش على حاجة أو أتعلم حاجة جديدة، ويبقى الاستخدام محدود جدا جدا. وأنا أفضل أني أسيبه بجد، يعني أقفله وأبقى أهلي معايا ومحدش قلقان عليا، حتى لو خرجت في ناس تانية معايا مثلا معاها موبايل، أهلي هيتطمنوا عليا ويتصلوا بيهم، فأنا مش محتاج الموبايل بتاعي. فتبقى زي experiment، يعني تجربة كده، يا هتفشل يا هتنجح. وأنا من موقعي هذا بقول لك وبقول لك يا حبايبي يا حلوين، يا اللي أنا والله العظيم بحبكم قوي وبموت فيكم، وأنا كمان أنا نفسي يا كبيرة، أنا نفسي أعمل التجربة دي، أسيب الموبايل 3 شهور. يعني أنا ممكن عشان شغلي وكده الموضوع صعب، بس إن أنا أشيل السوشيال ميديا كلها، أدلت كل الأبس اللي احنا بنفضل طول اليوم أو معظم اليوم، سوري يعني 3/4 أنا قاعد بسكرول بطريقة يعني مستفزة، أنا أسفة، وحاجة اللي هو أنا أسفة تاني مرض. فها هتعملوا ايه؟ هتقدروا تقعدوا يوم كامل من غير موبايل؟ هتعمل ايه لو فعلا اقتنعت او فكرت تعمل ده؟ هتعمل ايه بدل الموبايل؟ ايه اكتر لعبة انت بتحب تلعبها مع اصحابك، مع اصحابك، مع اخواتك في البيت، مع اهلك، مع ولاد خالك، ولاد عمك، your cousins، هتقعدوا تعملوا ايه مع بعض؟ ايه اللعب اللي عندكو playing cards؟ ايه الحاجة اللي انتوا هتجتمعوا عليها وتقعدوا ممكن نلعب طول اليوم ونبقى مبسوطين ومش حاسين بالوقت؟ بالعكس بنستفاد وبنعمل ذكريات وبنقعد نتكلم مع بعض، بنقعد نضحك، بنقعد نتخانق، نختلف، نتفق، بس قاعدين بصين لبعض، بنتكلم، بنتناقش، مش كل واحد عينيه في حتة بتاع ده حديدة بتاع ده حديدة حديدة وبعملش اي حاجة تانية يعني للأسف. فقولولي كده لو انتوا هتلعبوا مع بعض لعبة بتحب، ايه اللعبة اللي بتحب تلعبها؟ واخر مرة، عشان انا اول ما قلت هشيل الموبايل ده اللي جا في دماغي، امتى اخر مرة لعبت في الشارع؟ ايوة في الشارع، ايه يعني؟ تحت البيت بتاعك وقدام البيت، خدت العجلة بتاعتك، خدت كورة، ايا كان، سكوتر، ايه، تجري، هتعمل ايه؟ تنزل الشارع، ايوه في حتت كتير في الشارع عادي نقدر يعني مش الشارع اللي هو وسط العربيات، اكيد مش كده، في الشارع ان احنا نخرج من البيت، ان لو انا مش بعرف اروح النادي فانا في الشارع هلعب ايه؟ هتلعبوا ايه؟ سيبوا الموبايل، سيبوا الموبايل وقولولي. انا سبت الموبايل دلوقتي من ايدي يعني، بس غصب عني والله العظيم عشان اقرا الكومنتات بتاعتكم الحلوه دي. طيب قبل ما اخرج سريعا انبي طلب كان امبارح وما لحقتش اشغل، كان مطلوب اغنيه كوزن الساهر، فانا اخترت اغنيه دلع عشان يعني موت كده اطفال شويه، فهحط اغنيه كوزن الساهر دلع عيني دلع. طيب خليني اقول سريعا، حد بيقول انا عيد جوازي النهارده اهدي لي، عايزه اغنيه رومانسيه لعمرو دياب. دي ندى، يا ندى كل سنه وانتي وجوزك طيبين وفي حب وفرحه وما يحرمكم من بعض ابدا حبيبتي، كل سنه وانتوا طيبين، واللينك الجاي وعد هشغل لك حاجه رومانسيه. لعبه وحدوته على هوا الراديو 99. تعالوا نسمع كوزم الساهر ونرجع تاني ونشوف بقى كل الكومنتس ونقرا الحدوته، بس خليني نقرا الكومنتس عشان ما حدش يزعل، وبعدين نرجع تاني مع بعض. لعبه وحدوته على هوا الراديو 99.

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. لسه

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: التسعين. هواها مصري. لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض ولسه فرحانين ومزقططين وعاملين شغل عالي قوي قوي قوي قوي قوي. كنت بقول لكم ايه بقى النهاردة موضوعنا، يعني مع اني كده هقول لكم دلوقتي انا هنكت او مش هنكت، يعني وقفت شويه كده في الكلام ليه هقول لكم، بس خليني افكركم لاي حد لسه فاتح الراديو دلوقتي احنا بنتكلم في ايه. احنا بنقول لو اجازه الصيف، الاجازه الصيفيه بتاعه 2026، جينا كده قلنا لاولادنا الابطال الحلوين السوبر هيروز اللي بيسمعوني واللي عندنا في البيت، ولادنا واخواتنا وولاد اخواتنا، كل الجيل الجنريشن الحلوين دول، جينا قلنا لهم تاخد اجازة من الموبايل. والاجازة الصيفية دي يعني سامر 2026 ما فيش، مش هنمسك الموبايل خالص خالص على قد ما نقدر، او يعني زي ما قلت كده في اول الحلقة ان احنا نسيبه الثلاث شهور ونبقى معرفين كل اللي حوالينا ان كانوا صحابنا او هو ايفر ان احنا معناش موبايل، نسيبه خالص او نستخدمه بطريقة محدودة جدا جدا جدا. ايه بقى اللي زعلني؟ احمد ابراهيم بيقول صباح الخير والفل. صباح الفل يا ابراهيم، بس يعني يا مها ما حدش فينا صغير ولا كبير يقدر يستغنى عن الموبايل يوم واحد، ده بقى زي النفس اللي احنا بنتنفسه. انا زعلانة يا احمد يا ابراهيم، زعلانة قوي كمان. تخيل لما احنا يا كبار بنقول كده، ولادنا بقى الصغيرين دول اللي هو من للأسف يعني مش عايزة أقول سن صغير قوي، هو مش صح وغلط، يعني هو اللي المفروض بجد لولادنا مش أقل من سن 12. أنا للأسف دلوقتي في أطفال أقل من سنتين بلاقيهم ماسكين الموبايل طول اليوم، ده بعد الشر دمار لخلايا المخ بتاعتهم. والله العظيم يا جماعة يعني ربنا يسترها علينا وعلى أولادنا وعلى كل الناس اللي بنحبهم. الموضوع مش بهول، هو بجد دمار. فما ينفعش يا أحمد يا إبراهيم إحنا يا كبار نقول كده، أما الولاد الصغيرين يقولوا إيه؟ بالعكس إحنا نشجعهم ونقول لهم إيه البدايل، وده هقوله لكم. بس خلونا ناخد معنا كذا تليفون. يا محمود،
2: يا صباح
1: الجمال وصباح السعادة وصباح الفرحة والنصر وكل حاجة حلوة. صباح الهنا عليك يا محمود وعلى كل اهل الاسماعيليه والناس الحلوه كلها.
2: تسلم يا جميل. انت
1: اخبارك ايه واتفرجت على الماتش ولا نمت ولا عملت ايه؟
2: والله انا صحيت الماتش كنت شغال.
1: ايوه بس يعني قعدت تشوف النتائج مش كده؟
2: ايوه
1: طبعا طبعا. ما نقدرش
2: كنا بنشفط على الماتش شوط وشوط.
1: ايوه بقى يا رب يسعدنا دايما ونكمل يا رب باذن الله بالفوز.
2: يا رب ان شاء الله كده بنفوز لفوز
1: يعني. يا رب يفرح قلبك وطمني على كل الحلوين اللي عندك، حبايبك اللي انا مستنيه يكلموني.
2: الحمد لله
1: ربنا يسعدك يا محمود.
2: قلت اصبح عليكي كده عشان خاطر بقى كتير ما كلمتك.
1: ايه رايك في الموضوع اللي احنا بنقوله ده ان الولاد يسيبوا الموبايل؟
2: انا عن نفسي بسيب الموبايل كتير جدا، يمكن مزعل الناس كتير من ان انا بسيب.
1: لا يا باشا، اللي يزعل يزعل يا باشا.
2: انا بقفل السوشيال ميديا.
1: اللي يزعل يزعل يا باشا.
2: انا بقالي 5 سنين بعيد عن السوشيال ميديا كلها.
1: انت تستاهل سقفة كبيرة والله العظيم. ربنا يساعدك يا بابا.
2: السوشيال ميديا هو نفس المكان اللي كنا بنعمل موجود زمان، هو اللي موجود دلوقتي، سواء بسلبياته وبايجابياته هو. طب ما ناخد الخبر من مصدره نفسه، ليه اخده من ايه؟
1: ها ايوه بقى
2: الفكره كده، اللي هيجي يسال عليا هيسال عليا يخبط على بابي، مش هيجي يسال عليا من بعيد لبعيد.
1: زمان وانت في سن المراهقه كنت بتنزل في الشارع تلعب ايه؟
2: كنا بنلعب كوره طبعا دي رقم واحد.
1: ايوه
2: في بقى الالعاب اللي هي الطفوليه الاسترونيه بقى.
1: ايوه قول يلا قول كده وحمس الابطال اللي بيسمعونا.
2: في حاجه اسمها السبع طوابق اللي هي السبع طوابق فوق بعض.
1: ماشي.
2: في حاجه اسمها ثبت صنم دي بقى للرجال فقط.
1: ماشي ماشي ماشي. اسمها ثبت ايه؟
2: ثبت صنم.
1: ماشي.
2: هو بيبقى صنم يعني.
1: ماشي. وكنت بتلعب بني ولا لا؟ ماشي. وعجل ولا لا؟
2: يا ما عملنا صفقات وياما عملنا حوادث
1: بالعجل. ايوه بقى وعجل عجل ايه حوادث بعد الشر. لا بعد الشر
2: بس
1: حلوه كلها حلوه وذكريات حلوه والجروح لسه سايبه علامات في رجلينا وقعنا لحد دلوقتي
2: سايبه علامات في وش.
1: ايوه لا بعد الشر. نورتني يا محمود نورتني ربنا يسعدك. مع الف سلامه. تسلم تسلم يا جميل. مع الف سلامه. مع السلامه. طيب الو
3: الو
1: يا حبيبه قلبي
3: يا حبيبي روحي على الجبال.
1: خلاص اعمل في حلاوتك ايه بقى يا تيتا امه الله انت
3: تحفه تحفه.
1: ايه تابعتي الماتش ولا كنت نايمه؟
3: لا ازاي سامعاني؟ انا سامعه الماتش.
1: ايوه بقى ايوه بقى. والتشجيع كان عامل ازاي امبارح؟
3: بصي يا رحمة
1: التسجيح كانت
3: المنطقة
1: صعبية
3: كانت تحفة.
1: ايوه بقى احلى احلى مناطق والله العظيم واحلى فرحة ربنا يديمها علينا يا رب.
3: 3 يوليو وامبارح المصري الجميل للكورة كانت روعة.
1: حبيبتي يا حبيبتي ربنا يفرح قلوبنا دايما
3: يا مها.
1: عيني
3: مصر فيها حاجة حلوة.
1: فيها حاجات. حاجة ايه؟ حاجات حاجات حاجات حاجات
3: حاجات بقى فتشي جوه الحاجات.
1: حبيبتي أمة الله
3: أغنية روعة كمان يا محمد.
1: طب قوليلي قوليلي سريعا كده قبل ما أقفل معاكي الموضوع. قولي بقى.
3: بص يا محمد سؤال رائع وأتمنى كل الأمهات والأبهات والأخوات الكبار يكونوا سامعين. بص يا محمد
1: قولي يعني
3: ينزلوا جنب البيت وفي حاجة اسمها بلياردو جنب البيوت. في حاجة اسمها طاولة.
1: أيوة.
3: في حاجة اسمها دومنة.
1: في
3: حاجة اسمها
1: يا سلام
3: والنحلة. دي لعبة رائعة.
1: ده لعب جميلة والله العظيم.
3: والعجل الحلو الجميل وفي الترابيزة الصغيرة بتاعت الكرة اللي بتتعمل بالطاولة.
1: أيوة البينج بونج. في حاجات كتير. في حاجات كتير قوي احنا لو ركزنا بس احنا مركزين في حتة الحديدة.
3: ايه ده بس حتة الحديدة دي بقى
1: خليها
3: ايه توصف اللعب اللي احنا بنلعبه في الثلاث شهور ده تطوره. هي ده خليه كده بس
1: يا حبيبتي
3: طورني وانا بلعب معي. طورني واحنا بنلعب مع بعض.
1: ماشي نستخدمه كاميرا يعني.
3: كاميرا.
1: ماشي ماشي
3: فقط.
1: حبيبتي انتي امة الله.
3: تحفة يا رب يكون كل ام واب والعيال تمام
1: يا رب يا رب. عناي تسلمي لي يا امة الله ربنا يسعد قلبك بولادك واحفادك ويديم عليكم الفرحة دايما وعلى كل اهل مصر.
3: اشكرك على دلع.
1: تسلمي عناي. تسلمي يا حبيبة قلبي. صباحك هنا وسعادة. مع الف سلام. مع السلامة. يعني على حلاوتكم. على حلاوتكم. اعمل ايه؟ بصوا بقى كانت ندى بتقول لعيد جوازها النهارده هي وجوزها الجميل اللي انا مش عارفه اسمه انا اسفه. فكل سنه وانتم طيبين وكل اللي عيد جوازهم النهارده كل سنه وانتم طيبين يديم عليكم الحب والجمال والتجميع في بيتكم والدفا وكل حاجه حلوه وما يحرمكوش ابدا من بعض ويخلي لكم حبايبكم ولادكم ايا كان مين يا رب يديمها عليكم نعمه تفضلوا مع بعض العمر كله واطبطب ودلع. انا ما شفتش بقى غير احلى من كده. نانسي عجرم اطبطب طبطبوا ودلعوا في بعض واوعوا اوعوا ما تطبطبوش وتدلعوا بعض. ايوه بقى يلا اطبطب ودلع نرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90 يا طب.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90. أنا عارفة إن أنا وعدتكم إن أنا أقرأ حدوتة، بس للأسف يعني حلاوتكم وطعامتكم والحلقة بتجري وفي حاجات كتير أنا ما قلتهاش في موضوع إن إحنا النهاردة موضوعنا، لو أنت لسه فاتح الراديو دلوقتي، إن بكلم الأبطال السوبر هيروز اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة، إن لو أنت فكر كده معايا، لو الأجازة بتاعت أجازة الصيف بتاعت 2026 حطينا كده الموبايل على جنب، قفلناه 3 شهور وسبناه وتصرفنا بأي طريقة أخرى إن أهالينا أو هو أفر عايز يوصل لنا يعرف يوصل لنا، وحطه على جنب وأبتدي أستمتع بالأجازة بشكل وطريقة مختلفة تماما. وصدقوني والله هنطلع بأفكار وحاجات. أنا عارفة إن اللي إحنا النهاردة ملحقناش أقول لكم إيه الأفكار دي، بس وعد مني إن شاء الله إن شاء الله لو لي عمر يوم الجمعة مع الفوازير هقول إيه الأفكار وإيه الحاجات اللي أنا كنت عايزة أقولها لكم. فيوم الجمعة إن شاء الله بعد إذنكم اسمعوني هكمل تكملة لموضوع الموبايل ده، لأنه موضوع مش يعني محتاج حبة مننا، مش اللي هو إيه الحلقة جرية هوا، فحقكم عليا. طيب صباح الخير يا مع موضوع التليفون ده صعب جدا عشان قدام مني حاجات كتير بشوفها مع الأطفال. التليفون ده أهم من الأكل والشرب والنوم وكل حاجة. يا تونة تونة مبروك لمصر، طبعا مبروك لمصر، بس ينفع كده تونة؟ لا، الموبايل بقى أهم من النوم والأكل والشرب، ما دي كارثة، دي كارثة يا جماعة، وحياة ربنا حرام علينا إحنا كأهالي، إحنا نفسنا الموضوع بقى بالنسبة لنا هوس. فلازم إحنا أصلا في الأول نبقى إكزامبل ومثال صح، مش قاعد اقول لابني او بنتي او هو ايفر في البيت عندي من الجينيريشن ده، قاعد اقول له سيب الموبايل وانا ماسك الموبايل وعيني فيه. ايه ده؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ انا اسفه يعني. طيب مبروك لمصر يا شيمو، 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, الكود ده ايه؟ احلى موضوع ولادي جنبي بيسمعوكي، الحلوين اللي بيسمعوني يا رب. يعني حاولوا كده، حاولوا تجربوا لحد ما ارجع ان شاء الله يوم الجمعة الجاية. عايزاكوا تبعتولي تقولولي الاسبوع ده على قد ما تقدروا، مش هقول لكم سيبوه خالص من الاول، حاولوا تقللوا. وتعالوا يوم الجمعة قولولي انتوا عملتوا ايه. هستأذنك يا شيمو، اعملوا التجربة دي وبعتولي يوم الجمعة وقوليلي، او هم يقولولي فويس عملوا ايه والدنيا معاهم كانت عاملة ازاي، هل الموضوع ده ينفع نعمله ولا للأسف زي ما في ناس النهاردة قالت انه ما ينفعش، مع اني انا شايفة انه ينفع وينفع جدا، وكل حاجة تنفع طول ما احنا نفسنا عايزين. فهستأذنكم شيمو، استأذنك تعملي التجربة دي مع الولاد وتبعتيلي يوم الجمعة ان شاء الله اول الحلقة، وهنتكلم بإذن الله ونكمل كلام في الموضوع ده، لان احنا لازم نقلل استخدام احنا يا كبار او ولادنا الحلوين لو احنا خايفين عليهم. في حاجات كتير قوي نعملها احسن بكتير من التليفون، والتليفون نستخدمه في الاستخدام الصح. طيب، كل بقى حبايبي الحلوين اللي كان عيد ميلادهم من يومين او عيد ميلادهم النهاردة، زميلي الغالي إبراهيم عزت، كل سنة وانت طيب، عقبال مليون سنة، وانت دايما مكسر الدنيا في كل حتة انت يا رب فيها، ويرزقك كل حاجة حلوة. كل الناس الحلوة اللي عيد ميلادها النهاردة كل سنة وانتوا طيبين. سامح كان بعتلي بيقولي انا عايزة اقول لغادة مراتي كل سنة وانت طيبة، ومروان وهنا ولادهم بيقولوا ماما غادة كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت طيبة يا غدغودة، وعقبال يا رب مليون سنة وانت في صحة وهنا وسعادة، وكل اللي عيد ميلاده النهاردة أو كان عيد ميلاده من كان اليوم، يا رب يا رب يديم عليكم الفرحة والصحة وعقبال مليون سنة. كل سنة وانت طيب يا هيمة وغادة وكل الناس الحلوة اللي أنا مش عارفة اسمهم، كل سنة وانتوا طيبين وعقبال مليون سنة. طبعا هنختم بإيه؟ محمود العسيلي، كل سنة وانت طيب. لعبة وحدوت على هوا راديو 99. إن شاء الله أكون معاكم الأسبوع الجاي جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. بحبكم قوي، مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى دور 16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد الرئيس السيسي للاعبي المنتخب أنهم أثبتوا أن الإيمان بالقدرة والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات، معربا عن تمنياته بكل نجاح فيما هو قادم وباستمرار مسيرة الإنجاز والفخر. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى دعم السلطة الفلسطينية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. هذا وتبادل الجانبان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي بما يسهم في ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية وصولا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما تناول الاتصال التحضيرات الجارية لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في بروكسل خلال شهر يوليو الجاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من تعرض الهوية الأمريكية لهجوم جديد ممن وصفهم بالمتعصبين والمتطرفين داخل البلاد، وذلك في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. هذا وتقام احتفالات رسمية وشعبية في عدة ولايات في أنحاء البلاد لإحياء ذكرى توقيع إعلان استقلال عام 1776. إيران حذرت بريطانيا وفرنسا من التدخل في مضيق هرمز، وكان البلدان أعلنا عزمهما المشاركة في مهمة عسكرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام. تقرير عسكري لرئيس الأركان الروسي كشف عن السيطرة على 29 بلدة خلال يونيو وضرب 55 منشأة عسكرية أوكرانية. وفي غضون ذلك شن الجيش الأوكراني هجوما استهدف بلغرود الروسية وألحق أضرارا بالبنية التحتية دون خسائر بشرية. فريق طبي ياباني توجه اليوم إلى فنزويلا لتقديم الدعم اللازم في أعقاب كارثة الزلزالين اللذين راح ضحيتهما أكثر من 2200 شخص. اقتصاديا، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت في تقرير لها أن الصراع في المنطقة الشرق الأوسط ما زال يشكل تهديدا للشركات رغم اتفاق التهدئة بين واشنطن وتهران، ويتضمن السيناريو تراجعا بنسبة 10% في أسواق الأسهم العالمية واتساع هوامش سندات الشركات وتجديدا نقديا محتملا. أما رياضيا، اليوم تنطلق مباريات دور 16 بكأس العالم 2026 بلقاء كندا والمغرب في 8 مساء. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية إنتل.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساءً.

0: تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من نشرة أخبار المونديال 2026، واللي بنتابع من خلالها آخر أخبار منتخبنا الوطني ومشاركته في النسخة الأحدث من كأس العالم. البداية دائما بتكون بأخبار منتخبنا الوطني، والرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة القدم بالإنجاز التاريخي بالتأهل لدور 16 لكأس العالم لأول مرة في التاريخ. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يشيد بالأداء المتميز والروح التي ظهر بها لاعب المنتخب الوطني طوال المباراة. أما نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم يهنئ الشعب المصري وقيادته بمناسبة تأهل المنتخب المصري إلى دور 16 من بطولة كأس العالم. كمان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يؤكد أن المنتخب المصري نجح في تدوين اسمه في سجلات التاريخ بتحقيق أول فوز له في الأدوار الإقصائية لكأس العالم. اليوم بإذن الله انطلاق مباريات دور 16 بكأس العالم 2026 بلقاء كندا والمغرب في 8 مساء. والمنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لمواجهة الأرجنتين في دور 16 ببطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في 7 مساء. دي كانت أخبارنا حتى الساعة من نشرة أخبار المونديال. تابعونا على مدار اليوم لمتابعة كافة المستجدات وكل الجديد بمشاركة منتخبنا الوطني لكرة القدم في مونديال 2026، وألف مبروك لمنتخبنا الوطني لتأهله لدور 16. شكرا جزيلا لكم، ومن القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم، ودمتم في أمان الله.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار تلقى تقريرا عن متابعة المشروعات القومية خلال شهر يونيو 2026، وشمل 36 مستشفى و62 وحدة صحية ومركز طب أسرة، منها 60 وحدة في محافظة المهية. وأوضح التقرير بلوغ نسبة التنفيذ 95% في مستشفى الصمتة المركزي بالغربية و88% في مستشفى أبو صوير بالإسماعيلية و83% في وحدة طب أسرة السبع أبار بالإسماعيلية. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاصي بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى دعم السلطة الفلسطينية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. هذا وتبادل الجانبان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي بما يسهم في ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية وصولا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما تناول الاتصال التحضيرات الجارية لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في بروكسل خلال شهر يوليو الجاري. وسائل أعلام لبنانية أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة تجاه عدد من البلدات في جنوب لبنان دون ورود معلومات عن إصابات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من تعرض الهوية الأمريكية لهجوم جديد ممن وصفهم بالمتعصبين والمتطرفين داخل البلاد، وذلك في كلمة ألقاها خلال الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، وتقام احتفالات رسمية وشعبية في عدة ولايات في أنحاء البلاد لإحياء ذكرى توقيع إعلان الاستقلال عام 1776. إيران حظرت بريطانيا وفرنسا من التدخل في مضيق هرمز، وكان البلدان أعلنا عزمهما المشاركة في مهمة عسكرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام. فريق طبي ياباني توجه اليوم إلى فنزويلا لتقديم الدعم اللازم في أعقاب كارثة الزلزالين اللذين راح ضحيتهما أكثر من 2600 شخص. اقتصاديا، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت في تقرير لها أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط مازال يشكل تهديدا للشركات رغم اتفاق التهدئة بين واشنطن وتهران، ويتضمن السيناريو تراجعا بنسبة 10% في أسواق الأسهم العالمية واتساع هوامش سندات الشركات وتجديدا نقديا محتملا. ورياضيا، اليوم تنطلق مباريات دور 16 بكأس العالم 2026 بلقاء كندا والمغرب في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى.

0: مع رضوى حسن، يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.
1: يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. كل يوم سبت من الساعة 12 ولحد الساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن، وفي كل حلقة بنتكلم عن موضوع جديد، فكرة جديدة، شركة ناشئة جديدة. بنتكلم دايما عن ريادة الأعمال، ودايما بنبقى مبسوطين جدا بكل الأفكار اللي بيقدمها لنا مؤسسي الشركات الناشئة المصريين، والحقيقة طول الوقت بتكون يعني بتواجه تحديات بنقابلها، هم بيحاولوا يلاقوا ليها حلول مبتكرة وغير تقليدية. طبعا في البداية عايزين نقول مليون مبروك لينا، مليون مبروك لمصر، يعني الفوز امبارح الحقيقة في الماتش، الفوز المشرف اللي كلنا فخورين وسعداء بيه جدا جدا جدا. مليون مبروك لمصر، ويا رب دايما كده نبقى فرحانين ومبسوطين والمنتخب يفرحنا طول الوقت. وبندعي بقى، عايزين ندعي كده من هنا للماتش الجاي ان شاء الله، ان شاء الله يا رب الفوز لمصر، ودايما ربنا يفرحنا كلنا كده على طول. النهاردة بقى هنتكلم عن التكنولوجيا في مجال الحقيقة مهم جدا، مجال يمكن نكون مش متخيلين التكنولوجيا فيه بتكون عاملة ازاي او ممكن استخدامها ازاي، وهو مجال المقاولات والشركات اللي بتشتغل في مجال المقاولات، ازاي تقدر تستفيد من الذكاء الاصطناعي ومن التكنولوجيا علشان شغلها يبقى اسهل واسرع، ونقدر نشوف المشروعات الكبيرة اللي بتحصل طول الوقت في بلدنا بتتنفذ يعني بسرعة وبسهولة ومن غير اي لخبطة او يعني من غير اي صعوبة على الناس اللي بيشتغلوا في المشروعات دي. كوادرا هي دي الشركة الناشئة اللي هنتكلم عنها النهاردة مع مؤسسها والرئيس التنفيذي المهندس أحمد سالم. هيقول لنا إزاي بيسهل على شركات المقاولات إنها تستخدم التكنولوجيا في إن الشغل يبقى أسهل، إن كل حد بيعمل شغل معين الشغل ده يكون متجمع كده بطريقة سهلة، بدل ما المهندسين يعملوه يعني كشغل يدوي، لا، الذكاء الاصطناعي والمنصة اللي تم إنشائها بتسهل عليهم كل ده. وطبعا ده بالإضافة لتدريبات للشركات في مجال الذكاء الاصطناعي بتحصل، وتفاصيل كتيرة جدا جدا هنعرفها النهاردة من المهندس أحمد سالم. فخليكم معنا، ويعني بعتولنا على 199 رسالة أو على صفحة الراديو 99 على الفيسبوك وإنستجرام. هنخرج فاصل ونرجع على طول
0: مع رضوى حسن، يلا بينا. هذا البرنامج برعاية انتل. الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب، وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية، عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية. السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء، القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.

0: الراديو 90 هواها مصري مع رضوى حسن. يلا بينا. هذا البرنامج برعاية انتل.
1: يلا بينا للراديو 90 بنبدأ كلامنا وحلقتنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة المهندس أحمد سالب مؤسس كوادرا والرئيس التنفيذي. هيكلمنا النهاردة عن استخدام التكنولوجيا في التسهيل على شركات المقاولات وإزاي يقدروا ينفذوا المشروعات بكل سهولة, وتفاصيل تانية كتير هنعرفها عن كوادرا النهاردة مع المهندس أحمد. منورنا ومساء الفل ومبروك لمصر بقى في الأول كده.
2: مساء الفل يا استاذ رضوى, انا سعيد جدا والله ان انا اكون موجود معاكم النهارده, وسعيد اكتر ان كان في يوم المفروض ان هو في يوم جميل, الناس كلها كده صاحيه مبسوطه باللي حصل امبارح.
1: طبعا
2: كلنا اتبسطنا جدا بفوز منتخب مصر, وفرصه كويسه ان انا اكون موجود على الهواء. ابارك لكل الشعب المصري على اللي حصل امبارح, وان شاء الله كده في تقدم دايما ان شاء الله.
1: يا رب يا رب ان شاء الله يا باشمهندس. خلينا بقى نبدا مع حضرتك وتحكي لنا كده عنك قبل كوادرا, قول لنا بقى أكتر مهندس في إيه, الموضوع جه إزاي, اشتغلت في حاجات تانية قبل ما تعمل شركتك الناشئة ولا إيه اللي حصل؟
2: أنا عرفت نفسي, أنا أحمد سالم, أنا مهندس أصلا ميكانيكا, بعيد شوية عن موضوع التكنولوجيا. أنا كل شغلي أنا شغال في مجال الكونستراكشن أو المقاولات بقالي حوالي 17 سنة أو 18 سنة. اشتغلت في كل بقى نقدر نقول المهام في
1: الكونستراكشن,
2: من أول التسعير, البيزنس ديفلوبمنت, المكتب الفني, الموقع, اشتغلت في كل حاجة الحمد لله في 17 سنة اللي فاتوا.
1: ما شاء الله.
2: كان عندي من بداية بعد سنتين ثلاثة في الشغل في مجال الكونستراكشن, كنت ملاحظ ان مجال ضخم جدا, بيتصرف فيه مبالغ كبيرة جدا, بيمثل جزء كبير من الجي دي بي في مصر, الاقتصاد المصري قائم على جزء كبير له علاقة بالكونستراكشن والتطوير العقاري,
1: انشاءات طبعا والعقارات والبنى اللي كلنا شايفينه, بيحصل على كل المستويات الحقيقة.
2: ومع ذلك السمعة فيه ان هو بعيد شوية عن التكنولوجيا وبعيد عن ازاي ان الناس تقدر تستخدم التكنولوجيا بمختلف صورها. فكان دايما عندي الرغبة ان ازاي ان احنا نعمل كيان يقدر يساعد الشركات بتاعت الكونستراكشن كلها انها تطوع الافكار التكنولوجية دهيت في الشغل بتاعها. ومع ظهور بقى الاي اي في الفترة اللي فاتت بشكل كبير
1: طبعا.
2: الحمد لله الواحد اجتهد شوية كده في حتة المذاكرة وان هو ياخد كورسات ويتعلم اكتر في مجال الاي اي, بحيث ان ظهر اوبورتيونيتي كويسة جدا ازاي نقدر فعلا نستخدم التكنولوجيا دهيت في المجال. والحمد لله ربنا وفقنا وكوننا تيم بقى بيكمل الاجزاء الناقصة اللي عندي في حتة انه لا التيم فاهم في التكنولوجيا بشكل اعمق, عنده المقدرة ان هو فعلا
1: متخصص
2: بالزبط يخش في الموضوع. فتعاوننا والحمد لله انشأنا كوادرا في 2025
1: الحمد لله.
2: والحمد لله بقى خلال السنة اللي فاتت دهيت ربنا كرم كده والحمد لله مشينا بخطوات كويسة.
1: انا اعرفها طبعا. اكيد
2: نتشرف طبعا
1: طبعا. بس انا عايزة ارجع معاك يا باشمهندس للفترة اللي انت قررت فيها تتعلم اكتر اي اي وتاخد كورسات وكده, ما قلتش لا انا تمام شغال ومستقر جدا في مجال الهندسة بشكله الطبيعي او التقليدي, ايه اللي يخليني اروح اتعلم حاجة جديدة او ممكن تكون مناسبة اكتر مثلا لمهندسين اتصالات او مهندسين كمبيوتر او كده؟
2: اكيد طبعا. يمكن الواحد الحمد لله فكرة التعلم الدائم ده ملازمني من زمان, عندي النهم شوية في حتة ان انا اقدر اتعلم حاجات جديدة واشوف حاجات جديدة, دي حاجة شخصية في الاول وفي الاخر. طبعا كان عندي اوقات بقول والله لا ده بعيد عن مجالي, لا ده ممكن ما يكونش انسب اختيار, بس كان الواحد مؤمن ان لا في تطور كبير بيحصل, لازم يكون له
1: مواكب للجديد
2: بالضبط, ان زي الانسان حتى لو هو مش هيحترف الموضوع بشكل كامل او هيشتغل بيه بشكل كبير, بس هو يكون على الاقل عنده الاساسيات اللي يقدر يقدر يستخدمها في ابسط تفاصيل حياته.
1: تمام.
2: حتى مع اولاده حتى مع اسرته, فلازم يكون على الاقل مواكب للتكنولوجيا دي.
1: طبعا اكيد. واستخدمت الكورسات اللي اتعلمتها او المعلومات اللي استفدتها في حاجة تانية قبل كوادرا, قبل ما تاخد قرار انه لا انا هعمل شركة ناشئة؟
2: طبعا يعني احنا خلينا نقول ان كان كل تعاملاتنا مع نماذج الذكاء الاصطناعي سواء شات جي بي تي جيميناي الحاجات كلها كان الناس كلها بتختصرها
1: كلنا بنسال سؤال ويتجاوب عليه
2: بالظبط كده ان الناس بتستخدمها كبديل لمحركات البحث كجوجل او كده او بانها مثلا حد كتب تقرير كتب ايميل وعايز الذكاء الاصطناعي يعدله له شويه او حاجه
1: صح.
2: فبمجرد ما الواحد لا يعني تعمق شويه في التكنولوجيا اكتشف ان لا يعني الموضوع اكبر من كده بكتير اي انسان في شغله الطبيعي في حياته الطبيعيه مع أولاده مع شغله العادي حتى لو هو مش حد التكنولوجي يقدر يستخدم

0: يلا بينا. هذا البرنامج برعاية انتل.
1: على الراديو 90 بنرجع لكم تاني من جديد، ولسه بنكمل كلامنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة المهندس أحمد سالم، مؤسس ورئيس التنفيذي لكوادرا. بنتكلم النهاردة عن كوادرا ودورها في إنها تسهل على شركات المقاولات إن هم ينفذوا المشروعات اللي بيقوموا بيها، المشروعات الكبيرة طبعا، العقارية الكبيرة. وبنعرف إزاي ممكن التكنولوجيا تدخل في مجال مهم جدا زي ده، وإيه اللي كوادرا بتعمل. باشمهندس أحمد، كلمنا بقى أكتر عن بداية يعني القرار اللي أخدته علشان تبدأ يعني تعمل كوادرا، الشركة الناشئة اللي بنتكلم عنها النهاردة. قلنا إيه أولى الخطوات اللي حصلت؟ يعني كونت فريق العمل، ولا كنت الأول محدد إيه هي الفكرة؟ يعني عايشنا معاك كده في الفترة بتاعت التحضيرات دي.
2: يعني خلينا نقول إن أول حاجة كانت بالنسبة لي إن نفكر في البيزنس موديل بالضبط هو هيكون إيه. ويمكن قبليها كمان نقدر نتكلم على هو المجال بتاع الكونستراكشن يقدر يستغل فعلا التكنولوجيا دهيت بشكل نقدر

0: تقول ان هو كوميرشال لان هو في الاخر اي شركه لازم تكون هادفه للربح في الاخر.
1: أيوة.
0: ففي الاخر لازم نشوف هو مجال الكونستراكشن ده يتقبل الافكار التكنولوجيه الخاصه بالذكاء الاصطناعي ولا لا. ده كانت الخطوه الاولانيه لما عملنا يعني
1: اكتشفتوها ازاي بقى انه يتقبل
0: يعني ولا. فكره الدراسه بتاعتي اللي اشتغلت عليها الفتره الاولانيه دي وضحت لي ان لا يمكن المجال بتاع الكونستراكشن من اكبر المجالات اللي ممكن يستفاد من التكنولوجيا دهيت. وده ممكن نقوله بسبب ان هو يعني في كذا سبب اقدر اقول منهم. اول حاجه ان هو بيتعامل مع دوكيومنتيشن كبيره جدا,
1: ورق كتير
0: جدا ليه علاقه بقى بالمواصفات الفنيه, الجداول, الكميات. مش عايز اخش في تفاصيل فنيه ممكن ما تهمش المستمعين يعني, بس يعني تقارير في الموقع, حاجات كتير قوي ورقيات. وجزء الورق والداتا ده نقدر نقول هو الفيول الاساسي او الوقود الاساسي اللي بيشتغل عليه الاي اي. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان مجال المقاولات من المجالات اللي هي فيها تفاصيل كتيرة متعلقة بأقسام متعددة متداخلة مع بعض. يعني قسم الحسابات بيكلم قسم المكتب الفني, قسم المكتب الفني بيكلم قسم المشتريات, قسم المشتريات بيكلم الموقع. ففي تداخلات كتيرة. الحاجات دي التفاصيل دي هي اللي بينت لنا ان لا في opportunity كبيرة جدا, ان
1: فرصة واحتياج للتكنولوجيا.
0: بالظبط كده, ان لو دخل التكنولوجيا الخاصة بالذكاء الصناعي بالتطورات بتاعته الكبيرة الفترة اللي فاتت يقدر يحل مشاكل كتيرة الشركات كلها بتعاني فيها, سواء شركات صغيرة أو كبيرة.
1: اللي هي إيه مثلا يعني غير يعني فكرة الورق دي, اشرح لنا أكتر صعوبتها, ولو في مشاكل تانية مثلا أو تحديات طبعا تانية بتقابل الشركات قول لنا عليها يا باشمهندس.
0: خلينا ناخد مثال كمثال الورقيات ده. يعني بيبقى فيه مثلا ملف مثلا عبارة عن 200-300 ورقة, مطلوب من المهندس ان هو يقعد يبص عليه ويذكره ويشوف تفاصيله ويشوف الخبايا اللي فيه عشان يقدر يحط سعر معين او يقدر يوصف معدة معينة هيشتريها او يقدر ان هو يتواصل مع مالك بتاع مشروع ان هو يعدل فيها حاجة. فالتفاصيل ده هي تاخد من الشركات او من المهندس ممكن نقدر نقول ممكن تقعد ايام ان هو مهندس يقدر يمسك
1: مجرد يقرأ الورق يدرسه بس
0: كده يدرسه. فالدراسة ده هي ممكن تقعد ايام عشان خاطر. وخلينا نتكلم برضو بصراحة, الفكرة ان مهندس ممكن يكون كويس فهيقراها بشكل كويس, مهندس تاني ممكن يكون خبرته قليلة
1: لسه بيبدأ مثلا,
0: فبيضطر ان هو يعني او للأسف بيبقى فيها مشاكل في الدراسة ده هي. فبتكلف الشركات ارقام كبيرة جدا, فعندنا وقت كبير بيضيع, وفي نفس الوقت الكواليتي اللي بتطلع بيها الحاجة ما بيكونش احسن يعني صورة
1: للكواليتي.
0: بالظبط كده. فدخول الذكاء الاصطناعي في كيس زي دي كمثال.
1: أيوة.
0: لا يوفر وقت ضخم جدا. احنا بنتكلم اللي كان ممكن ياخد ايام بنتكلم دلوقتي ممكن في اقل من ساعات. يعني الموضوع بيكون خلصان ومعمول بشكل ادق لو اتعمل له ستراكشر او تصميم مظبوط من ناس فاهمه في المجال وفاهمه في التكنولوجيا, ممكن يوصل لنتائج يعني نقدر نقول مبهره يعني للشركات.
1: طيب قول لنا برضو بما اننا بنكمل في نفس المثال بتاعنا ده, قبل ما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي واللي عمله او اللي بيعمله بقى اللي انتوا قدرتوا تعملوه توصلوا له, النتيجة ايه اللي كان المهندس بيطلع بيها لما بيقعد يدرس الورق ده ايام كتير ويعني وفترة طويلة وبيبذل فيه مجهود, ايه اللي كان بيوصل له علشان بعد كده هنعرف بقى الذكاء الاصطناعي عمل ايه.
0: يعني لو خدنا برضو نفس المثال موضوع الدراسة ده, كانت مثلا المهندس عايز يدرس الأوراق الكتير اللي قدامه ده عشان في الآخر يعمل زي تحليل سعر. التحليل السعر ده يقدر يبني عليه الأسعار اللي هو هيخش فيها في المناقصة أو اللي هو هيقدمها للعميل بتاعه عشان خاطر ياخد المشروع أو يكسب المشروع. فده كانت التصور الأولي اللي كان أي شركة بتشتغل عليه بتعين مهندسين كتير في قسم العطاءات أو قسم المناقصات عشان يقدروا يدرسوا حجم عمل كبير فيقدروا يخشوا في مناقصات كتير فيقدروا يبقى فرص فوزهم بالمناقصات ده هي كبيرة.
1: تمام. يعني هو بيدرس الورق ده علشان يطلع في الاخر بسعر مثلا, يقول سعر ما هنعمل المشروع ده كذا.
0: بالظبط
1: صح كده. احنا يعني بنحاول نبسط طبعا.
0: لو قلنا كمثال بسيط احنا مثلا هنعمل وليكن سوبر ماركت.
1: تمام.
0: فالسوبر ماركت ده الديزاين بتاعه بيجي مهندس استشاري يعمل التصميم بتاعه. التصميم ده بقى بيكون رسومات ويكون مقايسات وبيكون مواصفات فنيه, ورق كتير قوي قوي هو بيخلصه. المهندس المسؤول عن التسعير في المشروع بياخد الدوكيومنتيشن او الورق الكتير ده هو يبتدي يدرسه عشان يقول والله السوبر ماركت ده فيه دهانات في الحوائط كذا، فيه معدات تكييف كذا، فيه معدات ارضيات كذا، ففي الاخر يطلع بتحليل سعر يقدر يبني عليه السعر اللي هيقدمه في المناقصه ده.
1: تمام.
0: ده كان ممكن البروسيس دي او العمليه ده هي تاخد منه ايام ويمكن اسابيع يعني في مشاريع الضخمه. لو بنتكلم سوبر ماركت او حاجه صغيره، بس لو بنتكلم كبرج مثلا حاجه زي الايكونيك تاور في العاصمه الاداريه، ده كان المناقصه بتاعته ممكن تاخد شهور في دراستها عشان خاطر تطلع بارقام
1: بالارقام
0: دقيقة
1: اللي تتقدم وتبقى ارقام صح.
0: بالظبط كده،
1: ما تجيش بعد كده يحصل فيها اختلافات او
0: كده. بالظبط.
1: طبعا ده بينطبق على اي مشروع اكيد يعني بتقوم بيه شركات المقاولات.
0: بالظبط، 100%.
1: طبعا خلينا بقى نخرج فاصل ونرجع نعرف التكنولوجيا وكوادرا عملوا ايه علشان يسهلوا على المهندسين كل دراسه كميات الاوراق دي كلها اللي بنتكلم عنها النهارده.

يلا بينا. هذا البرنامج برعاية انتل. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا. هذا البرنامج برعاية انتل.
1: يلا بينا على راديو 90.90. بنرجع لكم تاني ولسه بنكمل كلامنا عن كوادرا.
2: الشركة كوادرا الشركة الناشئة اللي هدفها انها تسهل على كل شركات المقاولات ان هم يستخدموا الذكاء الاصطناعي ويقدروا يعتمدوا على التكنولوجيا يعني في شغلهم, بحيث انه تبقى كل حاجة اسهل على المهندسين بدل ما ياخدوا وقت طويل في دراسة الاوراق. الحقيقة ان كوادرا بتسهل عليهم ده من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي. ضيفنا اللي منورنا النهاردة المهندس احمد سالم, مؤسس كوادرا والرئيس التنفيذي. عايزين بقى باشمهندس نوصل للنقطة المهمة اللي كلنا مستنيينها من اول الحلقة, وهي ازاي قدرتوا توظفوا التكنولوجيا في انها تسهل على المهندسين دراسة الاوراق الكتير والتفاصيل الكتير اللي كنا بنتكلم عنها قبل الفاصل.
3: تمام جدا. خليني اتكلم معاكي برضو فكرة ان ده مثال من ضمن امثلة كتير, بس خلينا نكمل على نفس المثال ونشوف ازاي حاجة زي كده نقدر نحلها بوجود التكنولوجيا بتاعت الذكاء الاصطناعي. ببساطة شديدة ده احنا بقينا نعلم المودلز بتاعت الذكاء الاصطناعي. احنا لو بنراجع الدوكيمنتس الكتير بتاعت المشروع دي, المهندس السينيور المهندس الكبير اللي هو فاهم بيبتدي يبص على ايه في الدوكيمنتس, فيقول والله انا لو ببص على الارضيات ببص على كذا وكذا وكذا وكذا, فبحول الخبرة الشخصية بتاعت المهندس او الخبرة الشخصية بتاعت اللي بيستخدم او اللي مطلوب منه يعمل التاسك ده هي لمعلومات يقدر الذكاء الاصطناعي يتعلمها, فيقدر يقوم هو بالدور ده.
2: يعني خلينا برضو نسهلها اكتر, يعني لو المهندس معاه الورق الكتير ده وعايز ايه يسهل على نفسه او يوفر جهد كبير, مش هيقعد يقرا الورق بتفاصيل, واكيد في حاجات مهمه
3: بالظبط
2: هيبقى هي دي اللي عايز يدور عليها او يدرسها. صح كده,
3: مليون في المية. كلامك مظبوط مليون في المية, ان في الاخر ال 300 ورقه ال 500 ورقه ال 1000 ورقه على حسب اللي احنا بنتكلم فيه بيبقى اللي مهم فيهم كل جزء من الاجزاء اللي احنا بنتكلم عنها او مطلوب ان احنا ندرسها او نسعرها, بيبقى المهم فيها اربع
2: تفصيلة معينة او اثنين او ثلاثة,
3: هو دول الفرق في الاسعار.
2: تمام.
3: فبالتالي بنعرف من المهندسين الاكسبيرينس الناس اللي
2: عندهم خبرة سابقة
3: خبرة كبيرة في المجال, يبتدي كل شركة تقول لنا والله انا بدرس المستندات بالشكل الفلاني.
2: تمام.
3: انا احول الطريقة اللي هما بيدرسوا بيها بدل ما بتتعامل بشكل مانيوال بقى من المهندسين, لا الموديل بتاع الذكاء الاصطناعي هو اللي يتعلم التفاصيل دهيت, فيبتدي هو يقوم بالدور ده. فال 300 ورقه ال 500 ورقه ايا كان عدد الورق يتحولوا لورقتين ثلاثه بالكتير, يبقى فيهم التفاصيل اللي ممكن تفرق في الاصل,
2: اللي هي المهندس اصلا لما بيجي يدرس الورق ده بيدور عليها. هي
3: بالظبط مليون في الميه.
2: من 300 ورقه الورقتين, يعني احنا طبعا بناخد مثال بس اكيد واضح ان الفرق كبير, والفتره اللي بيختصر فيها الوقت والتفاصيل الحقيقه فتره قصيره ولكن بتطلع نتيجه مبهره.
3: بالظبط
2: 300 ورقه الورقتين يعني فرق فظيع
3: مليون في الميه. زائد احنا اوريدي في المجال في المقاولات حاليا في مصر, نتيجه طبعا ان المهندس المصري, يعني يمكن عايزين نقول يعني نشكر المهندسين المصريين على المجهود الفتره اللي فاتت
2: طبعا.
3: اللي اتعمل في الكونستراكشن
2: وكل المشروعات الجميله اللي كلنا شايفينها,
3: بقوا مطلوبين كمان بره, فاحنا بنلاقي ان دلوقتي بقى في يعني ناس كتير من المهندسين اصحاب الخبرات بقوا يسافروا السعوديه, يسافروا الامارات, يسافروا البلاد الشقيقه كلها, ان هو بيعتمدوا عليهم في المشروعات دهيت برضو بتاعتهم, فبقى في برضو ندره شويه في المهندسين الكواليفايد في السوق المصري, فابتدى ان تحويل التاسكات اللي ممكن تتعمل عن طريق الذكاء الاصطناعي ده بيوفر فكره التعيينات الجديده للمهندسين, او ازاي ان انت تعتمد على فريق صغير من المهندسين كاعمار او كخبرات يطلع نتائج
2: كبيرة. ممكن يطلعها مهندس كبير
3: بالظبط
2: يعني.
3: كده
2: وده خلينا نقول برضو ان دي فرصه لناس جديده, يعني فرصه لشباب المهندسين
3: طبعا,
2: مش زي ما احنا ممكن نبقى متخيلين انه استغناء عن العنصر البشري يعني او عن الانسان, لا هي
3: لا
2: ممكن
3: خالص.
2: تدي فرص لشباب جديد لسه مثلا متخرج او كده, وبتوفر عليه فتره كبيره جدا هيقعد يتعلم فيها الكلام ده
3: بالظبط 1000000%. ده اللي احنا بنقوله ان في الاخر الذكاء الاصطناعي مش جاي عشان خاطر نقلل عدد الناس او نمشي ناس، بالعكس احنا بنقوي او بنخلي المهندس بدلا ما كان بياخد وقت كبير في حاجات ممكن تكون نسبيا مملة شوية، نسبيا مش هي دي الاساس اللي ممكن يطلع منه نتائج احسن، لا يركز على الجانب الهندسي اكتر، يركز على الجانب اللي بيأدي او بيحط قيمة مضافة حقيقية للشغل بتاعه، ما يركز على فكرة قراية ورق او دراسة مستندات او يكلم اقسام تانية بتاخد منه وقت طويل. فكل الكوميونيكيشنز حتى دهيت ممكن تتعامل دلوقتي بشكل اسرع وبشكل يعني مفهوش نقدر نقول تضيع وقت او يعني جهد كبير يعني من المهندسين.
2: طب خلينا نتكلم عن اللي بيحصل، يعني التكنولوجيا او الذكاء الاصطناعي اللي قدرتوا انكم تدخلوه. يعني خلينا واخدين مثلا المثال اللي طبقناه، لو حاجة خاصة بالارضيات او الدهانات في الورق الكتير ده، ايه اللي بيحصل لو دخلنا، احنا بندخل الاول الورق ده للمنصة يعني او للكمبيوتر والاي اي بيشتغل عليه وبيطلع ايه؟ قلنا برضو يا باشمهندس، احنا بنحاول نبسط طبعا لكل اللي بيسمعونا التفاصيل اللي هي اكيد تفاصيل هندسية جدا.
3: بالظبط، يعني مش عايزين نخش في تفاصيل هندسية ممكن تكون المستمعين ما يكونوش يعني ترسد بيها، بس خلينا ندي المثال اللي احنا اتكلمنا عنه، ان مثلا انا لو هدرس مثلا الارضيات زي ما اتكلمنا عليها، فببقى عايز اعرف نوع الارضية ايه بالظبط، هل هي بورسلين، هل هي سيراميك، هل هي خشب، هل هي ايا كان، عايز اعرف مقاساتها عاملة ازاي، عايز اعرف هل هي تصنيع محلي ولا مستوردة، هل هي يعني في زي تشيك ليست كده بتبقى كل مهندس يعني عارف، انا عشان اعرف اسعر البند ده لازم ادخل جوه المواصفات الفنية عشان اطلع العشر نقط دول،
2: تمام.
3: المقاس، اللون، لو هي متوصفة ببراند معين، براند اكس، براند واي، يبتدي الذكاء الاصطناعي يخش على الورق ال 300 ورقة دول يجيب له العشر نقط دول او ال 15 نقطة دول، بدل ما كان هو مطلوب ان هو
2: يدور عليهم
3: يقرأ الورق عشان خاطر يطلع الحاجات دي.
2: تمام، سهل جدا، وفي الاخر بيطلعوا تقرير بقى بكل النقط دي.
3: بالظبط كده، بالظبط كده،
2: فده اللي سهله الذكاء الاصطناعي بالنسبة لشركات المقاولات اللي بتبقى يعني عندها تفاصيل كتير. طب انت عشان تعلمه بقى الذكاء الاصطناعي انه يدرس التفاصيل دي عملته ايه؟
3: برضو دي يعني خلينا نقول جزء فني يهمني برضو الناس تبقى عارفة. تعليم المودلز بتاعت الذكاء الاصطناعي ده موضوع فني جدا، محتاج حتى يعني انا لا ادعي حتى ان انا اللي بقوم بالدور ده في الشركة، بالعكس احنا جايبين كوادر يعني مؤهلة جدا انها تقدر تشتغل على مديرات الذكاء الاصطناعي دي. يعني كان نفسي يكون موجود معانا زميلي حاتم، هو اللي ماسك جزء التكنولوجي، بوجه له التحية،
2: بنحييه جدا طبعا،
3: واحمد برضو الكو فاوندرز بتوعي، فكل واحد بيبقى ليه دور. فكرة تعليم المديرات الذكاء الاصطناعي بتاخد مجهود وبتاخد وقت، عشان مش مجرد ان احنا نعرفه الحاجة اللي المفروض يدخل يبص عليها، لا احنا كمان بنحط زي كي بي ايز او
2: مؤشرات
3: بالظبط كده عشان نضمن الكواليتي، يعني ما يبقاش
2: انه بيطلع النتائج صح يعني ودقيقه ما فيهاش غلط او كده،
3: لان كل مواصفه بتيجي بشكل مختلف، كل مواصفه بتيجي بطريقه مختلفه، في حاجات بتيجي بلغات مختلفه، حاجه بتنزل بالعربي، حاجه بتنزل بالانجليزي، كل استشاري من الاستشاريين الموجودين الكبار اللي موجودين في مصر كل واحد بيبقى ليه شكل في الورق
2: بتاعه
3: وطريقه في شرحه، فازاي ان احنا نجمع اكبر قدر من المعلومات اللي يقدر المودلز بتاعت الذكاء الصناعي تبتدي تتدرب عليها او تبتدي تفهمها، عشان خاطر لو قابلت اي تفاصيل مختلفة تبدأ تتعامل معها بشكل وبشكل دقيق، لان احنا في الاول وفي الاخر نتعامل مع مشاريع بارقام كبيرة، معاملات نقدر نقول الخطأ فيها المفروض ما تكونش، يعني بنتكلم على معاملات بسيطة جدا، يعني ما ينفعش ان احنا
2: ينفعش يكون فيها يعني خطأ يعني، او يعني حتى يبقى خطأ بنسبة بسيطة جدا جدا.
3: بالظبط بالظبط،
2: لكن الخطأ الكبير هتبقى مشكلة.
3: بالظبط، لان في الاخر وهو ده اللي كان بيبقى نقدر نقول التخوفات الكبيرة اللي بتبقى عند شركات الكونستراكشن، اي شركة عايزة تطبق الذكاء الاصطناعي في حتة طب نسب الدقة عاملة ازاي، طب الوقت بيبقى نقدر نقيسه ازاي، توفرت لنا قد ايه، فكلها حاجات لازم نشتغل عليها بشكل دقيق جدا عشان خاطر نضمن النتائج تطلع بصورة مرضية للعملاء.
2: أكيد أكيد طبعا. إحنا يعني هنخرج فاصل ونرجع لكم تاني خلال الساعة التانية من يلا بينا نعرف بقى إزاي يعني الشركات اقتنعت إنها تطبق النموذج ده وتدخل الذكاء الاصطناعي يعني ضمن الشغل وقدروا فعلا إن هم يسهلوا على نفسهم قد إيه باستخدام منصة كوادرا. تفاصيل كتيرة جدا هنعرفها ولكن بعد الفاصل.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع علا سمير.
1: وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تلقى تقريرا عن متابعة المشروعات القومية خلال شهر يونيو 2026 شمل 36 مستشفى و62 وحدة صحية ومركز طب أسرة، منها 60 وحدة في محافظة المياه. وأوضح تقرير بلوغ نسبة التنفيذ 95% في مستشفى الصنطة المركزية بالغربية و88% في مستشفى أبو صوير بالإسماعيلية و83% في وحدة طب أسرة السبع أبار بالإسماعيلية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى دعم السلطة الفلسطينية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. تبادل الجانبان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي بما يسهم في ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية وصولاً إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما تناول الاتصال التحضيرات الجارية لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في بروكسل خلال شهر يوليو الجاري.

0: وسائل أعلام لبنانية أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه عدد من البلدات في جنوب لبنان دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. إيران حذرت بريطانيا وفرنسا من التدخل في مضيق هرمز، وكان البلدان أعلنا عزمهما المشاركة في مهمة عسكرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن منظومات الدفاع الجوي تصدت ل 389 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل. من جانبها أفادت وسائل أعلام أوكرانية أن النيران اشتعلت في مرسى عبارات ومطار عسكري ومحطة كهرباء فرعية بشبه جزيرة القرم عقب هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية. فريق طبي ياباني توجه اليوم إلى فنزويلا لتقديم الدعم اللازم في أعقاب كارثة الزلزالين اللذين راح ضحيتهما أكثر من 2600 شخص. اقتصادياً، مسؤول جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أكدوا أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الزراعية والاقتصادية، مشددين على أنه لا يقتصر على استصلاح الأراضي وإنما يعد مشروعاً قومياً متكاملاً لإنشاء مجتمع جديد يستهدف إضافة 2.2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية. ورياضياً، المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لمواجهة الأرجنتين في دور 16 ببطولة كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل في 7 مساءً. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. بنرجع لكم تاني ولسه بنكمل كلامنا مع ضيفنا النهاردة المهندس أحمد سالم، مؤسس ورئيس التنفيذي لكوادرا. يعني النهاردة بنتكلم عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وازاي ممكن يدخلوا في مجال زي مجال المقاولات ويفيدوا شركات المقاولات. باشمهندس، يعني خلينا اكتر نتكلم عن التكنولوجيا، ازاي اقنعتوا بيها الشركات؟
2: بصي، هو يعني دي المفاجأة اللي يمكن كانت بالنسبة لي مفاجأة بصراحة، فكرة ان الشركات تقتنع بالموضوع ده. انا كنت متخوف منها جدا، ان الشركات تبقى في ريزيستنس او في مقاومة للتغيير او مقاومة للي هم بيشتغلوا بيه بشكل كبير. بس الحقيقة لا، يعني احنا الحمد لله في فترة صغيرة لقينا تقبل كبير، لقينا ان الناس كتير عايزة تسمع، عايزة تطبق، عايزة تتعلم. فدي كانت حاجة مشجعة جدا، ان في وقت صغير قدرنا الحمد لله نشتغل مع اكتر من مقاول او اكتر من شركة مقاولات، من الشركات الكبيرة كمان اللي هي بتصنف فئة اولى في مصر. فالحمد لله يمكن الأساس كان إن الناس بقت مقدرة فعلا التحديات اللي هي بتقابلها، سواء إن مش لاقيين مهندسين كواليفايد بشكل كبير، في يعني وقت كبير بيروح وهدر كبير بيحصل في الريسورسز، في الموارد بتاعتهم بشكل كبير، في خسائر كتيرة بتحصل نتيجة سوء دراسة للمشاريع، نتيجة سوء تطبيق أو سوء كوميونيكيشن بين الفريق وبعضه. فده كله كان خلى الشركات تبقى عندها تقبل كبير وتسمع وتبتدي تطبق كمان. يعني
1: أكيد. طيب خلينا نخرج فاصل يا باشمهندس ونرجع تاني نكمل كلامنا عن كوادرا.

92. هذا البرنامج برعاية انتل. الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.
1: يلا بينا للراديو 90 90. بنرجع لكم تاني مع ضيفنا اللي منورنا النهارده المهندس احمد سالم، مؤسس والرئيس التنفيذي لكوادرا، الشركه الناشئه اللي هدفها انها تسهل على كل شركات المقاولات انه يستخدموا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي علشان مهندسين كتير جدا يعني يبقى شغلهم ابسط واسهل ويتوفر عليهم جهد ووقت كبير. باشمهندس احمد، قلت لنا ان الشركات كانت يعني في الاول كده انت كنت قلقان انه يرفضوا الفكره او ما يحبوش انه يجربوها، ولكن بعد التجربه وبعد ما اقنعتوهم قول لنا الفرق اللي حسوه.
2: والله يعني الحمد لله، يعني يمكن هم اللي المفروض يقولوا الحاجات دي، مش عايزين نبقى بنشكر في نفسنا، بس الحمد لله يعني الانطباعات كانت كويسه جدا. فكره اختصار الوقت، فكره ان الناس توصل يبقى عندها ستاندرد او شكل قياسي، اي حد يقدر يستخدم التولز اللي بنقدمها لهم او اي حد بيقدر يستخدم الخدمه اللي بنعملها لهم بغض النظر عن مستوى الخبره بتاعته، النتيجه بتطلع واحده او بشكل منضبط ما بقاش فيه اختلافات. فدي الحمد لله كانت انطباعات كويسه الفتره اللي فاتت، والحمد لله يعني نتمنى ان احنا نفضل عند حسن ظنهم يعني ان شاء الله
1: يا رب. يعني قالوا لكم حسوا بتوفير فعلا في الوقت وبدقه في النتائج وكل الحاجات دي، ومهندسين قدرتوا تسمعوا منهم عرفتوا انه قد ايه بقى الموضوع اسهل بالنسبه لهم؟
2: بالظبط، الحمد لله. يعني احنا في من ضمن النجاحات اللي عملناها الفتره اللي فاتت مع احدى شركات المقاولات ان قدرنا نحول كل ودي يوز كيس تانية او مثال تاني اللي ممكن نقدر نشرحه. كل العروض اللي كانت عندهم قديمة من سنة تقريبا، حجم ضخم جدا، مئات العروض ومئات الأوفرات اللي هما بيشتغلوا بيها، قدرنا نحولها لهم لأداة يقدروا يستخدموها بشكل بسيط جدا، ان هم يطلعوا منها معلومات يقدروا يستخدموها في المشاريع الجديدة، وكانت نجاح كبير في الشغل بتاعنا معاهم يعني الحمد لله.
1: الحمد لله. الموضوع ده بيحصل ازاي؟ يعني بتاخدوا الورق اللي هو المفروض خاص بالعرض او المفروض يتم دراسته، تدخلوه بقى على المنصة دي، وبعد كده الذكاء الاصطناعي بيقوم بقى بتحليل الاوراق زي ما حضرتك حكت لنا، ولا القصة دي بتحصل ازاي؟ يعني حد مثلا بيدخل المعلومات دي في الاول، يعني قول لنا كده ايه اللي بيحصل.
2: خلينا نفرق بين حاجتين. احنا شغالين عندنا يعني اتنين
1: حلين يعني او ادتين،
2: جزء اللي هو الكاستمايز سوليوشنز او الحلول اللي بتبقى لكل شركة على حسب التفاصيل بتاعتها والطلبات بتاعتها. فدي بنقدر ان احنا كل شركة نبني لها النموذج بتاعها او نبني لها الاداة بتاعتها اللي هي بتقدر بعد كده ترفع لها المستندات اللي هي عايزة تدرسها، ترفع لها العقود اللي هي عايزة تدرسها، ترفع لها ايا كان التفصيل اللي احنا بنشتغل عليها معاهم. فده نموذج من نماذج الشغل بتاعنا، وان شاء الله بقى ده اللي احنا بصدد ان احنا نعمل له اعلان الشهر الجاي باذن الله. المنصة الاساسية بتاعتنا اللي هي هتبقى بتشتغل على فكرة نقدر نقول توفير وقت كبير في عملية دراسة المستندات بشكل كامل، والتواصل مع الموردين. كل شركة بتقدر تتواصل من خلالها مع الموردين اللي هي بتشتغل معاهم، تقدر تاخد منهم العروض، تقدر تدرس العروض. فالجزء ده ان شاء الله هيتم اطلاقه الشهر الجاي ان شاء الله، وان شاء الله يبقى فيه يعني
1: تفاصيل

0: كمان مع حضرتك ان شاء الله. يعني اللي هيحصل في الفتره الجايه انه كمان هيبقى كانه منصه للتواصل ما بين الشركات وما بين بقى كل الاشخاص او الاطراف التانية اللي شغلها بيكون مع الشركات دي، صح كده؟
1: بالظبط كده، ده اللي احنا ان شاء الله بصدد ان احنا نطلقه الشهر الجاي، ان يكون منصه موحده يقدر اي شركه كونستراكشن توفر عليها وقت بقى في دراسه المستندات وتقسيمها
0: لملفات
1: كل مثلا زي ما ادينا المثال في الاول الاجزاء اللي ليها علاقه بالارضيات مع بعض، الاجزاء اللي ليها علاقه بالتكييفات مع بعض، الاجزاء اللي ليها علاقه بانذار الحريق مع بعض، ويبتدي يبعت بشكل اوتوماتيك للموردين او للمقاولين اللي هم بيشتغلوا في الاجزاء دهيت عشان يجي يستقبلوا عروض الاسعار ويقارنوا عروض الاسعار من خلال
0: لو كل مقاول مثلا متخصص في حاجه فهي الحاجه دي بس اللي تروح له ويبقى عارف اكتر هيشتغل عليها ازاي.
1: بالظبط كده، بالظبط كده،
0: جميل جدا. ده ان شاء الله هيطلق الشهر الجاي
1: باذن الله. باذن الله احنا في المراحل الاخيره يعني في تجارب كده عشان خاطر برضو نعمل عملية تحسين في النتائج بشكل كبير. في آخر المراحل الحمد لله وصلنا لنتائج كويسة جدا، وإن شاء الله بإذن الله على الشهر الجاي إن شاء الله نكون يعني مطلقين المقص
0: إن شاء الله. وقدرتوا تدربوا مثلا المهندسين في الشركات على استخدام الأدوات اللي بتعملوها لكل شركة مثلا؟ ده طبعا قبل بقى المنصة اللي هيتم إطلاقها الشهر الجاي.
1: بالظبط، احنا يعني بالعكس احنا دي يمكن اول خدمة او اول سيرفيس ابتدينا بيها في كوادرا، وكنا مصرين ان حتى لو هي مش هتبقى خدمة الغرض منها الاساسي المكسب او الغرض منها الاساسي ان يكون في مكاسب من خلالها، الا ان هي الاساس فكرة نشر العلم نفسه ونشر الاويرنس عن الوعي يعني عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام.
0: طبعا.
1: حتى مش الخدمات بتاعتنا، لا احنا بنتكلم مع المهندسين في ان الحمد لله ربنا قدرنا وعملنا اكتر من 7 أو 8 كوربريت تريننج يعني لشركات كبيرة في السوق، والمهندسين بشكل فردي قدرنا الحمد لله من خلال التدريبات دهيت ان احنا نعلمهم حتى لو مش مجرد ان هم يستخدموا التولز اللي احنا بنعملها او المنصة بتاعتنا، لا استخدام حتى لو هيستخدم التولز الرئيسية العادية زي شات جي بي تي زي جيميناي زي كل التولز اللي الناس بتستخدمها ازاي يستخدموها بشكل احترافي
0: في الهندسة بقى وفي مجالات شغلهم اكتر.
1: بالظبط كده. فدي يعني بالعكس دي من
0: دور كبير يعني ومهم بصراحة.
1: الغرض الاساسي منه هو نشر الوعي الحقيقي ان يعني ازاي ان فعلا المهندسين يقدروا يستخدموا المنصات دهيت ويقدروا يستخدموا التولز دهيت بشكل احترافي اكتر ما هو يعني مجرد بديل لمحركات البحث يعني.
0: اكيد لسه عندنا كلام اكتر وتفاصيل اكتر عن كوادرا، بس خليكم معانا نخرج فاصل ونرجع تاني.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: الشبكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور.

0: يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.
1: يلا بينا للراديو 90 90. بنرجع لكم تاني. لسه موجودة معاكم رضوى حسن وضيفنا اللي منورنا النهاردة المهندس أحمد سالم المؤسس والرئيس التنفيذي لكوادرا. بيكلمنا عن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الخاص بالإنشاءات وشركات المقاولات، وإزاي يقدروا يعني يستخدموا التكنولوجيا من خلال المنصة والأدوات الخاصة بكوادرا، واللي بتسهل كتير جدا جدا وبتوفر وقت وجهد كبير على المهندسين اللي يعني ممكن جدا يقدروا يعني يعملوا حاجة بشكل سريع بدل ما ياخدوا فيها وقت ويقروا ورق كتير يضطروا ان هم يدرسوه وياخدوا وقت كبير. كوادرا الحقيقة بتسهل ده جدا جدا على كل المهندسين اللي بيشتغلوا في الانشاءات والمقاولات. باشمهندس احمد، يعني اتكلمنا كده عن فريق العمل اللي معاك في كوادرا، وقول لنا مقسمين الادوار بينكم ازاي.
2: والله احنا الحمد لله الفترة دي يعني ودي من الحاجات اللي نقدر نقول انها نجاح اساسي بالنسبة لنا هي فكرة فريق العمل. احنا الفترة دي معنا احنا حوالي دلوقتي وصلنا لخمس او ستة من الزملاء شغالين مع بعض. في ثلاثة الكوفاوندرز هو انا ومهندس حاتم ومهندس احمد عادل، دول المؤسسين. بنتكلم كل واحد مسؤول عن اجزاء معينة في البيزنس موديل. يمكن انا المسؤول شويه عن جزء البيزنس ديفلوبمنت
1: تطوير الاعمال
2: والاركتكتشر نفسها بتاعه السوليوشنز. مهندس حاتم هو المسؤول عن جزء التكنولوجي وفكره التفاصيل الفنيه في
1: والادوات والمنصه وكده.
2: واحمد هو المسؤول عن الجزء الاداري بشكل كامل في الشركه، ومسؤول عن الجزء التطبيق في جزء شركات البترول اللي احنا ان شاء الله بنحاول الفترة الجاية ان احنا نتواصل معاهم.
1: مع شركات بترول كمان
2: بالظبط. ده ان شاء الله
1: مع شركات المقاولات،
2: مع شركات البترول اللي بتنفذ مشاريع، يعني شركات المشاريع اللي جوه قطاع البترول. يعني المشاريع الخاصة بالبترول برضو بيبقى فيها جزء مماثل او جزء شبيه للشركات الكونستراكشن. فان شاء الله الفترة الجاية في توسع في
1: تعاون في مجال تاني.
2: بالظبط.
1: جميل جدا، جميل جدا جدا. طيب خلينا برضو نتكلم عن حاجة الحقيقة بتبقى مهمة جدا لأي رائد أعمال بيأسس شركة ناشئة، وهي فكرة انه يعني بتبقوا دايما مهتمين انكم تنضموا لحاضنات الأعمال وتقدروا تحصلوا كمان على استثمارات وتدخلوا في جولات استثمارية. فكلمنا عن انتوا عملتوا ايه في كوادرا، ومين اللي قدرتوا انكم يعني تدخلوا معاهم في جولات، وقلنا بقى على الاستثمارات اللي قدرتوا تحققوها او تحصلوا عليها.
2: يعني الحمد لله ده كان جزء اساسي في الفتره اللي فاتت، ان ازاي ان احنا بعد ما اثبتنا نجاح نموذج العمل، والحمد لله كان في تواصل مع شركات مقاولات كتيره وفي شغل اتعمل على الارض، ان احنا بقى نعمل عمليه سكيلينج او نبتدي نكبر بحجم العمل. وده كان بيتطلب وجود استثمار، وكان بيتطلب وجود داعم، واستثمار نقدر نقول ان هو مش استثمار مالي فقط، لكن احنا كنا بندور على شريك استراتيجي يقدر يخش معانا في تفاصيل معينه في الرؤيه بتاعتنا، ازاي هنكبر في السوق المصري، ازاي هنكبر في اسواق تانيه. فالحمد لله كان من ضمن نجاحاتنا خلال الاشهر اللي فاتت ان احنا عرضنا الشركه في جايتكس او في اي ايفرثينج. ده كان معرض كبير لشركات الخاصه بالذكاء الاصطناعي،
1: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
2: في مصر.
1: صحيح.
2: الفتره اللي فاتت، وقدرنا من خلال المعرض ده ان احنا نتواصل مع شركه من شركات الفينشر كابيتالز اللي هي الحمد لله حصل توافق الفتره اللي فاتت واعلنا على الاستثمار ده. شركه اضافه من الشركات اللي احنا متفائلين جدا بتعاوننا معاهم، مش مجرد استثمار مالي، وان كان الاستثمار المالي مهم، بس كمان يعني بيشتركوا معانا في نفس الفيجن، ازاي هنكبر حجم العمل وازاي هنكبر السوق اللي احنا بنخدمه. والحمد لله الفتره الجايه ان شاء الله يكون في خطوات اكبر في التعاون دهوت، يعني ان شاء الله
1: يا رب. يعني انا عايز اقول لك ان احنا عملنا اكتر من حلقه عن اضافه ودورها مع الشركات الناشئه، وازاي بيقدروا انه يعني يخلوكوا كده تنتقلوا من مرحله لمرحله. انت قول لنا بقى فرق معاك ازاي التعاون ده، يعني على مستوى كوادرا وعلى مستواك وكمان انتوا كاشخاص يعني او كرواد اعمال.
2: والله يعني يمكن الميزة في إضافة إن هم يعني مش مجرد استثمار مالي زي ما قلت، وده كان احنا كنا حريصين على كده. يعني كان قبل إضافة كان في عروض بتقدم لنا من يعني من مستثمرين. بس كان التخوف مننا إن احنا مش مجرد محتاجين رأس مالي يتحط، احنا محتاجين شريك استراتيجي زي ما بنتكلم إن هو يقدر يخش معنا في البيزنس موديل،
1: تقدروا تستشيروه مثلا بالزبط. لو في حاجه مقابلاكوا، لو عايزين تنتقلوا من خطوه لخطوه او تتوسعوا بشكل ما، يعني بتبقوا محتاجين بتهيالي ده في الشخص او في يعني في المستثمر او في المكان اللي هيستثمر معاكم.
2: بالظبط، فده اللي احنا لقيناه في اضافه. ان شاء الله احنا في بدايه التعاون يعني، بس احنا متفائلين جدا بالخطوات اللي مشيناها معاهم على كل الاجزاء. يعني هم عندهم يعني رؤيه في الجزء التسويق ازاي هنشتغل عليه، رؤية في الجزء المالي ازاي هنشتغل عليه، رؤية في الجزء الفني ازاي هنشتغل عليه. فالفكرة ده هي فكرة ان يبقى معاك شريك يقدر يساعدك، مش مجرد بيحط فلوسه بس. لا، شريك حقيقي يخش في تفاصيل البيزنس نفسه. وفي نفس الوقت التيم اللي احنا بنشتغل معاهم يعني كلهم ما شاء الله، يعني من اكبر حد لاصغر حد، مش عايز اقول اسماء عشان ما ننساش حد،
1: عشان ما ننساش حد
2: بس كلهم ما شاء الله يعني ناس كير جدا وناس متحمسة للأفكار اللي هم بيخشوا فيها. بنلاقي سبورت كبير الفترة اللي فاتت، ومتفائلين إن شاء الله إن السبورت ده يكمل ويترجم بقى لخطوات حقيقية على الأرض، الناس نفسها هي اللي تحس بيها إن شاء الله.
1: يا رب إن شاء الله. يعني عايزة برضو أسألك باشمهندس، أنتوا كرواد أعمال بتبقوا شايفين الاستثمار إزاي؟ يعني بتبقوا شايفينها خطوة ضروري إنها تحصل، ولا ممكن رائد الأعمال يقول لا أنا عايز أنا أحتفظ بكل حاجة في شركتي وأنا اللي بقى قادر إنه تبقى عندي الإدارة وعندي يعني ما فيش حد بيشاركني في الشركة؟ ده يعني سؤال كده بشكل عام، عشان لو أي رائد أعمال بيسمعنا يعني بيبقوا دايما في حيرة في القصة دي.
2: أكيد، والحيرة دي كانت عندنا برضو. يعني فكرة ان يجي حد يعني اكيد هياخد جزء من الشركة وهياخد أسهم في الشركة، هل ده الوقت المناسب؟ طيب هل ده الديل المناسب؟ دي بقى بترجع للرؤية نفسها والفيجن نفسها بتاعت رائد الأعمال أو بتاعت المؤسسين، ان هم ايه الخطوة اللي جاية بتاعتهم ومدى جاهزيتهم للخطوة دي. لو الخطوة اللي هم عايزين يعملوها والرؤية بتاعتهم يقدروا يعملوها بشكل منفرد، فده ممكن يبقى حل من الحلول ان هم يكملوا لوحدهم. وان كان الموضوع بيبقى صعب، ان كل رواد الاعمال في الاخر خلينا نتكلم بشكل واضح،
1: أيوة،
2: ممكن يكون شاطر في حتة معينة، ممكن يكون عنده experience في حتة معينة، بس ما بيكونش عنده الرؤية مكتملة لكذا حاجة. عشان يقدر يعمل التكامل ده هو محتاج ان هو يعمل تعيينات. فلو هو البيزنس موديل بتاعه قادر ان هو يجنريت كاش يقدر يغطي بيها التعيينات،
1: لو في سيولة مالية
2: فساعتها مش هيبقى محتاج ان هو يخش في الشراكات. ان كان ان لا هو شايف ان وجود شريك يقدر يسهل معاه الخطوات دهيات سواء على المستوى المالي او على مستوى الخبرات اللي بيحطها في الشركة، فهيبقى الانسب طبعا ان هو يخش في الشراكة دهيات. ودايما فكرة لكل الناس اللي فاهمة شايفها ان هي انت مش بتملك قد ايه من الشركة اكتر ما قيمة الشركة نفسها دي. يعني ممكن حد يكون بيملك 100% من الشركة، بس في الاخر قيمة الشركة قيمة صغيرة، فما تبقاش يعني قيمة بالنسبة له. لكن لو قدر ان
1: يتوسع والقيمة بتاعت الشركة تعلى،
2: مش هتفرق بقى بالنسبة له هو بيملك 10-20-30% بس من حجم عمل كبير او من حجم شركة ضخمة.
1: اكيد نصيحة مهمة يعني الحقيقة بناخدها منك يا باشمهندس. طيب قبل ما نختم بقى، قول لنا الجديد في الفترة الجاية ايه لكوادرا، علشان نبقى يعني طول الوقت كده بنتابع معاك وكل النجاحات.
2: والله الحمد لله احنا الفترة الجاية مركزين جدا على موضوع اطلاق المنصة بتاعتنا، ان شاء الله باذن الله تطلق الشهر القادم ان شاء الله باذن الله.
1: ان شاء الله.
2: وفي نفس الوقت في تعاونات مع احدى البيج فايف كومبانيز في مصر،
1: شركة من اكبر خمس شركات
2: مقاولات، بنرتب دلوقتي للشغل معاهم، وان شاء الله اول اما الديل يكمل ان شاء الله يبقى فيه اعلان عنه بشكل يبقى مناسب لحجم التعامل ان شاء الله. وبالنسبة للتيم ده، لان ده بالنسبة لنا عامل اساسي، فاحنا في فترة توسع ان شاء الله الفترة الجاية، في برضو انضمام لكاليبرز مهمين ان شاء الله، اسماء كويسة في الجزء بتاع التكنولوجي يكونوا موجودين من التيم معانا باذن الله الفترة الجاية. فكلها ان شاء الله يعني دول الثلاث حاجات اللي احنا شغالين عليهم بشكل كبير، فكره المنصه وفكره العملاء
1: الفريق
2: الجداد
1: والعملاء الجداد.
2: بالظبط كده،
1: اكيد بالزبط. يعني ان شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق دايما، ان شاء الله تختاروا احسن فريق ويبقى معاكم عملاء جداد طول الوقت، وان شاء الله المنصه تطلق قريب ونتابع معاك كل النجاحات وكل حاجه جديده بتعملوها في كوادرا يا باشمهندس.
2: شكرا جزيلا يا استاذه رضوى، وانا مبسوط جدا ان انا كنت معاكي النهارده. فعلا شكرا للفرصه اللي انتوا اديتها لنا النهارده ان احنا نعرض الشركه، وان شاء الله تبقى مش اول مش اخر مره يعني.
1: ان شاء الله لا ده اكيد هنتابع معاك دايما ان شاء الله كل جديد.
2: اكيد اكيد شرفنا.
1: بشكرك جدا يا باشمهندس احمد، نورتني النهارده. كان معانا المهندس احمد سالم، شريك مؤسس او يعني المؤسس والرئيس التنفيذي لكوادرا. كلمنا عن التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي مع شركات المقاولات، وقال لنا ان شاء الله هيتعاونوا في الفتره الجايه كمان مع شركات البترول. مجال برضو مهم وكبير وواعد جدا جدا ان يكون في تعاون واستخدام التكنولوجيا من خلاله، فان شاء الله هنتابع معاهم كل جديد لكوادرا. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا يوم السبت الجاي قبل ساعتين من دلوقتي وحلقه جديده من يلا بينا ودقايق، وهتكونوا مع زميلتنا علا سمير والدقيقه الاولى من الساعه الثانيه ظهرا، وانا اقابلكم السبت الجاي.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع علا سمير.
1: بمقر مجلس النواب العاصمة الجديدة انطلقت أعمال اجتماعات القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تلقى تقريرا عن متابعة المشروعات القومية خلال شهر يونيو 2026، شمل 36 مستشفى و62 وحدة صحية ومركز طب أسرة، منها 60 وحدة في محافظة المنيا. وأوضح التقرير بلوغ نسبة التنفيذ 95% في مستشفى السنطة المركزي بالغربية و88% في مستشفى أبو صوير بالإسماعيلية و83% في وحدة طب أسرة السبع أبار بالإسماعيلية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، دعم السلطة الفلسطينية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. تبادل الجانبان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي. كما تناول الاتصال التحضيرات الجارية لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في بروكسل خلال شهر يوليو الجاري. وسائل أعلام لبنانية أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه عدد من البلدات في جنوب لبنان دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن منظومات الدفاع الجوي تصدت ل 389 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل. من جانبها أفادت وسائل أعلام أوكرانية أن النيران اشتعلت في مرسى عبارات ومطار عسكري ومحطة كهرباء فرعية بشبه جزيرة القرم عقب هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية. اقتصاديا، مسؤول جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أكدوا أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الزراعية والاقتصادية، مشددين على أنه لا يقتصر على استصلاح الأراضي وإنما يعد مشروعا قوميا متكاملا لإنشاء مجتمع جديد يستهدف إضافة 2.2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية. ورياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لمواجهة الأرجنتين في دور 16 ببطولة كأس العالم يوم الثلاثاء المقبل في 7 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتحكي لنا كمان عن أشهر أطباء الأسنان في ملف الطب عند المصري القديم. حسي راع كان وزير في عهد الملك زوسر وقت الأسرة المصرية الثالثة، وبيعتبر أول طبيب أسنان يذكر اسمه في التاريخ. أما مريد بتاح فبتأتي شهرتها من إنها أول طبيبة في التاريخ يذكر اسمها في السجلات على إنها طبيبة، ومن الطبيبات الأخريات البارزات في زمنها بسيشت واللي عاشت في أثناء حكم الأسرة الرابعة واللي امتدت من عام 2613 لحد عام 2494 قبل الميلاد. والحقيقة إن ليها إنجازات عظيمة جدا في مجال الطب، أما ابنها فخلت ذكراها خاصة وإنه كان بيشغل منصب كبير الكهنة، وتم ده من خلال تصويرها في مقبرتها وتلقبها برئيسة الأطباء في مقابر العاصمة المصرية القديمة ممفيس. أما أشهر الجراحين في تاريخ مصر القديمة كان هيروفيلوس الخلقدوني، وهو جراح وعالم تشريح يوناني لكنه عاش في اسكندرية في العصر الإغريقي لما كان اليونان عندنا. ويعد هيروفيلوس هو المؤسس الأول للتشريح في مصر، وبيعرف في كثير من الأحيان بالأب الروحي لعلم التشريح في العالم. كانت له أبحاث عن المخ والأعصاب والكبد والرئتين والأعضاء التناسلية، وده اللي خلاه مرجع لكثير من الباحثين بعد كده. لكن الحقيقة بعد شوية تم اكتشاف بردية إدوين سميث، وهي كتاب مدرسي عن الجراحة وتفاصيل الملاحظات التشريحية والفحص والتشخيص للعديد من الأمراض، وربما اتكتبت بردية إدوين سميث حوالي 1600 قبل الميلاد، لكنها بتعتبر نسخة من عدة نصوص سابقة. المعلومات الطبية الموجودة في البردية بتعود لما قبل 3000 سنة قبل الميلاد، وبالتالي بينظر إليها على إنها دليل علمي مليان علاجات من مراهم مصنوعة من مواد حيوانية أو نباتية أو فواكه أو معادن. وهناك كمان فيها دليل على إن جراحة الفم أجريت في وقت مبكر من الأسرة الرابعة قبل الميلاد. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.
2: نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية، عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.

0: الو
1: الو يا قلبي.
0: ايوه
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: ايوه
1: هات لنا طبل وفوقيها قبل
0: حبيبي.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. إن هيبقى فيه قرار سريع هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8-10 بالليل على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن زيارة المفوضة الأوروبية للمتوسط دوبرافكا سويتشا إلى مصر تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة مع الاتحاد الأوروبي. وفي مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة أكد الوزير عبد العاطي حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء السياسية والأمنية والاقتصادية. من جانبها أكدت المفوضات الأوروبية لشؤون المتوسط التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر ودعم جهود الإصلاح وتهيئة فرص جديدة للأعمال والتوظيف، مشيرة إلى أن العلاقات بين الجانبين تشهد تطورا مستمرا يعكس قوة التعاون والرغبة المشتركة في الارتقاء بالشراكة إلى مستويات أكثر تقدما. بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة انطلقت أعمال اجتماعات القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تلقى تقريرا عن متابعة المشروعات القومية خلال شهر يونيو 2026 شمل 36 مستشفى و62 وحدة صحية ومركز طب أسرة، منها 60 وحدة في محافظة المنيا. وأوضح التقرير بلوغ نسبة التنفيذ 95% في مستشفى السنطة المركزي بالغربية و88% في مستشفى أبو صوير بالإسماعيلية و83% في وحدة طب أسرة السبع أبار بالإسماعيلية. وسائل أعلام لبنانية أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه عدد من البلدات في جنوب لبنان دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن منظومات الدفاع الجوي تصدت ل 389 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل. من جانبها أفادت وسائل أعلام أوكرانية أن النيران اشتعلت في مرسى عبارات ومطار عسكري ومحطة كهرباء فرعية بشبه جزيرة القرم عقب هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية. اقتصاديا، مسؤول جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أكدوا أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الزراعية والاقتصادية، مشددين على أنه لا يقتصر على استصلاح الأراضي وإنما يعد مشروعا قوميا متكاملا لإنشاء مجتمع جديد يستهدف إضافة 2.2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية. ورياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لمواجهة الأرجنتين في دور 16 ببطولة كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل في 7 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36. الدقيقة الأولى.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى تلت الظهر، 10 إلى تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لمواجهة الأرجنتين في دور 16 ببطولة كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل في 7:00 مساء. النجم المصري محمد صلاح يعتلي صدارة قائمة صانع الفرص في بطولة كأس العالم وفقا لإحصاءات شبكة سكاي سبورتس برصيد 16 فرصة. اليوم انطلاق مباريات دور 16 بكأس العالم بلقاء كندا والمغرب في 8:00 مساء. باراغواي تلتقي المنتخب الفرنسي في منتصف الليل، بينما يلعب المنتخب البرازيلي أمام نظيره النرويجي في 11:00 مساء الغد. أما باقي مباريات دور 16 لكأس العالم هي سويسرا أمام كولومبيا، الولايات المتحدة في مواجهة بلجيكا، إسبانيا ضد البرتغال، والمكسيك أمام إنجلترا.
0: أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع علا سمير.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن زيارة المفوضة الأوروبية للمتوسط دوبرافكا سويسا إلى مصر تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة مع الاتحاد الأوروبي. وفي مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة أكد الوزير عبد العاطي حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية. من جانبها أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر ودعم جهود الإصلاح وتهيئة فرص جديدة للأعمال والتوظيف، مشيرة إلى أن العلاقات بين الجانبين تشهد تطوراً مستمراً يعكس قوة التعاون والرغبة المشتركة في الارتقاء بالشراكة إلى مستويات أكثر تقدماً. بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة انطلقت أعمال اجتماعات القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وسائل أعلام لبنانية أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه عدد من البلدات في جنوب لبنان دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن منظومات الدفاع الجوي تصدت ل 389 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل. من جانبها أفادت وسائل أعلام أوكرانية أن النيران اشتعلت في مرسى عبارات ومطار عسكري ومحطة كهرباء فرعية بشبه جزيرة القرم عقب هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية. اقتصاديا، مسؤولو جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أكدوا أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الزراعية والاقتصادية، مشددين على أنه لا يقتصر على استصلاح الأراضي وإنما يعد مشروعا قوميا متكاملا لإنشاء مجتمع جديد يستهدف إضافة 2.2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية. ورياضيا، اليوم انطلاق مباريات دور 16 بكأس العالم 2026 بلقاء كندا والمغرب في 8 مساء، وباراغواي تلتقي المنتخب الفرنسي في منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.
1: يا مساء الخيرات، يا مساء الانتصارات، يا مساء كل الأشياء الجميلة اللي مفرحانا. وإحنا الحقيقة بنمر بلحظات وأيام من السعادة الغامرة. الحقيقة مبارح مصر ما نمتش، محدش فينا نام. ساعة الماتش محدش فينا كان عارف ياخد نفسه. بعد الماتش ما خلص خدنا نفسنا وانطلقنا في الشوارع وهيصنا وقلنا أحلى كلام وأحلى أغاني، أغاني حب مصر وحب المنتخب. والحقيقة كان يوم من الأيام اللي احنا عشناها بسعادة غامرة. أعتقد ما حدش نام إلا متأخر جدا، وطبعا لحظات حبست أنفسنا كلنا. لكن أول الماتش خلص زي ما بيقولوا كده عودة الروح، الناس بتسلم على بعض، يا صباح البنينكا، يا مساء البنينكا، يومك بنينكا إن شاء الله. الحقيقة شوفوا بقى، أنا عايز أقول حاجة، المنتخب ده يتحط على الرأس من فوق، لازم نحط منتخبنا على رأسنا من فوق. الحقيقة رفع رأسنا وأسعدنا وخلى العالم كله بيتكلم عننا، مفاجأة المفاجآت في هذا المونديال. الحقيقة الماتش بتاع امبارح وكل ماتشات اللي لعبوها أداء رجولي، أداء بطولي، أداء فعلا بيثبت عزيمتهم وبيثبت قد إيه هم عايزين يفرحونا، يفرحوا الشعب المصري كله وفرحونا حتى الآن. الحقيقة كمان عايز أقول، لما نيجي نعلق بقى على الأحداث، محدش فيهم ما قداش. أنا بس يعني عايز أقول حاجة، لقطة محمد صلاح ابن مصر، ابننا كلنا وأخونا، ويعني حاجة يعني فوق الرأس بقى بصراحة. يعني محمد صلاح دموعه دي كانت غالية قوي، دموعه فعلا كانت غالية قوي. يا ما انتقدوه، يا ما قالوا له انت وما بتبذلش مجهود والمنتخب وانت متعالي، وسكت وصبر وعمره مرض. لكن امبارح وهو كمان لابس فرعوني واقف، الحقيقة بيعبر عن أصالة المصريين، رجولة المصريين، دموعه الحقيقة غالية قوي علينا. ده هي كانت دموع الفرحة، دموع انه عاد لنفسه الاعتبار وسط منتقديه. مش كل الشعب المصري، في ناس كتيرة بتحب عمرها ما انتقدته، لكن دموعه دي كانت دموع الفرحة ودموع رد الاعتبار ودموع انتماء ودموع ولاء لهذا البلد ولهذا المنتخب. فدموع محمد صلاح كانت غالية قوي علينا كلنا. النتيجة كمان أنا عايزة أقول حاجة، أنه كل صحافة العالم بتتكلم عن المنتخب وأداء المنتخب، مفاجأة المونديال. عايزة أقول الصحافة الأسترالية، وكانت يعني الحقيقة حزينة جدا وكل منشطاتها مؤلمة، وطبعا ده طبيعي يا جماعة. يعني برضو فريق زي مصر تصنيفه ما كانش أحسن حاجة، يفوز عليهم بضربات الجزاء وتبقى 4-2، يعني الحقيقة كأن إيه، زي ما بشوف بعض الناس هما بيشجعوا الكتفهم يا رفاعي، يعني كأن رفاعي فعلا كان مكتفهم. أنا مش عارفة مين رفاعي ولا مين اللي بيكتفهم، بس هي كلمة كنت بسمعها كده في الماتشات. يعني الحقيقة يعني الكل اتكلم عن ذكاء المنتخب، عن قوة المنتخب، عن جرأة المنتخب، جرأة صلاح برضو في التسديدة. يعني دي عايزة كانت ثقة بالنفس شديدة وثبات انفعالي، لأن دي لو كانت ضاعت كانت هتضيع الدنيا. ففكرة أنه يركنها بالطريقة دي بالذكاء ده، هو ده القائد الحقيقي اللي شجع بعد كده الضربة اللي بعده، ان خلاص محدش هيقدر الا انه يكون عنده ثقة. بدم دي جت محمد صلاح جابها بهذا الثبات الانفعالي، خلاص يبقى الدنيا عدت. صحيفة الجارديان قالت ان صلاح بيثبت ان هو قائد حقيقي داخل وخارج الملعب. صحيفة ذا أتلانتيك أكدت أن الإحصائيات أثبتت أحقية الفريق المصري بالتأهل بصفته الطرف الأفضل هجوميا طول اللقاء. يعني النصر ما كانش صدفة، لا كان تكتيك وكانت رجولة وكان شغل ولعيبة أبطال وكل الكلام ده. وكلموا برضو على أن مصر حققت إنجاز غير مسبوق. شبكة فوكس الرياضية قالت أن الأجواء كانت دراماتيكية واحتفلت بالملحمة الكروية اللي قادها المدرب حسام حسن، كانت روحه القتالية عالية، عكست شخصية حاسمة وحازمة وقادرة. حسام حسن اللي تعرض كتير جدا لانتقادات برضو أثبت أنه هو فوق الانتقاد، أثبت أنه لم يلتفت إلى هذه الانتقادات أو إلى القطح اللي كان بيصيبه، أثبت أنه ثابت وموجود. الحقيقة يعني في لقطات في المباراة غير لقطة صلاح وضربة الجزاء بتاعته، لكن كانت برضو يعني اعتبروا طبعا ضربة الجزاء بتاعته ان هي دي يعني ابرز المشاهد العاطفية والتاريخية في البطولة. عاطفية لانه داخل ازاي بثبات وعايز يدي ثقة وعايز كمان يقول انا محمد صلاح وبيدي ثقة للي بعديه. الحقيقة يعني محمد صلاح تصرف بشكل راقي جدا، بشكل هايل جدا، وهكمل معاكم برضو في المنتخب بس نسمع حاجة تشجعنا كده.
0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب، وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية، عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.

وعايز اقول حاجه بقى، محمد هاني اللاعب الكبير الكبير الكبير قوي الاسد، محدش يجي ناحيته ولا حد يهاجمه. على فكره عايز اقول لكم حاجه مهمه قوي، محمد هاني ده اللاعب الوحيد اللي لعب الماتشات كلها، وقع وقام واتخبط وقام ولا اتبدل، وزي الاسد في الملعب. وبتحصل يا جماعه، بس هي غلطه الكبير بفوره زي ما بيقولوا، هو ما غلطش الحقيقة، لأن هو يعني حاجة خارجة عن إرادته. حدش يهوب ناحية محمد هاني نهائيا نهائيا. والناس بقى اللي بتستظرف، والناس اللي عمالة تعمل كوميكس، ده وقته ولا وقت هزار؟ احنا في وقت جد الجد. هو لعب بس هو جد. يعني الصحفي اللي بيستظرف كده وطلع سأل رامي ربيعة، بيقول له وانت بقى هتلعب مع محمد هاني مان تو مان، يعني انت هتاخد بالك بقى من محمد هاني علشان هيجيب الجون؟ لا يا جماعة، وانت ايه الصحافة الرياضية دي؟ انت بتهزر؟ يقولك اصلا بهزر. انت في مونديال كاس العالم، انت هو انتوا مش فاهمين يعني ايه انت صحفي رياضي ومش عارف ايه مونديال كاس عالم، وبتكلم بتكلم لاعب، اللاعب ده طالع فرحان ومبسوط ومنتصر وشايف الشعب. ده الشعب يا جماعة، هو ايه ده؟ احنا لو حررنا القدس مش هنبقى كده. ده يعني المصريين فرحانين بجد من قلبهم بجد، يعني ستات ورجالة وكبار وشيء يعني، يعني الفرحة دي بكتير قوي، دي بمليارات، بألاف المليارات بالنسبة للشعب المصري. اما بقى عن حسام حسن، وهو اما رفع علم فلسطين، ايه يا جماعة مالكوا؟ يعني ما العالم كله بيتعاطف مع فلسطين، ومصر متعاطفة شعبا وقيادة مع فلسطين، والشعب الامريكي نفسه متعاطف مع فلسطين. ايه المشكلة يعني؟ هو ايه الحكاية يعني؟ عمالين بقى يتناقشوا. اسرائيل زعلانة طبعا، زعلانين جدا جدا بقى، لانهم مش معترفين في دولة اسمها فلسطين اصلا. بس فلسطين دولة معترف بها العالم، يعني ما رفعش دولة حزب ولا ميليشيات ولا بتاع، لا دي ده علم دولة، علم دولة. فإسرائيل طبعا تزعل وتحزن، وإحنا على فكرة مش هنزعل خالص لما إسرائيل تزعل، يعني عادي يعني. إحنا ولا إحنا هنزعل مع إسرائيل زي بعد كده الأقلام اللي برضو اعترضت علشان خطر ما عرفش بقى عشان خطر إيه يعني، تسييس. بس ده مش تسييس، هو ما رفعش شعار، ده علم. وبعدين يعني ده أهل غزة معانا جامد قوي قوي قوي، احنا بنشوف فيديوهاتهم وهم بيشجعوا المنتخب، ده يستحقوا كل الاحترام والتقدير. والفلسطين كلهم يا جماعة، ده مصر، ده من المحيط الخليج بيشجعوا مصر. ده أنا شفت فيديوهات من الكويت ومن السعودية ومن ليبيا ومن كل الدول العربية، فرحتهم بمصر لا توصف، كأن هم اللي بيلعبوا بالظبط. مصر جمعت العالم العربي على يعني على قلب رجل واحد زي ما بيقول، واغانينا بقى منتشره والله، عملوها الرجاله واغاني يا مصر بتعمليها ازاي وايه اليوم الحلو ده، كله بيغني مصري دلوقتي، وكله يعني شايل علم مصر. في ايه يا جماعه؟ يعني ما تقعدوش بقى تعملوا حسابات رياضيه لان هو في الاخر حسام حسن ما رفعش شعار سياسي، هو رفع علم دوله زي ما بنقول. شبكة CNN اعتبرت اللقطة أحد أبرز المشاهد العاطفية والتاريخية المؤسسة

يا جماعة، ده آلاف العائلات خرجت في غزة، يعني بتحتفل في وسط الدمار ووسط المخيبات، ويعني احنا فرحانين ان احنا ساعدناهم في كل هذا الجو القاتم اللي هم عايشين فيه. الماتش يا جماعة برضو دلالته مهمة قوي، 3 يوليو تاريخ الخلاص بعد مظاهرات بالملايين في 30 يونيو، يوم 3/7 ده يوم عالمي. يعني احنا رحنا دور 16، حررنا البلد من بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيانه الشهير، انهاء حكم الاخوان رسميا، ايقاف العبث بالدستور اللي عملوه الاخوان 2012، وابتدت بقى الانتخابات الرئاسية المبكرة، وبدأت مصر تتخلص أو تخرج من عباءة الإخوان السوداء اللي كانت هتبقى الحقيقة شيء يعني مهين ومشين في تاريخ مصر، أنه تمتد هذه التنظيم أو هذه جماعة في هذا الحكم. على فكرة، و3/7 برضو افتتاح الأكتاجون، وهو ده المقر الجديد لقيادة الدولة الاستراتيجية ووزارة الدفاع المصرية في قلب العاصمة الجديدة. يعني 3/7 ده كله ايه اليوم الحلو ده؟ يعني نقدر نقول عليه ايه اليوم الحلو ده، لانه في كل الحاجات اللي حصلت سواء دلوقتي او امبارح. الاكتاجون ده مساحته تقريبا 22,000 فدان، يعني التصميم خارج ببراعة، بيجمع بين الطراز الفرعوني بين ملامح العمارة الحديثة، عبارة عن 8 مباني مسمنة ومترصة على شكل دايرة، وده يعني بيمثل كل مبنى إدارة أو فرع من فروع القوات المسلحة. برضو اليوم ده حلو وجميل. ايه اليوم الحلو ده؟ هنلاقي قطاع السياحة في مصر برضو في الأسبوع اللي فات مؤشرات كتيرة قوي، تدفقات سياحية أوروبية، زيادة إجمالية في الحركة الوافدة بنسبة 4%، عندي حاجة كويسة جدا. وزير السياحة والأثار اتكلم عن تدفقات للسياحة الفرنسية الوافدة لمصر منذ بداية العام الحالي، وعلى فكرة التدفق هيزيد ويزيد ويزيد طول ما الموجة الحارة دي موجودة. احنا هنلاقي بقى ذوي الشعر الأصفر والعيون الزرقاء موجودين معانا، خاصة الأماكن بقى الشاطئية، الناس بيرشوهم يا جماعة بالعربيات هناك من الحر، وفي كبار السن بيموتوا. يعني لا، تعالوا مصر هتبسطوا قوي قوي. الدنيا حر بس محتملة ومقبولة، وعندنا بحر أحمر وعندنا بحر أبيض، وعندنا يعني الحقيقة كل حاجة ممكن تلاقوها. مش بس الفرنسيين والإيطاليين، أهلا وسهلا. السياحة برضو زادت بنسبة 15%، والحجوزات بتزيد، نمو حركة السياحة خاصة مع هذا الصيف، وفي بقى ترويج أكتر، وكان في يعني توفير، بيحاولوا يوفروا بقى أوض من 20-30 ألف أوضة فندقية بحلول بقى 20-30. على فكرة 20-30 دي هنغمض نفتح نلاقي نفسنا في 20-30، الوقت بيجري بسرعة جدا جدا جدا. يعني أخبار كلها الحمد لله إيجابية وحلوة. وبنلاقي مصر في الأسبوع اللي فات برضو نشاط بقى في الاكتشافات الأثرية، مش معقول اكتشافات في كل مكان، حتى أماكن ما كانش ممكن نتخيل إن فيها أثار، يعني سواء فرعوني بيزنطي إسلامي، وفي كل المحافظات حاجة. يعني إيه أسلوب الكشف والانتصارات والأكتاجون وحاجات، يعني كلها بصراحة يعني في الوادي الجديد. تخيلوا يعني لما نلاقي الوادي الجديد لقوا فيه مدينة سكنية كاملة بالعصر البيزنطي. ده الوادي الجديد ده الواحد بيخاف يروحه، يعني يقول ايه ده بعيد قوي، ما ان اللي راحوه قالوا دي من اجمل اماكن مصر، اللي بيحب الصحراء وبيحب المية وبيحب الحاجات دي هيتبسط قوي يا جماعة. يعني تخيلوا يعني مباني منزل تيسوس اللي هو كان شماس الكنيسة في القرن الرابع الميلادي، ومنزل مش عارفة ايه اللي كان بيستغل بيته ككنيسة، ومتين قطعة موجودة قبطية ويونانية وعملات برمزية وذهبية للإمبراطور كوستانتينوس الثاني. مصر دي يعني غنية قوي، ده مصر تحفر تلاقي أثار، وفي بعض الناس قالك تحفر تلاقي تاريخ.

0: كمان لقينا مجمع سكني ومقابر من الهكسوس من عصر الهكسوس في الإسماعيلية، يعني في تل كوع بوادي الطميلات لقوا مجمع سكني كامل وعشر مقابر وأفران وصوامع تخزين. دولة بقى، دولة دولة يعني، دولة أيام ما كانوا الناس لسه في الكهوف. الحقيقة أواني والحاجات دي بتدل إن كان في شبكة تجارة واسعة جدا. المنيا كمان، منطقة جبل الطير في محافظة المنيا، مقبرتين بقى يعني حاجة بيقولوا للأسرة الأولى والأسرة الثانية، فريدتين من نوعهم، عصر قبل الأهرامات. يعني الحقيقة اللي كمان بقى أذهلني وفرحني يعني كمان، الساحل الشمالي، تخيلوا يا جماعة الساحل الشمالي، مارينا، مدينة مارينا الأثرية، 18 مقبرة أثرية يعني تصميمات معمارية متنوعة. يعني مارينا دي هتبقى برضو مش سياحة شاطئية بس، لا هيبقى فيها متحف، وأكيد مدام لقوا كده هيلاقوا أكتر وأكتر وأكتر. يعني شوفوا الدولة المصرية كانت ممتدة من فين إلى فين، وحتى هذه اللحظة ما زالت محتفظة كدولة مركزية قوية. تعالوا نطلع فاصل ونرفع الأذان ونرجع نكمل معاكم في ماذا ولماذا.
1: راي لو من عليا، لو حرب جايه والله ما ادعي، هتعايد مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا جدلاي، مترزق والانبساط لا تقلي لزقه، ده ما تهزق ليه انت

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم مرة تانية واتكلمنا عن كل الحاجات الإيجابية الجميلة اللي حصلت، لكن الحقيقة في يعني حاجة لازم تستوقفنا كلنا، يعني أنا بعتبرها شيء سلبي جدا في مجتمعنا. إحنا سواء كان عندنا أولاد في الثانوية العامة أو لسه صغيرين وهيروحوا على الثانوية العامة، أو يعني قريبنا في الثانوية العامة، مش لازم ولادنا، جيراننا، اللي بيحصل ده يا جماعة مش منطقي ومش طبيعي وشيء غريب جدا بره المنطق وبره طبيعة الأشياء. يعني الثانوية العامة بتاعت 26 دي، يعني إيه 3 حالات يتوفوا 3 طلاب في عمر الظهور لسه الدنيا لا دخلوا يعني ولا تعرفوا عليها ولا شافوها ولا يعني أطفال في الثانوية العامة، ده يعني طفل يعني يقوموا يموتوا بسبب الثانوية العامة. في عندنا في محافظة المنوفية طالبة ماتت أو فارقت الحياة، جالها هبوط حاد في الدورة الدموية وعضلة القلب توقفت جوه لجنة امتحانات كان مدرسة اسمها الشهيد في محافظة المنوفية وهي بتعمل امتحان اللغة العربية. طبعا أكيد حجم الضغط اللي عليها فظيع، يعني الله يكون في عون أهلها والله يرحمها، وشوفوا بقى زمايلها اللي كانوا قاعدين في اللجنة وحجم الارتباك اللي هم كانوا فيه، إلى جانب طبعا هي حياتها فقدتها كمان. بتتكرر برضو في محافظة الشرقية سكتة قلبية برضو طالبة، عشان في مدينة فاقوس فهي عملت امتحان وشعرت بضغط نفسي رهيب. طالب بقى في محافظة بورسعيد اتوفى جوه المستشفى لما حالته الصحية تدهورت جدا. هو ايه ده يا جماعة؟ هو يعني فكرة ان انا اتحط في هذا الضغط النفسي الرهيب العجيب علشان خاطر امتحان ثانوية عامة؟ يعني الضغط ده حطه المجتمع، الضغط ده حطه المدرسة. الضغط ده حاطينه الأهالي بالتأكيد على أولادهم. يعني أنا كنت في ثانوية عامة برضو زمان، يعني ما كنا عادي، الحياة طبيعية وبنذاكر وبننجح ومش لازم نبقى الأوائل ومش لازم أي حاجة خالص، وحتى لو ما طلعناش الأوائل ما أهالينا ما كانوش واقفين لنا والمجتمع ما كانش بيدنا ولا أي حاجة خالص. إيه اللي بيحصل؟ ليه حجم الإغماءات اللي بتحصل في مادة الكيمياء ونبص نلاقي عيال بتعيط وعيال منهارة وعيال يعني بكاء جماعي وإغماءات، وإن الامتحان كان صعب والامتحان كان طويل؟ هو على فكرة الامتحان مش بيكون صعب، هو أي امتحان في الدنيا. أنا بشتغل في الجامعة وعارفة في حاجة اسمها إن أنا أحط أسئلة متنوعة، بمعنى انه انا بحط اسئلة صعبة، اسئلة متوسطة الصعوبة، اسئلة سهلة، بحيث ان يبقى يقيس الفروقات بين تحصيل كل طالب والطالب الاخر، بحيث ان الطالب المتفوق اللي يقدر يجاوب الاسئلة الصعبة كلها او معظمها، الطالب المتوسط هيقدر يحل، الطالب اللي مش شاطر مش هيقدر يحل الاسئلة الصعبة ولا الاسئلة المتوسطة. ده في كل امتحانات العالم انه لازم يبقى فيه كده منحنى، يعني لما تيجي نشوف نلاقي انه اللي جايبين نمر قليلة عددهم كذا، اللي جايبين نمر متوسطة، اللي جايبين نمر عالية عددهم كذا، وعادة اللي بيجيبوا نمر قليلة بيبقوا قليلين، واللي جيبوا نمر عالية جدا بيكونوا قليلين عشان دول بيبقوا الأوائل، واللي في النص هم اللي بتأرجحوا بقى في النص، ممكن يجيبوا مثلا جيد مرتفع، يجيبوا مقبول، الحاجات دي كلها بتبقى ده شيء طبيعي جدا. الضغط اللي على الولاد هم عايزين يقفلوا الامتحان، فانت ما انت مش هتقفل الامتحان اذا كنت ذكي، اذا كنت اديت اللي عليك، اذا كنت مش منهار نفسيا، لان الامتحان زي ماتش كوره كده، ثبات الانفعالي، انك لازم يبقى عندك ثبات انفعالي عشان تقدر انك انت تحل، عشان تقدر تجيب جون. انت ذاكرت وعندك ثبات انفعالي ومفيش حاجه ضغط عليك، خلاص انت هتحل كويس. لانه ما فيش اي مبرر. الامتحان ما بيجيش بره المنهج، ما لازم تبقى فيه اسئله صعبه، ما ينفعش امتحان ما فيهوش اسئله صعبه. انما الضغط اللي على الولاد ده حرام على الاهالي، حرام على المجتمع، حرام على الاعلام، حرام على النظام التعليم كله. في ايه يا جماعه؟ عيال عندها 15 و16 سنه و17 سنه، ايه ده اللي احنا فيه ده؟ ايه الاغماءات دي وايه الاجهاد البدني وايه حالات الهلع ومستشفيات واسعافات؟ ايه يا جماعه؟ دي مش حرب، دي ثانويه عام. يا سيدي خلاص ما نجحتش، قاعدها. خلاص يا سيدي جبت مجموعة بسيط، خش كلية على قد المجموعة بتاعك. ما انت يعني مش هتخترع الذرة يعني، ما انت برضو مش. طب ما هو انا عايز اقول حاجة، يعني انت الحاجة اللي بتحبها مش لازم تبقى بمجموع عالي جدا. ها انت هتخش كلية طب وانت بتحبش الطب، مستخسر المجموع، هتفشل، مش هتبقى دكتور شاطر مهما حصل. انت ممكن تبقى محاسب شاطر، ممكن تبقى دارس علم نفس وشاطر، ممكن تبقى اي حاجة، ممكن تخش حاجة فنية وتبقى شاطر. يا جماعة لازم نوعي، لازم الإعلام يوعي الأهالي ويوعي الطلاب. مش آخر الدنيا يا سيدي، مش المجموع اللي بيحدد درجتك في المجتمع ولا قيمتك في المجتمع ولا أي حاجة خالص. الكلام ده مش حقيقي. والأهالي ترفقوا بعيالكم وقولوا لهم بالراحة، ومش مهم حياتكم غالية ولا الموضوع مستاهل إغماءات ولا مستاهل كل ده. الموضوع مش حياة وموت يعني. يعني إيه ده؟ وضغوط نفسية ودروس خصوصية وسهر وطبعا قهوة وطول الليل قاعدين بنراجع. وإيه يا جماعة ده؟ إيه يا جماعة ده؟ بلاها ثانوية عامة، ده حاجة غريبة جدا. وبعدين بقى من أهم بقى زوار الثانوية العامة ثقافة الغش. مفيش بقى من غشنا فليس منا، لا لا لا لا لا، احنا متدينين بطبعنا عادي جدا يعني. تخيلوا ان وصلنا لمرحلة انه مش بس المدرسين بيضربوهم، عشان اللي بيرفض الغش طبعا، اللي بيرفض الغش ده بيتضرب. ما شاء الله الحقيقة يعني، احنا فضحتنا بجلاجل على مستوى، على كل مستوى النظم التعليمية السابقة واللاحقة. ايه ده اللي بيحصل ده يعني؟ عايز اقول يعني معلش انا عندي دور برد على فكرة، مش ده اللي كنت عايز اقوله، بس الله اعلم بقى بيا كبرد الصيف ده. تخش بقى من التكييف للمروحة ومن المروحة للسخن ومن المطبخ اللي ما فيهوش مروحة ولا سخن الأوضة اللي فيه، يا نهار ابيض، محنة دي اكتر من محنة الثانوية العامة. الغش بقى فريضة يعني الحقيقة. خلاص كده نضربه. تخيلوا بقى وصلنا لمرحلة ان التلات اولياء امور خدوا عربية، خدوا موتوسيكل ورصدوا عربية ميكروباص فيها تلاتة من أو مجموعة مراقبين، وجابوا بقى خدوا الموتوسيكل وابتدوا يضربوا عليهم طوب. أعداء بقى. قالك ليه بقى قبضوا عليهم؟ ليه؟ أصل مش بيغششوا الولاد. ماشي معلش يا جماعة تحملوني، لو كان البرد رجلا لقتلته. المهم يعني ابوظوا العربية واتقبض عليهم. يعني انتوا عشان ولادكم ما غشوش ولادكم يسقطوا طبعا، وانتوا يتقبض عليكم وتتحولوا الى مجرمين وتخشوا السجن. ده ايه ده؟ ايه الجنان اللي احنا فيه ده يعني؟ مش قادرة اتصور انه انا ممكن اتحول، الاب يتحول لمجرم عشان ابنه مغشش. ما اصلها بدأت بايه بقى؟ هقول لكم بدأت بايه. ان الناس العاديه كده يجي ابنها راجع من الامتحان، هي حبيبي ايه الاخبار؟ لا يا ماما دلجنا كانت سهله الحمد لله. برافو يا حبيبي، ربنا يكرمهم وكذا. دي كانت البدايه، الحمد لله يا ماما اللجنه سهله، يعني المدرسين فوتوا فكده بقى خلاص الحمد لله ابني نجح وهيبقى كويس وبتاع. دلوقتي بقى اسكت يا ماما، دلجنا كانت صعبه فخلاص بقى يبقى حق مكتسب. يعني في قصة عملت ايه مش حليت ازاي؟ يعني كان في غش ولا ما كانش في غش؟ طب انت ابنك بقى لما ينجح بالغش، او ابنك ينجح بالغش في الثانوية العامة، تأكد تأكد تأكد انه مش هيمشي في الجامعة لانه تعود على الغش. هيجيب مجموعة بالغش، خش كلية الطب، هيقدم الورق فاضي وهيسقط. ولو دخل جامعة ما فيهاش بقى الكلام ده بتاع المراقبين بالضرب والكلام الفاضي ده، الحرم الجامعي ده ما حدش بيتعامل معاه بالتسيب اللي موجود ده. فسيب ابنك يجيب المجموع اللي يجيبه بمجهوده ويخش الكلية اللي تناسب مجموعه وما تعتمدش على الغش، لأن الغش أولا بيطلع جيل كمان جيل فاسد معتبر ان الغش ده شيء عادي، فهيغش بكره لو فتح محل، هيغش بقى في اللبن، وهيغش في الزبادي، وهيغش في الفراخ، وهيغش مراته، وهيغش هيغش اصحابه. خلاص الغش ده حاجه عاديه، شيء بجد لا يصدقه عقل.

أنا مش مصدقة اللي بيحصل في الثانوية العامة على كل المستويات يا جماعة، واللي بيحصل ده لا نظير له في العالم بصراحة يعني.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع علا سمير.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي عقد مشاورات سياسية مع سيدة دوبرافكا شويسا المفوضة الأوروبية للمتوسط، حيث بحث الجانبان العلاقات المصرية الأوروبية وتناولا آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الوزير عبد العاطي خلال المشاورات بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، لا سيما في أعقاب القمة المصرية الأوروبية التي عقدت العام الماضي والتي مثلت دفعة قوية لمسار التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي. بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة انطلقت أعمال اجتماعات القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وسائل أعلام لبنانية أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه عدد من البلدات في جنوب لبنان دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن منظومات الدفاع الجوي تصدت ل 389 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل. من جانبها أفادت وسائل أعلام أوكرانية أن النيران اشتعلت في مرسى عبارات ومطار عسكري ومحطة كهرباء فرعية بشبه جزيرة القرم عقب هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية. اقتصاديا، شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول نجحت في إطلاق التيار الكهربائي بأول محطات الكهرباء بوحدات مجمع إنتاج السولار. الخطوة تأتي في سياق استكمال أعمال الإنشاءات والتركيبات بالمجمع البترولي الجديد الجاري إنشاؤه في صعيد مصر تمهيدا لبدء تجارب التشغيل. ورياضيا، اليوم انطلاق مباريات دور 16 بكأس العالم 2026 بلقاء كندا والمغرب في 8 مساء، وباراغواي تلتقي المنتخب الفرنسي في منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36. الدقيقة

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا بقى صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية؟
3: استنى عندك ولا حركة.
4: ايه؟
3: رايح على فين يا سي حاتم؟
4: ايه يا صفصف في ايه؟ تبي تثبتيني في بيتي؟ حاتم ابو العز بيتثبت وفين؟ وفي بيته؟
3: اه.
4: وين رايح؟ رايح شغلي. عمل يا ستي، اكل عيشي، بكد بجتهد بتعب وكافح من اجل الجماهير.
3: بمناسبة العيشة، ممكن بعد الشعارات العظيمة الحلوة اللي انت بتقولها لي دي تديني مصروف الاسبوع؟
4: ايه؟ انا مديك الفلوس اول الاسبوع على انها مصاريف الشهر كله.
3: سلامات يا استاذ شهر، دي ما كفتش اسبوع يا استاذ، وبعدين الاسعار بتزيد، البنك الفيدرالي الامريكي محتار، ومؤشر داو جونز طالع نازل، وبورصة وول ستريت
4: بس كمان. بس بس بس خلاص. ايه هتقلبي النظام الاقتصادي في العالم كله؟ كل ده عشان عاوزة المصروف؟
3: عاوزة المصروف.
4: اه يا ستي، بتداري على سوء ادارتك لمصروف البيت بطريقة سليمة وتقولي لي بورصة مول ستريت؟
3: اسمه وول وول. ايوه وول ستريت.
4: والله مول ليها معنى، وول دي معناها ايه؟
3: انت عايز مول يبقى هات فلوس.
4: لا خلاص خلاص مش عايز.
3: لكن انت النهارده رايح الشغل بدري ليه يا استاذ؟
4: لا لا، ده موضوع بسيط وتافه يعني.
3: ايه؟
4: ميزانيه الشركه مش راضيه تتظبط كالعاده صفصف.
0: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
3: وبتعايرني يا اخويا بمصروف البيت وانت بسلامتك مدير عام ومش عارف تنظف ميزانية الشركة بتاعتك كل شهر.
4: داري عليا يا صفصف، انت ايه مالكيش اخوات صبيان؟ استوري عليا، يستورك ربنا وعلى ميزانية بيتك يا رب.
5: حليها ازاي بس يا بنتي يا عزيزة؟ الطماطم سعرها نزل حلو، بس البطاطس سعرها زاد، والخيار زي ما هو، ده حتى الكروم سعره زاد.
3: عزيزة ماشي تكلمي نفسك في الشارع يا عزيزة؟
5: ست صفصف معلش لا مؤاخذة، أنا بكلم الكروم. أيوة بكلم نفسي يا ست صفصف.
3: وبتكلمي نفسك ليه يا عزيزة؟ هم الملايين اللي حواليكي دول قصروا معاكي؟ كلمي حد فيهم.
5: أعمل إيه بس يا ست صفصف؟ نفخي مهنك ضرب شاشة.
3: مهند وضرب شاشة؟
5: اه.
3: المهم ما جابش وش سلندر.
5: ها؟
3: لكن ليه؟ ليه كل ده؟
5: مش عارف انظم مصروف البيت يا ست صفص، لازم كل شهر يحصل حاجة تلخبط الدنيا معايا.
3: يا حبيبتي المسألة بسيطة خالص يا عزيزة، اطلعي على المجلس القومي للمرأة.
5: ها؟ المجلس هينظم مصروف يا ست صفص؟
3: ايوة هينظم. اسمعيني بس، فيه هناك دورة تدريبية اسمها التعامل الرشيد مع أموالي ضمن برنامج التثقيف المالي.
4: مدحت طمني، ايه كله تمام؟
6: تمام يا استاذ حاتم، بس اصلي خالي عيان وعنده عين بتبربش لوحدها.
4: وانتوا ايه العيله دي؟ كل واحد عنده حته بتبربش. عين ايه اللي بتبربش وانت بقك اللي بيبربش اساسا؟ وبعدين انا مالي ومال خالك ده؟ انا بسالك عن ميزانيه الشركه، عاوز اطمن على ميزانيه الشركه.
6: الميزانيه ربنا يتولاها برحمته.
4: ايه ماتت الميزانيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني يا ابني، انت ناوي تعلني؟ وصلنا لحد فين في الميزانيه؟
6: معصلجه معصلجه قوي يا استاذ حاتم.
4: إيه؟
6: كل ما ظبط فيها حته في حته تانية تضرب من الناحيه التانيه يعني.
4: بقولك ايه، الميزانيه دي لو ما تظبطتش هتحصل حاجه من اتنين، يا اما هنترفد انا وانت يا اما هنتفصل انا وانت.
6: على مهلك.
4: على مهلك انت، ده انت على ما تخلص الجمله نكون اترفدنا وموتنا.
3: هي يا عزيزه طمنيني، اخبار برنامج التعامل الرشيد مع اموالي ايه؟
5: يا بيجنن يا ست صفصف.
3: بجد؟
5: آه اسكتي، أنا لقيت ستات كتير قوي زيي جايين يتعلموا. هنتعلم في 5 أيام إزاي نحدد أهدافنا المالية، وتعلمنا وسائل الادخار، ونتعلم كمان إزاي نعمل ميزانية شخصية لضبط مصروفاتنا.
7: ما شاء الله، برافو عليكي يا عزيزة، يعني بعد كده هتقدري تظبطي ميزانية البيت مش كده؟
5: طبعا، ده أنا كده هقدر أنظم مصروف البيت، وجوزي كمان مش هيصوت مني.
7: وأنا كمان من بكرة حاجي معاكي أتعلم إزاي أنظم مصروفي. يمكن يعجب سي حاتم.
4: هموت وأعرف فين المشكلة. المصروفات والإيرادات دخلتهم على الكمبيوتر، وبرضو الكمبيوتر مش عارف يظبط الميزانية.
6: مش يمكن العيب في الماوس يا أستاذ حاتم.
4: العيب في ماوسك أنت، العيب في مخك يا أستاذ. مش عارف هي منك ولا من الميزانية.
6: اسمعني كويس يا أستاذ حاتم، أنا جات لي فكرة يا رب تعجبك.
4: لا مش هتعجبني، لأنك عمرك ما قلت حاجة صح أبدا.
6: طب ايه رايك ندي البيانات كلها للذكاء الاصطناعي وهو يعمل لنا الميزانيه؟
4: يا ابن اللذينه، طب والله فكره حلوه جدا. بس عارف يا مدحت، لو الفكره دي فشلت هعمل فيك ايه بالظبط؟
7: الحمد لله على السلامه يا حاتم، طمني على الميزانيه.
4: الذكاء الاصطناعي نفسه ما عرفش يظبطها.
7: ايه؟ لكن أنا بقى الحمد لله نجحت في تنظيم ميزانية البيت.
4: إزاي؟ بالذكاء الاصطناعي برضو؟
7: اصطناعي الذكاء اصطناعي ده برنامج التعامل الرشيد مع أموالي.
4: ده بتعمل فين ده؟
0: كنتم مع يوميات صفصف.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم مرة تانية، وفي المقدمة اتكلمنا عن الأكتاجون اللي تم افتتاحه. الحقيقة رسالة قوية جدا وثقة في المستقبل ولحظة فارقة في بناء مستقبل أو في بناء الدولة المصرية الحديثة. عايزين نعرف الأكتاجون ونتعرف عليه وأهميته إيه بالنسبة لمصر، بالنسبة للدولة المصرية، الدولة اللي عقدت صفقات تسليح كبيرة جدا، سواء مسترال، رافال، غواصات، طيارات مقاتلة، قواعد عسكرية في كل في الشمال وفي الجنوب والشرق والغرب، تهديدات للدولة المصرية في حدودها. وجي وقت افتتاح الأكتاجون، إيه هي أهميته وإيه الرسالة اللي بنوصلها للمواطن المصري وللعالم؟ عشان نعرف أكتر معانا سيادة اللواء محمد الغباشي، أمين مركز أفاق للدراسات الاستراتيجية. منور معانا معالي اللواء، زي حضرتك؟
2: أهلا وسهلا، منور حضرتك ومصر كلها منورة، وقوات المسلحة المصرية ربنا يحفظها ويحفظ القيادة بتاعتنا عشان تحافظ على الأمن القومي المصري.
1: اللهم أمين. ومبروك صعود مصر الدور 16 برضو. احنا عندنا أسبوع حلو، أسبوع جميل بصراحة، يعني
2: ربنا يديمها يا أخي،
1: اللهم ديمها نعم. أيوة سيادة اللواء، ايه مغزى افتتاح الأكتاجون، هذا المبنى العملاق الضخم اللي بيمثل افرع القوات المسلحة المصرية كلها؟ ايه الرسالة وايه الأهمية اللي حضرتك تحب يعني نقولها لكل مستمعينا دلوقتي؟
2: شوف انا هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا مش عايز ابقى مجامل ولا إن غير ان انا نقول الحقيقه. الدوله المصريه في ظل القياده الحاليه بتعمل كل الاجراءات الصحيحه والسليمه لحمايه الامن القومي المصري، وحمايه الامن القومي حمايه الحدود بالقوات العسكريه، ولكن رغيف العيش امن قومي، قرص الدواء امن قومي، السكن أمن قومي، كل ما يمس صالح المواطن وتأمين حياته في الداخل مع التأمين في الخارج هو بنود للأمن القومي وكلها متطلبات للأمن القومي. دي المفهوم الواسع اللي بتعمل عليه أجهزة الدولة في العصر الحديث، والحقيقة أنها شايف أن هي بتشتغل بطريقة علمية محترمة لتحقيق متطلبات الأمن القومي.
1: الأكتاجون طيب. علاقته إيه بالأمن القومي؟ يعني إيه اللي أضافه؟ يعني إحنا كان عندنا طبعا وزارة الدفاع، عندنا أفرع مختلفة للقوات المسلحة، عندنا التجميعة دي في المكان ده معناه إيه بالمساحة اللي إحنا يعني عرفنا إن هي تقريبا 22 ألف فدان؟
2: كويس خالص. شوفي هقول لحضرتك على حاجة عشان نعرف بس أهمية أن أنت يبقى عندك قيادة موحدة تم السيطرة عليها بشكل جيد، عندك منظومة بيانات بتعمل في سرية، عندك قدرة على اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم وفي المكان المناسب. بمعنى إيه؟ إن إحنا عندنا القيادة لا تضم فقط عناصر القوات المسلحة، ولكن بتضم كافة أجهزة ومؤسسات الدولة. كويس؟
1: تمام.
2: وبتشتغل على كافة أوجه وقطاعات الدولة المختلفة، بمعنى أن بيبقى لديها كافة البيانات من كافة المؤسسات الدولة،
1: العقل المفكر للدولة كلها
2: بالضبط
1: موجود في هذا المكان.
2: نمرة 2، بيبقى في تأمين سيبراني أو تأمين لنقل المعلومات من وإلى. وخليني أقول لحضرتك النقطة دي وبصفة إن أنا متخصص فيها كمان، إن دي كانت أحد الحاجات اللي أحزنتني كثيرا في الشهور الماضية لما شفنا ما حدث في جنوب لبنان من هجمة إسرائيل على حزب الله وتدميره بواسطة ما سمى بحدث البجر وتفجيره عن بعد.
1: أيوه.
2: نمرة 2، ما حدث في هجوم إسرائيل على عناصر القيادات في إيران بعد ما استباحوا المعلومات من كافة أجهزة الاتصال في داخل إيران. بل وصل الأمر أن هناك في إسرائيل بعض عملاء الوحدة 8200 كانوا بيقولوا نحن نعلم عن طهران أكثر ما نعلم عن تل أبيب، نتيجة أن هم لديهم اختراق لكاميرات المراقبة اللي موجودة في المدن الإيرانية وخاصة في طهران، وبالتالي بتنقل لهم التحركات القيادات، سواء قيادات عسكرية، قيادات مدنية، قيادات حزبية ودينية. حتى علماء النووي كانوا بيعرفوا بيجربوا من امتى من فين لفين والتوقيت، وبالتالي في اول لقطة استهدفوا هذه القيادات. ولما قالوا قتلنا 48 واحد من القيادات العسكرية وقيادات الفكر النووي لدى ايران، وبالتالي يعني فرحتي قد ايه كمتخصص لما اعرف ان احنا عندنا مكان فيها المعلومات مؤمنة، فيه البيانات مؤمنة عشان الاختراق. لان لا ننكر ان اسرائيل متقدمة في هذا المجال، لا ننكر ان احنا بنواجه اعلى تكنولوجيا في العالم، وبالتالي الحفاظ على معلوماتنا ده من اهم عيدها مرتين وثلاثة النقاط اللي نحافظ عليها في الدولة المصرية. وبالتالي لما نقول ان الاكتاجون هو العقل المفكر اللي هيجيله كل البيانات من كافة المؤسسات الدولة، هتجيله كل المؤشرات في وقت واحد، هيؤمن انتقال البيانات بسرية وحفظ تام، هيبقى فيه امكانية لاتخاذ القرار. واتخاذ القرار، خليني عشان المستمع الكريم يعرف ان احنا ممكن نتخذ قرار دلوقتي بشكل معين، لكن بعد ساعة نتخذه بشكل تام. اتخاذ القرار بناء على المعطيات الحالية والظروف المتوفرة حالية، ومتخذ القرار بيبقى قدامه باستخدام الاي تي والذكاء الاصطناعي، بيبقى قدامه اختيارات، وفي يعني بيقولوا البيست سوليوشن اللي هو افضل الحلول في التوقيت الحالي، ايه بيتمكن متخذ القرار من تنفيذه. اتخاذ القرار ليس فقط على المستوى العسكري ولكن على كافة المستويات. يعني خلينا اقول لحضرتك مثال بسيط، ان اتخاذ القرار لما مثلا حاجة حدثت من عدة سنوات، اسراب من

0: او الكوارث الطبيعيه او الصناعيه، انفجار عربيه،
1: حريق، اي حاجه،
0: حدوث فيضان، حدوث زلزال، يعني اي كارث طبيعي او صناعي او اي مشكله بتحصل في اي حته في الجمهوريه، هيبقى لديك كافه البيانات وعارفه الاحتياطيات بتاعتك متوفره فين، تقدري توجهيها للنقطه اللي انت محتاجه تعملي لها انقاذ او اسعاد بسرعه.
1: المقابل لايه على مستوى العالم؟ يعني احنا عندنا طبعا يعني دول قويه جدا، امريكا، اوروبا، الصين، الهند، هذه الدول، هل احنا يعني نتميز يعني زيهم، مختلفين؟ فكرة التجميع دي أو المجمع ده، الخدمات المتكاملة دي،
0: يعني أنا الحقيقة يعني هو الدول لا تعلم عن أسرارها ولا تفشي يعني إمكاناتها، ولكن أنا بتصور إن إحنا بنعمل يعني من أحدث ما وصل إليه العلم التكنولوجي ومن أحدث ما توصل إليه الذكاء الصناعي للاستخدام في هذه الأجهزة وفي هذه المواقع. ويعني احنا كلنا متنبهين للأخطار اللي حصلت، خصوصا الأخطار السيبرانية، كلنا بنحاول نمكن
1: يعني الحرب اتغيرت خالص يا سيادة اللواء،
0: يعني
1: مبقاش الحرب التقليدية دي كده، يعني الاختراق السيبراني ده بيحسم الحرب بضغط على زرار. يعني
0: تمام، احنا يعني خلينا بس احنا على ايام واليام اللي قبل كده مع تطور الحروب، كانت في البداية حروب بالسيوف، وبعدين بقت مع اختراع البارود بالبنادق، وبعدين ظهرت المدافع، وبعدين بدأت فيها قنابل الطائرات والمدفعية البعيدة، وامريكا استخدمت القنبلة النووية في نهاية الحرب العالمية الثانية، ولكن وبعدين تطورت الطائرات وتطورت الصواريخ العابرة والقارات، ولكن ظهر هناك في خلال الشهور والسنين القليلة الماضية الدرونز، وده نوع من الاي تي، يعني استخدام التكنولوجيا واستخدام الجي بي اس واستخدام التوجيه بحاجة تمنها من 15 ل 20 الف دولار بتنفذ مهمة ممكن تعملها طيارة ب 30 مليون دولار وب 50 مليون دولار، يعني اقل من واحد على الف من التكلفة. وبالتالي الالف دول لو احنا بدل الطيارة من 50 طلعنا 20 درون، ممكن واحد او اثنين توصل وتنفذ المهمة اللي كانت تنفذها طيارة ب 50
1: مليون دولار. طبعا شكل الحرب اتغير. طب بسيادة اللواء، كلمة الاكتاجون دي جاية منين؟ يعني الناس بتسأل، او يعني الاسم نفسه، يعني اكتاجون.
0: هو الاكتاجون اللي احنا عندنا في الباينري وفي الاكتا وفي الديسمال والهكساديسمال، يعني الثنائي والرباعي والسداسي والثنائي وال16 وال32 الديسمال والهكساديسمال. وبالتالي الاكتا دي اللي هي الشيء المربع او الشيء الثنائي، يعني
1: عشان كده التصميم كله يعني ماشي على هو أطرس فرعوني، لكن اللي هي المباني على معتمدة على الثمان أضلاع.
0: بالضبط كده، بالضبط كده. واسمحي لي،
1: ده ليه معنى ولا ده تصميم بس مش أكتر؟ يعني
0: لا طبعا ليه معنى ده، وليه إمكانية إن أنت تحطي أكتر من جهة في ضلع واحد، ويبقى في تنسيق ما بينهم، وبالتالي الثمان اضلاع بيصبوا في المركز السنتر للديسيشن ميكر عشان يبقى عنده كافه البيانات ويتمكن من اتخاذ القرارات. واللي عاجبني كمان يعني كضابط سابق، ان بجانب الحمايه السيبرانيه متوفر الحمايه الجويه ضد اي اختراق باي شكل، باي شكل متوفره الحمايه وبتامنها بشكل جيد جدا وبشكل متميز. لان احنا يعني خليني اقول لحضرتك ان عايز شعب مصر يطمن، القاده في القوات المسلحه والابطال في القوات المسلحه في مختلف يعني التخصصات بيشوفوا كل ما يحدث في العالم وياخدوا احدث ما يتوصل اليه العلم ويحاولوا يطبقوه عندنا، او يعدلوا الموجود، او يشوفوا يحدثوا احدث حاجه عندنا، او لو كان هذا الامر او هذا التجديد هيبقى ضد الخبره بتاعتنا يشوفوا ايه المضاد نعمله عشان نتجنب اي تحديث. وبالتالي

0: يعني أنا كل ثقة الحقيقة، كل ثقة في أبطال قواتنا المسلحة في القيادة إن هي بتعمل على مدار الساعة لتحديث القوات المسلحة ولتأمين الدولة والحرص على الأمن القومي، لأن دي مهمة. يعني لو تعلمون كم هي صعبة، خليني أقول لحضرتك وأقول للمستمع الكريم، هناك عشرات الآلاف من الأبطال يعملون في صمت في درجات حرارة صعبة وفي ظروف صعبة حماية للدولة المصرية، لا يعلم عنهم ولا يعرف أحد أسماءهم ولا أشكالهم، ولا يطلبون زيادة في الرواتب ولا يطلبون رغد العيش، ولكن يعملون فقط
1: يعملون في حب الوطن
0: وتجرب لمصر. ولاد الأرض السوداء، ولاد الطين المصري، بيحموا بلدهم، بيحموا الأرض والعرض. أنا عارف كويس الشباب والرجال اللي موجودين بيحموا وبيشتغلوا في صمت وبيدافعوا عن البلد دي، بيبذلوا جهد قد ايه عشان
1: والله احنا عارفين يا سياده اللواء، واحنا كمان زي ما بيحمونا وبيحموا الارض، احنا بندعي ربنا كل يوم ان ربنا يحميهم ويخليهم دايما درع هذا الوطن، ودايما يا رب بنحتفل بانجازات وبنحتفل بانتصارات على ارض الواقع. يعني انا بعتبر انه اي تطوير لكل القوات المسلحه هو انتصار حقيقي وامان حقيقي لكل الشعب المصري. انا بشكر حضرتك جدا سياده اللواء محمد الغباشي، امين مركز افاق للدراسات الاستراتيجيه.
2: ماذا ولماذا مع الدكتوره نائلة عمارة على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لتسعة الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

شايفه اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

قلبي اسأل يا بلادي عن حبي يا سكنة فاروقي وقلبي. أنا مهما أشرق وأغرب مهما

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.
1: الحقيقة وإحنا بنقترب خلاص من افتتاح الأكتاجون كان لازم نختار المقالة الهامة جدا للكاتب الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص. الحقيقة المقال بعنوان عقل الدولة وقلب الجمهورية، الأكتاجون جهاز عصبي استراتيجي. مساء الخير يا أستاذ أكرم، ومنور معانا في ماذا ولماذا، ومبروك افتتاح الأكتاجون ووصول مصر كمان لدور 16.
2: مساء النور، وطبعا فرحانين بوصول مصر لدور 16، وإن شاء الله تكمل على خير.
1: أيام الفرحة دي وذكرى 3/7، ويعني كله
2: 3/7 كمان ما ينفعش يكون من غيرك في 3/7، لأن دايما فايزين
1: الحمد لله. نسأل بقى حضرتك يعني عن كل كلمة في العنوان عقل الدولة وقلب الجمهورية، تقصد ايه بالمصطلحين؟
2: هو طبعا اولا احنا من اول ما يمكن انا متابع العاصمة الإدارية من الاول، شفنا الجدل والأسئلة اللي كانت حواليها وكده، ودايما طول الوقت كان الرئيس بيؤكد على فكرة ان هي تبقى عقل الدولة، بمعنى انه هي ما ينفعش يبقى العاصمة الإدارية من الجيل الرابع والإدارة في مصر من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث، وإنه ده لازم ينتقل لكل حاجة، وإنه كيف تكون أنا مش شايفه كلام عسكري فقط، إنه طبعاً هو في ظل التحولات والحروب اللي إحنا شايفينها دي، حروب معلومات وحروب اختراق وحروب تجسس، يعني شفنا حرب أمريكا وإيران أو حرب إسرائيل وإيران أو إيران وإسرائيل، شفنا تحولات كبيرة في العسكرية، وكمان إنه يبقى الكبتاجون في إدارة سياسية مع كل المعلومات، متصل مع الحكومة، متصل في إدارة الأزمات، مش بس الحروب. مصر عندها قوة عسكرية هائلة، وهي قوة رشيدة الحقيقة ومنظمة وفاهمة، لكن كمان الحقيقة إنه لازم عندنا إدارة أزمات. إحنا دلوقتي العالم بيتعرض لأزمات كبيرة اقتصادية سياسية،
1: والمنطقة كمان اللي احنا فيها يعني تضاف الى ازمات العالم ازمات المنطقة كمان.
2: طبعا ده الاقليم كله، العالم لم يتوقف عن التفاعل والتحولات، والاول مرة في الشرق الاوسط بنشوف دول بتتفاعل ودول بتاخد مسارات مختلفة واحتلال وتدخلات، كل ده بيعني انه العالم بيتغير. واحنا دايما من اوائل التسعينات لما كان توفلر بيتكلم على ثورة السلطة، والسلطة في العالم شكلها بتتغير، السلطة السياسية والسلطة العسكرية وسلطة الاستخبارات والمعلومات، وده الربط الحقيقي ان انا بشوف انه العاصمة الإدارية اللي كانت مجرد خيال في صحراء في 2015، كان بعض الناس لا يصدقوا انها تحول، ما تبقى موجودة، نأمل بقى ان هي بتتحول لدولي، والكبتاجون كيان سياسي في الرئاسة وفي الحكومة وفي كل معلومات عن كل مكان في مصر، وكمان أقمار صناعية في العالم، مش بس مرتبط بالربع المصري في المنطقة، ودور مصر الثقيل جدا والمؤثر مع الدول الكبيرة ومع المنطقة وشفناه مؤخرا، لا ده كمان يبقى قادر على العمل في الأزمات، العمل في الزراعة، العمل في التجارة، التواصل، اكتفاء ذاتي تام بالكبتاجون بحيث انه يدير نفسه، الطاقة الشمسية، الاتصالات، كل ده اتصال سياسي مع اقتصادي مع عسكري وأمن.
1: وحضرتك في المقالة كمان يا أستاذ أكرم تناولت التصميم الهندسي ودلالاته، ممكن نشرح للسادة المستمعين على دلالات هذا التصميم الهندسي؟
2: التصميم الهندسي عسكريا مفروض انه كل الاسلحة تبقى موجودة في مكان واحد وبتتابع بعضها، وبالتالي ده بيسهل اتخاذ القرار. ده حاجة تانية، هو متصمم الجزء السومالي ده متاخد من بعض التصميمات من التصميم الهرم الأكبر بالذات اللي بيمثل قيمة كبيرة في الهندسة المصرية، وواخد الشكل المصري الحضاري وفي نفس الوقت الشكل الحديث، قوة التحمل لتفجيرات أو غيره، قاعدة معلومات تحت الأرض دي مئة الأمتار ومؤمنة تماما لأي استرقاط أو هاكينج أو غيره للشفرة ضمن الاتصالات، ضمن الأرشيف المصري اللي موجود النهاردة في مكان مهم وتحت الأرض متصل بكل غرف العمل السريع في
1: زي يبقى في سرعة في اتخاذ
2: القرار ومعرفة بالوضع الاقتصادي والوضع السياسي بالعالم بيحصل فيه ايه بالطائرات المسيرة. كل دي نقاط اعتقد ما كانتش موجودة قبل كده، وبالتالي فاحنا بنتكلم ليه العاصمة، انه اولا القاهرة هي العاصمة الاساسية، العاصمة الجديدة، العاصمة الادارية ما بقتش جديدة خلاص، بقت جزء من القاهرة، وما مش بنسيب القاهرة زي ما الرئيس دايما يقول مش هنعزل يعني، لا القاهرة هي العاصمة والقاهرة هي الحضارة ولا يمكن تركها. بدليل
1: لا ده جزء من تاريخ مصر ومن هوية مصر
2: التاريخية
1: على مرور الأزمان. القاهرة هي القاهرة طبعا، العاصمة الإدارية ده يعني مسألة إدارة.
2: القاهرة التاريخية موجودة والقاهرة الفرعونية موجودة والقاهرة الفاطمية موجودة، لأنه ما فيش بلد في العالم فيها تراكمات كل ده. لكن ده الكلام مهم عشان يبقى احنا بنتكلم على تحديث حقيقي
1: في إدارة الدولة وتأمين الدولة،
2: تحديث الحكومة، وإنه ما ينفعش بقى المحليات بالطريقة دي، ما ينفعش الحكومة تبقى بالطريقة دي، ما ينفعش. ده عندنا إدارة حقيقية النهاردة يجب أن تنتقل المصريين النهاردة العاصمة دي بتاعتهم، فبالتالي بيتعاملوا معها في انتظار بقى ان هم طول الوقت النهاردة في الفان زون زي حضرتك قلتي كده، احتفالات والناس اللي موجودة. يعني اعتقد انه المصريين النهاردة بدأوا يحسوا ان المكان ده بتاعهم، وهم محتاجين ينموه، محتاجين ياخدوا فيه تكافؤ فرصهم، محتاجين يدوروه، محتاجين يديروا منه، لان الشباب الصغير اللي دارس تكنولوجيا ودارس وعنده طموحات وغيره هو النهارده اللي قادر على انه يقود البلد بعد كده، وده اللي حاصل بالفعل.
1: عموما احنا يعني بتفصلنا دقائق عن الافتتاح، وان احنا يعني نسعد ونتفرج ونشوف يعني الاراده المصريه. اتفضل يا استاذ اكرم.
2: اكيد طبعا، يعني إرادة، وزي ما احنا قلنا 2015 في الخيال، النهارده احنا بنتكلم على عاصمة إدارية فيها كل الإمكانيات، الحكومة اتنقلت بيها البرلمان، النهارده الكبتالون بيمثل عقل الدولة وقلبها، قلب الجمهورية فعلا، وعقل بمعنى ان كل التفاصيل، كل المعلومات، القدرة على التحليل كمان، اتخاذ القرار، قدرة على التحرك سريع الأزمات والتعامل، تحليل البيانات وقراءة ما يجري. الموضوع ما بقاش النهاردة ادعاءات أو هواية أو إدارة على مواقع التواصل، النهاردة بقى فيه تقارير وبقى فيه معلومات وبقى فيه تخطيط حقيقي لكل شيء. ومصر قوة كبيرة جدا زي ما احنا بنقول، رابعة ركنها في خطوطها الحمراء في كل مكان، وكمان هي قوة رشيدة يعني لا تهدد، لكنها قادرة على حماية الأمن القومي ولا تتدخل في انبجاح الأمن القومي مصريا وعربيا بالمناسبة زي ما شفنا في الحرب.
1: أنا بشكر حضرتك جدا جدا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص. الحقيقة تناقشنا في مقالة مهمة جدا بعنوان عقل الدولة وقلب الجمهورية، الأكتاجون جهاز عصبي استراتيجي. وخير ختام لحلقتنا النهاردة من ماذا ولماذا. بشكر جدا زميلي في الإعداد علاء سرحان، بشكر مهندس الاستوديو المهندس محمد ساري. بفكركم إن احنا إن شاء الله من غير شر هنتقابل في حلقة جديدة من ماذا ولماذا السبت الجاي في نفس الميعاد من 4 لـ 6. وبرضو بنوه وبفكر اوعى يفوتكم تسمعوا الأخبار بصوت زميلتي الجميلة المتألقة علا سمير.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع علا سمير.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي عقد مشاورات سياسية مع السيدة دوبرافكا شويسا المفوضة الأوروبية للمتوسط، حيث بحث الجانبان العلاقات المصرية الأوروبية وتناولا آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الوزير عبد العاطي خلال المشاورات بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، لا سيما في أعقاب القمة المصرية الأوروبية التي عقدت العام الماضي والتي مثلت دفعة قوية لمسار التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شدد على أهمية تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاطلاع بمسؤولياتها كاملة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بما يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين عبد العاطي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين. الرئيس اللبناني جوزيف عون دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى مواصلة الوقوف بجانب لبنان ومؤسساته وجيشه وشعبه. جاء ذلك خلال برقية تهنئة وجهها عون إلى ترامب اليوم السبت بمناسبة الذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أبلغ المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قبل توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة أن الحصار البحري يشل إيران. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن بزشكيان أبلغ خامنئي الابن أنه سيتنحى عن منصبه إذا رفض الاتفاق مع واشنطن. اقتصاديا، شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول نجحت في إطلاق التيار الكهربائي بأول محطات الكهرباء بوحدات مجمع إنتاج السولار. الخطوة تأتي في سياق استكمال أعمال الإنشاءات والتركيبات بالمجمع البترولي الجديد الجاري إنشاؤه في صعيد مصر تمهيدا لبدء تجارب التشغيل. ورياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لمواجهة الأرجنتين في دور 16 ببطولة كأس العالم يوم الثلاثاء المقبل في 7 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد بعد قليل افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. يأتي هذا الصرح العملاق ليكون مركزا متكاملا لإدارة مؤسسات الدولة والسيطرة، بما يضمن رفع كفاءة تداول البيانات وإدارة الأزمات وتعزيز القدرات الأمنية والدفاعية لمصر وفق رؤية علمية تستشرف أفاق المستقبل وتصون مقدرات الوطن وصنع القرار القومي.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: يا مساء الجمال والكريستال على اي حد بيسمع الراديو 90 90 في اي حته في مصر. معاكم النهارده مي ايهاب في اللي انت شايفه. وحشتوني جدا من الاسبوع اللي فات, وطبعا احنا متعودين بقالنا كذا اسبوع ان ياسمين محفوظ حبيبتنا بتكون معانا, بس هي النهارده اجازه, فاحنا النهارده مع بعضينا هناخد وندي وان شاء الله يبقى ايه الدنيا تمشي بشكل ودي. طبعا احنا النهارده في يوم مميز جدا يا جماعه. النهارده بنشهد افتتاح مقر القياده الاستراتيجيه بالعاصمة الجديدة, وده طبعا حدث تاريخي كبير بالنسبة لمصر, مع كمان فوزنا مبارح على منتخب استراليا. يعني احنا الحمد لله في ايام كلها احتفالات, ربنا ايه يكملها علينا كده ونفضل دايما المصريين كلهم في فرحة وفي بهجة. خليني في البداية كده اقول لكم موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة. انا جاي اسألكم سؤال جدلي واضح وصريح, والله اقتنعتوا بوجهة النظر اللي بنطرحها كان بها, وما اقترحتوش هيبقى في الاخر هقولك ايه, هقولك اللي انت شايفه على اسم برنامجنا العزيز. طيب خلينا افكركم في البدايه ان احنا رقم تليفوننا هو 2 18 10 8 66, تقدروا تبعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4. انت شايف انه في العلاقات مين اللي المفروض يعتذر الاول, الراجل ولا الست؟ ده سؤال في وجهات نظر بتقول الست تعتذر باعتبارها هي عمود البيت وعمود العلاقة والكلام ده, وفي ناس تانية تقولك الراجل هو اللي المفروض يحتوي وهو الطرف الأقوى فهو اللي يعتذر. انتوا شايفين ان مين اللي المفروض يعتذر الأول في العلاقات؟ ولحد بقى ما تبعتولنا ده هنطلع نسمع الفنان عمرو دياب ونرجع نكمل حلقتنا. يلا بينا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

نقلة غير مسبوقة، تاريخ يكتب وإنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة المصرية، عرين الرجال ومصنع الأبطال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية السبت 4 يوليو 2026 السادسة مساء. القوات المسلحة المصرية تكتب التاريخ وتصنع المستقبل.

0: انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: لسه معكم مي إيهاب اللي انت شايفه على راديو 90 90. وبجدد يا جماعه ان انتوا وحشيني جدا جدا جدا بقى، وعايزين كل حبايبنا اللي بيتواصلوا معانا على طول كده، انتوا وحشتوني جدا، يا ريت تكلمونا. رقم اخره 160 بيقول لي السلام عليكم، معاكي ياسر من الاسماعيليه. هو في ست بتعتذر اصلا؟ برافو عليك يا ياسر، احنا ما بنعتذرش عشان الاعتذار للرجاله، دي حاجه معروفه. رقم اخره 65، مساء الخير يا مي واحلى برنامج، ده من ذوقك طبعا. بيقول لي معاكي حازم عبد العزيز من اسكندريه، بيقول لي انا زعلان. لا ما نقدرش على زعلك طبعا. بيقول والمفروض اللي يعتذر هو الراجل حتى لو هو مش غلطان، والف مبروك لمصر على كل الانجازات دي، وتحيا مصر. تحيا مصر يا حازم طبعا مليون مره. فيعني انا اول مره اشوف راجل بيعتذر، وبمناسبه الرجاله اللي بتعتذر يا جماعه، الرجاله دايما بشكل عام عمرك ما اصلا هتلاقي راجل بيقول انا غلطان، لان الراجل كده كده بيقلب الترابيزه، فما فيش فرصه اصلا انه يعتذر او ما يعتذرش، لانه كده كده هيقلب الترابيزه وهيطلع الست غلطانه، فازاي بنفكر ان هو هيعتذر. طبعا بنستثني من القاعده دي الفنان الطيب جدا الفنان بهاء سلطان، عشان احنا دايما بنقول عليه الفنان الطيب. ليه؟ لانه عمل اغنيه مخصوص يقول فيها انا غلطان، ما فيش راجل بيعمل اللي هو عمله ده الفنان بهاء سلطان. احنا معانا شريف. يا شريف مساء الجمال.
2: مساء الفل عليك يا استاذ منى.
1: مي
2: ايوه
1: ازيك يا شريف، عامل ايه؟
2: الحمد لله تمام والله.
1: قول لي يا شريف، انت ممكن تعتذر؟
2: انا معاك ومتضامن معاكي ان الراجل هو اللي لازم يصالح في الاول، اخدت بالي مهما حصل.
1: ايوه ايه الكلام الحلو ده،
2: لان دي بتفرق جدا مع الاثنين.
1: بتفرق في ايه بقى؟
2: يعني الست برضه يعني حاجه احنا هنا كده حاجه صغيره مقطعه
1: حاجه مقطعه كتكوته كده
2: كتكوته من بعد ان حد يزعلها مهما حصل، خدت بالك بين الاثنين
1: قد ايه؟ انت جميل يا شريف، اوعى تكون بتقول كده عشان عايز عروسه من عندنا في البرنامج ولا حاجه.
2: لا لا لا لا انا اتجوزت كذا مره يعني، بس انا عارف انا اتعامل مع الست ازاي.
1: برافو عليك والله.
2: يعني الواحد يكسب الست كده،
1: يعني
2: ما ينفعش ان هو مثلا يزعلها او هي تزعله، برضه الراجل حنين.
1: انت شايف انه في كل الاحوال المفروض هو اللي يعتذر؟
2: في كل الاحوال.
1: برافو عليك يا شريف على وضعك يا شريف. يومك زي الفل.
2: بورسعيد صبح عليك يا استاذ
1: مي. لا مسا لكل حبايبنا في بورسعيد، اهلنا وحبايبنا احسن ناس.
2: احنا ملوك الاحذيه وبصبح على كل شيء.
1: يعني احلى صباح عليهم كلهم. نورتنا يا شريف. يومك زي الفل. باي باي. انتوا كمان تقدروا تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتولنا على 1-99 او رقم الواتساب بتاعنا 0-10-490-90-4 وتقولولنا المفروض مين اللي يعتذر الاول، الراجل ولا الست؟ انتوا شايفين مين فيهم اللي المفروض يعتذر؟ يعني نطلع نسمع الحب جاني ونرجع نكمل حلقتنا، يلا بينا.

مستمعي الراديو 99، ننقل لكم الآن افتتاح والاحتفال بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

0: في تاريخ الأمم لحظات فارقة تصنع فيها الأمجاد. كان العبور الأول في أكتوبر المجيد حين عبر المصريون إلى النصر واستعادوا الأرض والكرامة. وفي 30 يونيو كان العبور الثاني حين عبرت مصر إلى مستقبلها بإرادة شعبها. واليوم هو بمثابة انتقال إلى مرحلة أكبر ترسم فيها ملامح مستقبل قبل أن تتشكل، تصنع فيها القدرة قبل أن تفرضها تحديات. هذه لحظة مصيرية استدعت تكاتف المصريين ووحدة صفهم كما في العبور الأول والثاني، لحظة العبور الثالث.
1: جاءت مصر، ثم جاء التاريخ. المصريون هم أول من زرع فعرفت البشرية الحضارة، أول من شيد وبنى، أول من دون ووثق، أول دولة مؤسسات في التاريخ، أول دولة أسست جيشا نظاميا، جيشا تكونت عقيدته منذ آلاف السنين على يد قادة عظام دونت بطولاتهم عبر التاريخ وصولا إلى العصر الحديث. جيش يحمي ولا يعتدي، يحافظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه. جيش استعاد العزة والكرامة لكل الأمة العربية، سطر ملحمة العبور في أكتوبر 73، قدم جنوده تضحيات وبطولات من أجل تراب الوطن.
2: إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف.
1: ويأتي العبور الثاني في 30 يونيو 2013، سطر فيه الجيش المصري ملحمة من أعظم بطولاته وانحاز إلى مطالب الشعب المصري العظيم، وتصدى لأكبر مؤامرة داخلية لإشعال الفتنة وإغراق مصر في دوامة حرب أهلية.
3: إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد.
1: وعلى مدار سنوات تحمل الجيش المصري تبعات القرار فداء لكل المصريين.
4: أنا لسه عايش في هجوم جماعة دواعش التكفيريين، ويمكن دي تكون آخر لحظات حياتي في الدنيا.
1: وقدم مئات الشهداء خلال حرب مصر على الإرهاب بنفس راضية وعقيدة راسخة، حتى كتب الله لمصر النص وأذن لها أن تبدأ عهدا جديدا.
5: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
1: عهد الجمهورية الجديدة يتواصل فيه العمل ليل نهار، مشروعات تنموية وقومية، زراعية وصناعية، وبنية تحتية، ومدن جديدة متطورة مربوطة بشبكة مركزية عملاقة من الطرق والأنفاق والكباري وأحدث شبكات المواصلات، وفرت الآلاف من فرص العمل، وأعادت تشكيل الخريطة العمرانية والاقتصادية لمصر، وهدفها الأساسي بناء الإنسان المصري. فانطلقت بالتوازي العديد من المبادرات الرئاسية تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير غطاء حماية اجتماعية ورعاية صحية لملايين المصريين. مبادرة حياة كريمة التي انطلقت في يناير 2019 بهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من 60 مليون مصري، ووصلت في مراحلها المختلفة لأعداد هائلة من القرى والنجوع في مختلف أنحاء الجمهورية. مبادرة 100 مليون صحة التي انطلقت في 2018 من رحم حملة القضاء على فيروس سي، والتي اعتبرت الحملة الصحية الأنجح في العالم، لتستمر وتتوسع بعد ذلك لتشمل حملات التوعية الصحية والعلاج المجاني والكشف المبكر عن الأمراض وعلاج الأمراض الوراثية والمزمنة والفحوصات الطبية للمقبلين على زواج. كما أصدر سيادة الرئيس توجيهاته بشن حملات مكثفة للقضاء على المناطق غير المخططة عمرانيا، وتوفير سكن بديل لقاطنيها في تجمعات سكانية متكاملة الخدمات مثل بشاير الخير وحي الأسمرات وأهالينا، توفر لهم ظروفا معيشية تليق بكرامة وعزة نفس المواطن المصري. وكعادة الجيش المصري دائما في قلب الأحداث، يعمل على تطوير مؤسساته ورفع الكفاءة القتالية بتبني أحدث العلوم العسكرية وتحديث وتنوع مصادر التسليح. وجاءت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع رؤية مستقبلية للتطوير الإداري والتكنولوجي، فكان الصرح العظيم ذو القدرات الفائقة، الكيان الأكبر من نوعه في العالم، القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية.
6: هذه الدولة قادرة على أن هي تقوم بإنشاء قيادة تستطيع أن تدير هذه الدولة في أصعب الظروف. درسنا وخططنا ونفذنا لخاطر تحقيق المناعة والحصانة للدولة المصرية.
1: أيقونة معمارية وعقل استراتيجي عسكري متطور ونقلة تكنولوجية غير مسبوقة في تاريخ العسكرية المصرية لتكون المقر الرئيسي لقيادة القوات المسلحة، مجهزة بأحدث تقنيات الفحص والمراقبة لضمان أعلى درجات التأمين. تم بناء القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية بعقول وأيادي أبناء القوات المسلحة بمشاركة العديد من الشركات الوطنية التي استوعبت كثافة عمالية مدنية ضخمة على مدار سنوات خلال مرحلتي البناء والتشغيل، لتخرج كمنظومة هندسية تكنولوجية متكاملة كل تفاصيلها مدروسة بدقة فائقة ومؤمنة ضد التهديدات التكنولوجية الحديثة. ولا يقتصر التطور على التصميم الخارجي والبنية التحتية فقط، وإنما يتمثل في أسلوب الإدارة بأنظمة ذكية مترابطة في شبكة اتصالات مشفرة وآمنة تعتمد على مركز بيانات ضخم يحلل المعطيات بدقة متناهية وصولاً للخدمات الصوتية والمرئية داخل القاعات والاجتماعات التي تعمل بالكامل بأنظمة تفاعلية فائقة الجودة، صممت خصيصاً لتواكب سرعة اتخاذ القرار الحاسم في اللحظات الفارقة. هنا تؤسس أجيال الجمهورية الجديدة وتصنع القيادات العسكرية والمدنية المستقبلية، لتتشكل بذلك منظومة تعليمية وتدريبية حديثة غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي على رأسها الأكاديمية العسكرية المصرية. مقامة على مساحة 850 فداناً ومزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية في مجال التعليم والتدريب العسكري المتقدم، بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجيا العالمية لتوفير بيئة تعليمية رقمية خالصة. الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والتي تمثل منبراً للعلوم الاستراتيجية من خلال كلية الحرب العليا وكلية الدفاع الوطني وكلية القادة والأركان، إلى جانب مركز للتدريب يعمل وفق أحدث النظريات العسكرية في العالم، ونادي للفروسية مجهز بالكامل على مساحة 134 فداناً. ولم يغفل تخطيط القيادة الاستراتيجية للدولة جودة الحياة والاستدامة البيئية، حيث تنتشر لوحات الطاقة الشمسية على نطاق واسع لتقليل استهلاك الكهرباء، بجانب مساحات خضراء شاسعة تعتمد في الري على محطات معالجة مياه حديثة وصديقة للبيئة. القيادة الاستراتيجية للدولة مجتمع متكامل ينبض بالحياة، يضم مناطق سكنية راقية تشمل مئات الوحدات السكنية المجهزة، تتوافر فيها المجمعات الخدمية المتكاملة للتعامل مع الجمهور بسهولة ويسر، منظومة تعليمية مدنية متكاملة تتنوع بين المدارس الدولية والمدارس اليابانية ومدارس اللغات المتميزة لتلبية كافة التطلعات، مستشفيات متطورة مجهزة بأحدث الأجهزة وجميع خدمات الرعاية الصحية. دور عبادة. مدينة مصر للألعاب الأولمبية والمقامة على مساحة 450 فداناً، وتضم العديد من المجمعات الرياضية والصالات المغطاة وميادين الرماية المجهزة بأحدث التقنيات. نادي اجتماعي ورياضي يضم عدداً كبيراً من الألعاب الفردية والجماعية، بالإضافة للمناطق الترفيهية الواسعة. القيادة الاستراتيجية للدولة هي نقلة كبرى سعت إليها القوات المسلحة بكل قوة لتواكب التطور التكنولوجي المتسارع. فيها تتجسد إرادة وطنية صلبة لا تلين، ورؤية قائد حكيم استشرف آفاق المستقبل، واستثمار رابح في بناء الإنسان وحماية الأرض وصناعة الغد. القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية هي بمثابة العبور الثالث للجيش المصري، يصبح واحداً من أقوى جيوش العالم علماً وعتاداً. يصون الأرض والعرض ويقف حصناً منيعاً لردع المعتدين، يضحي من أجل تراب الوطن وأمن وسلام الشعب المصري العظيم. فهنيئاً لجيش مصر بشعبه، وهنيئاً لمصر والمصريين بجيشهم. الحارس الأمين.
7: الرايات في تاريخ الأمم عنوان للسيادة، ونحن اليوم أمام لحظة وطنية خالدة يرفع فيها علم القوات المسلحة على صرح القيادة الاستراتيجية للدولة، تجسيداً لمسيرة ممتدة من العطاء والتضحية، ورسالة تؤكد أن مصر ماضية بقوة نحو المستقبل، مستندة إلى شعبها الأصيل وقواتها المسلحة الباسلة.
1: يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتسليم علم القوات المسلحة لقائد حرس الشرف، استعداداً لرفعه على مقر القيادة الاستراتيجية للدولة.

يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتوقيع على وثيقة افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة ورفع علم القوات المسلحة إذاناً بالافتتاح.

يتفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن بتوقيع وثيقة مقر القيادة الاستراتيجية ورفع علم القوات المسلحة إبانا بالافتتاح.

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم الآن بتوقيع وثيقة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.
1: باسم الشعب المصري العظيم ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى، نعلن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، لتكون صرحا لشعب مصر العظيم، يجسد دور مصر كقوة سلام واستقرار ودولة قادرة على التصدي للتحديات وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها الأبي وقواته المسلحة الباسلة، وبما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة وتعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفاعلية وبكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة، وعلى النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويسهم في تأمين مقدراتها. حفظ الله مصر وشعبها العظيم، ودائما وأبدا وبالله العظيم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كله بقى.

0: في وجوه هؤلاء الأطفال تتجسد ملامح المستقبل، فهم الامتداد الطبيعي لأجيال صانت الوطن وحمت مقدراته ورسخت راياته عالية خفاقة لتستمر مسيرة البناء جيلا بعد جيل. الحضور الكريم، القوات المسلحة المصرية هي عنوان للقوة ورمز للعطاء وحصن الوطن المنيع. تستمد عزيمتها من تاريخ مجيد، وتستند إلى علم راسخ وعقيدة وطنية لا تعرف إلا الوفاء لمصر وشعبها العظيم. فهي قوة تحفظ السلام بقدر ما تمتلك القدرة على حمايته، وتصون الأرض بقدر ما تمتلك الإرادة للدفاع عنها، لتظل مصر آمنة مستقرة.
1: كلمة السيد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الضيوف الأفاضل، هذا يوم مجيد من أيام الوطن الخالدة، يوم لتوثيق إنجاز جديد تم ليعلو واكتمل ليؤكد عهدا جديدا من الحكمة والهيبة والقوة. اليوم نشهد باعتزاز افتتاح القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة التي تعد جزءا من منظومة قيادة الدولة، وانتقال أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وتحقيق وحدة القيادة والتحكم وفق منهج ثابت يؤمن بأن تنمية الأوطان تتم بالسعي والعمل الدؤوب، وأن الجهد والتخطيط والمتابعة هي أبجديات النجاح. ويأتي نقل مؤسسات الدولة إلى عاصمة جديدة ليعظم قيمة الأصول ويوظفها بحكمة، ويفتح نوافذ واسعة على مستقبل واعد. سيادة الرئيس، قيل لنا أن أحلامكم مستحيلة وأن الغاية أبعد من الإمكانيات، فكنا جميعا معكم قلبا واحدا يؤمن أن الأحلام على بعد همة، والإمكانيات داخلنا لا حدود لها. واليوم يعلم القاسي والداني أن هذا الوطن بوسعه التحدي في ظل قيادة لا تخشى إلا الله، ولا هم لها إلا أمن الوطن ومستقبله. قيادة تسلمت البلاد في لحظة حاسمة وأنقذتها من حافة المجهول، وليس ما حدث حولنا منا ببعيد، وأن هذا الوطن لعصي على أعدائه، سلم لأحبائه، سند لأشقائه، والله لا يهدي كيد الخائنين. وكما أكدتم سيادتكم أن هذه الخطوة هي لشعبنا العظيم، كما هي إضافة حيوية للقوات المسلحة بما يضمن التنسيق والتكامل ويعزز القوة والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بأحدث نظم التكنولوجيا، وتحويل نظام عمل الدولة كلها إلى الأفضل وعليه. فقد واصلت القوات المسلحة العمل والتحديث في نظم القيادة والتسليح والتأهيل، تحديثاً يليق بمكانتها محافظة على الوفاء بمهامها المقدسة في حماية الوطن. وما نشهده اليوم هو نتاج سياسة حكيمة في البناء وشجاعة في خطوة الانتقال. وقد سعيتم سيادتكم إلى إحداث نهضة نوعية شاملة في بناء الإنسان وبنية الدولة بتوجيهات تتابع العمل خطوة بخطوة ويد بيد. من أجل ذلك كان إنشاء عاصمة جديدة كما هو عهد القادة العظام. السيدات والسادة، بتوجيه حازم وسواعد مخلصة وعقول واعية عقيدتها الإخلاص والتضحية، ولد هذا الكيان الوطني ليفتح عهدا جديدا في اسلوب القيادة بما يواكب طبيعة نزاعات حديثة قائمة على التقنية والذكاء الاصطناعي، وبما يضمن وحدة الصف خلف قيادة حكيمة نشهد لها بالوقوف بذكاء وحزم أمام أمواج التشتيت ومخططات الفتنة ومحاولات زعزعة الدولة فكان كل واحد والغاية واحدة، وكلمة الحق هي السبيل. وواجب أن أتقدم بالتحية لكل قيادة قواتنا المسلحة السابقين الذين لم يبخلوا بالجهد في تحقيق هذا الإنجاز الوطني، وكل الامتنان لكافة الهيئات والأجهزة التي ساهمت في الإنشاء والتجهيز. وأخص بالثناء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقادتها السابقين والكيانات المدنية التي جسدت التميز في التنفيذ بدقة وإتقان، كما نقف إجلالا واعتزازا لتضحيات شهدائنا فداء للوطن. وفي الختام نعاهد سيادتكم بأن نظل حاملين الأمانة، قائمين على العهد، محافظين على القاسم، أوفياء في مؤسسة وطنية أصيلة تقف على ماض شامخ وتبني لغد واعد، وأن تبقى القوات المسلحة حصنا للوطن وسيفا يصون المقدسات وداعما أساسيا في البناء والتنمية. وتقبلوا منا كل معاني الامتنان لما قدمتم من دعم صادق ومتابعة متصلة وتوجيه سديد. حافظ الله الوطن وأدام علينا الأمن والسلام تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يتفضل السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتقديم هدية تذكارية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يسار المنصة وعلى ارتفاع 500 قدم يظهر الآن تشكيل الهرم ويتكون من 10 معدات دلتا.

يمر الآن من أمام المنصة تشكيل من عدد 4 مروحيات راز أغوستا، والتي تعد من أحدث وأكثر المروحيات اعتمادية ومرونة في العالم.

يمر الآن تشكيل من عدد 4 مروحيات هجومية طراز أباتشي، والتي تعد أقوى المروحيات الهجومية وأكثرها دقة.

تشكيل من عدد 4 مروحيات طراز شينوك، والتي تعد من أقوى مروحيات النقل الثقيل على مستوى العالم.

يمر الآن تشكيل من طائرة الإنذار المبكر E2C ويوفر لها الحماية الجوية أثناء تنفيذ مهامها. طائرتان ترازميك 29 متعددة المهام.

0: يمر الآن تشكيل مكون من 7 طائرات متعددة المهام من طرازات ميك 29 رافال ميراج F-16، وتكمل لوحة الفخر والاعتزاز، حيث يظهر الآن أمام حضراتكم تشكيل مكون من 3 طائرات K-8 يرسم علم جمهورية مصر العربية. إن التاريخ هو ذاكرة الشعوب والأمم، تاريخ صنعه رجال وقادة عظام تركوا بصمة لا تمحى، فامتدت آثارهم عبر الأجيال حاضرا في كل خطوة نحو التقدم.
1: على مدار تاريخها الممتد أنجبت مصر رجالا عاشوا حياتهم وفق ميثاق خاص، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وبهم تعز الأوطان. هم أبناء هذا الشعب العظيم وحماته، هم قادة أبطال. اللواء محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر والداعم الأول لثورة 23 من يوليو من القادة الكبار بين صفوف الجيش، والتي كان من أبرز رجالها من الضباط الأحرار. الرئيس جمال عبد الناصر في عهده شهدت مصر العديد من التغييرات الجذرية والمشروعات القومية، وعلى رأسها تأميم قناة السويس.
2: قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس
1: وبناء السد العالي. قاد مصر خلال العدوان الثلاثي عام 56، وأشرف على إعادة بناء القوات المسلحة بعد يونيو 67، حيث قام بتصعيد جيل جديد من القادة أظهروا بسالة وحنكة عسكرية منقطعة النظير في أرض المعركة. ومنهم الفريق محمد فوزي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية خلال حرب الاستنزاف، الفريق عبد المنعم رياض أحد أبرز القادة العسكريين العرب في القرن العشرين، والذي استشهد أثناء تفقده المواقع الأمامية على جبهة قناة السويس. أصبح يوم استشهاده 9 مارس يوم الشهيد. العميد إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة 39 قتال، فخر قوات الصاعقة المصرية، الذي قاد عمليات مستحيلة خلف خطوط العدو في أرض سيناء إبان سنوات الاحتلال. المشير أحمد إسماعيل.

0: علي وزير الحربية في حرب أكتوبر 73. كان المشير أحمد إسماعيل مريضا بسرطان الرئة حين تلقى التكليف بقيادة القوات المسلحة المصرية، ومع ذلك لم يتردد لحظة في قبول المهمة التي كللها الله بالنصر المبين. الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر 73 ومهندس الخطة العسكرية لعبور القناة. المشير عبد الغني الجمصي رئيس هيئة العمليات أثناء حرب أكتوبر ثم وزيرا للحربية. الرئيس محمد أنور السادات القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية رئيس الجمهورية إبان حرب أكتوبر 73 وصاحب مبادرة السلام عام 1977 والتي نال عنها جائزة نوبل للسلام. له تاريخ وباع طويل في النضال الوطني ضد الاحتلال، وشارك في ثورة 23 من يوليو ضمن حركة الضباط الأحرار. الرئيس محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية في معركة النصر، وواحد من أكفأ قادة الطيران الذي تولى رئاسة الكلية الجوية في حرب الاستنزاف، وأشرف على تخريج دفعات طيارين أكفاء في أزمنة قياسية للالتحاق بأرض المعركة. أصبح نائبا لرئيس الجمهورية بعد حرب أكتوبر ثم رئيسا للجمهورية عام 1981. المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق، أحد أبطال حرب أكتوبر حيث كان قائدا للكتيبة 16 مشاة برتبة مقدم، والتي خاضت معركة المزرعة الصينية الشهيرة بمعركة الدبابات، والتي تعد واحدة من أشرس معارك الدبابات في تاريخ الحروب. قاد المشير طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة مصر في فترة حرجة ما بين عامي 2011 حتى سلمها لسلطة مدنية منتخبة في 2012، لكن السلطة المنتخبة أخلت بعهدها مع الشعب، مما أدى لاندلاع ثورة 30 من يونيو عام 2013 والتي طالب فيها الشعب الجيش بالتدخل من أجل الإطاحة بحكم الإخوان. وفي 3 يوليو عام 2013 ألقى المشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بيانه التاريخي استجابة لمطالب الشعب.
1: إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد.
0: تولى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في 8 يونيو عام 2014. تشهد البلاد في عهده نهضة عمرانية وإصلاحات اقتصادية وتحديثا للبنية التحتية لم تشهدها منذ أكثر من 150 عاما. وأصبح الجيش المصري في عهده قوة إقليمية وعالمية رادعة، حمت مصر وحافظت على وحدتها واستقرارها وسط تحديات إقليمية عاصفة. هذه لمحة من ضمن مئات بل وربما آلاف الأبطال. قد تختلف المواقع والمواقف والأزمنة، ولكن تجمعهم عقيدة واحدة: الاستعداد التام لملاقاة الموت بنفس راضية في كل يوم لكي تحيا مصر.
2: مجموعات للصفاف، كتفان سلاح. الحضور الكريم، القادة العظام يكتبون تاريخ الأمم جيلا بعد جيل، ويأتي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة امتدادا لهذه السلسلة الوطنية الخالدة، مستكملا مسيرة البناء وترسيخ دعائم قوتها واستقرارها.
3: كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اسمحوا لي قبل بس ما نبدأ، أرجو من قائد الطابور ومن الموسيقى العسكرية تعمل أو تؤدي سلام الشهيد، عشان ده يوم من أيام مصر اللي احنا لا يمكن أبدا ننساهم فيه. تفضل.
1: مجموعات الاصطفاف، سلام الشهيد، سلام سلاح.

0: مجموعات الاصطفاف كتفاً سلاح.
1: تفضلوا استريحوا. من فضلك قائد الطابور نادي جنبا سلاح لو سمحت.
0: مجموعات الاصطفاف جنبا سلاح.
1: اسمحوا لي في البدايه ان انا اوجه بالتحيه والاعتزاز واهني الشعب المصري بنجاح الفريق فريق مصر منتخب مصر في كأس العالم. وده يوم جميل ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويكبر خاطرنا جبر جميل في يوم زي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. استهل كلمتي بحمد الله العلي القدير الذي بفضله نقف اليوم لنعلن افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة، هذا الصرح الوطني الشامخ الذي يعلو في قلب عاصمتنا الجديدة، شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل. ولم يكن اختيار العاصمة الجديدة مقرا لهذا الصرح مصادفة، بل هو تجسيد حي لركائز الجمهورية الجديدة. فالقيادة الاستراتيجية للدولة تمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، مما تمتلكه من بنية تكنولوجية متقدمة وأنظمة اتصالات مؤمنة وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتحليلها وربط المستويات القيادية والتنفيذية في إطار واحد يحقق أعلى درجات التكامل والدقة وسرعة الاستجابة. هذه القيادة ليست معنية بإدارة المواقف العسكرية فحسب، بل هي ركيزة أساسية في قدرة الدولة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية وفق رؤية شاملة ونظم متطورة تجعل أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار، وتواكب عالما تتسارع فيه المتغيرات بوتيرة غير مسبوقة. لقد جاءت القيادة الاستراتيجية لتجسد عقيدة راسخة بأن حماية الأوطان مسؤولية لا تحتمل التهاون، وأن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وسيادتها واجب مقدس، وأن حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها ويصونه رجال قواتها المسلحة بما يملكون من كفاءة واقتدار، وأن الدولة لن تسمح أبدا بالمساس بمقدرات شعبها مع تمسكها بالسلام لمن يريد السلام، ولن تنحني إلا لله سبحانه وتعالى. شعب مصر العظيم يتواكب هذا الافتتاح مع ذكرى ثورة 30 من يونيو المجيدة، تلك الثورة التي جسد فيها شعب مصر العظيم أسمى معاني الإرادة الوطنية حين انتفض دفاعا عن هوية مصر الأصيلة واستردها من أيدي المتطرفين والإرهابيين الذين سعوا إلى جر الوطن نحو براسم الفوضى والاقتتال وتنفيذ أجندات إقصائية هدامة لا تجلب سوى الدماء والخراب. لقد كانت ثورة يونيو صرخة حق وإعلانا مدويا بأن مصر لا تحكم إلا بإرادة أبنائها، وأن هذا الشعب الأبي قادر على حماية دولته وصون مستقبلها مهما عظمت التحديات. وفي هذه المناسبة الخالدة أتوجه بتحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم الذي أثبت على مر التاريخ وعيه العميق وإدراكه الراسخ وحرصه الدائم على حماية الوطن وصون استقراره، مقدما في سبيل ذلك كل غال ونفيس. كما أحيي شهداءنا وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا المدنية اللتين كانتا ولا تزالان سند الشعب وحماة مقدراته، وخاضتا معا معركة ضروسا ضد الإرهاب دفاعا عن أرض مصر ومصالحها، ونيابة عن المنطقة والعالم بأسره الذي كان حتما سيتأثر بهذا الإرهاب اللئيم لو لم تنتصر عليه مصر وتستأصله من جذوره. أبناء مصر الكرام، لقد كانت ثورة 30 يونيو ثورة على الإرهاب والتطرف، وهي أيضا ثورة للبناء والتحديث، ثورة للشعب من أجل تحقيق حلمه في إقامة الجمهورية الجديدة، مصر الحديثة الصناعية الزراعية المتقدمة الجاذبة للاستثمارات الرائدة في التعليم والصحة والخدمات وتأهيل الكوادر المتخصصة، وبصفة عامة الدولة التي تليق بتاريخ مصر العريق وتحظى بالمكانة التي تستحقها بين الأمم. ومنذ اليوم الأول لتولي المسؤولية رفضت تعطيل مسيرة التنمية والبناء، وعزمت على المضي قدما في مسيرة التطوير جنبا إلى جنب مع معركة مكافحة الإرهاب دون تأجيل أو تراجع. تظل مصر ماضية في طريقها نحو المستقبل دون تأخير لتعوض بعض ما فاتنا على طريق التقدم. شعب مصر العظيم، إننا نعمل بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة وإصرار لبناء الدولة الحديثة، وهي عملية ممتدة تتطلب تضحيات وجهود من الجميع، فالتكاتف والعمل الجاد هما السبيل الوحيد للتقدم، أما البديل فهو التخلف والتراجع في محيط إقليمي مليء بالتحديات والأطماع. ولقد واجهنا أزمات استثنائية متلاحقة، بدءا من تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مرورا بالحرب على الإرهاب، ثم جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الأوكرانية، وصولا إلى الحرب في غزة، وأخيرا الحرب في إيران. وقد ترتب على هذه الأزمات خسائر جسيمة، منها فقط على سبيل المثال أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس نتيجة الاعتداءات على السفن في باب المندب، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى موجات نزوح الملايين إلى مصر التي كانت وستظل ملاذا آمنا ومستقرا في محيط مضطرب. ورغم ذلك بذلت مصر جهودا مدنية لوقف الحروب والحد من التصعيد، وسعت إلى حقن الدماء. وهنا أعرب مجددا عن تقديري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أسفرت جهوده عن التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة، ثم نجاحه في التوصل إلى الاتفاق لوقف الحرب مع إيران، وأؤكد ضرورة دعم هذه الاتفاقات والإصرار على تنفيذها بالكامل، ومنع أي محاولات لإفشالها أو الالتفاف عليها أو تقويدها. السيدات والسادة، إن مصر بما لها من رؤية ثاقبة وخبرة تاريخية لا تضاهيها خبرة في شؤون المنطقة، وباعتبارها أول من أبرم اتفاق سلام مع إسرائيل في وقت كانت فيه العداوة مستحكمة، تؤكد أن الحل الجذري لنزاعات الشرق الأوسط يكمن في التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل ينهي القضية الفلسطينية ويقيم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق مقررات الشرعية الدولية. فلا سلام دائم ولا استقرار حقيقي ولا تطبيع شعبي إلا بسلام عادل ينهي الاحتلال ويضع حدا للظلم والعدوان ويعيد الحقوق إلى أصحابها ويوفر الأمن للجميع ويمنح شعوب المنطقة فرصة للعيش في استقرار ورخاء، ويطلق عهدا جديدا من التعاون والازدهار ومستقبلا أفضل تستحق شعوبنا. شعب مصر العظيم، أجدد أمامكم العهد بأن مصر العظيمة ستظل ماضية بعزيمة لا تلين وإرادة لا تنكسر في استكمال مسيرة البناء والتنمية وتشييد دعائم الدولة الحديثة كخيار استراتيجي راسخ لا يتزعزع، وبعد أيام قليلة سنشهد فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية التي تعد أحد أبرز مشروعات الشراكة الاستراتيجية مع دولة روسيا الاتحادية. وهذه المحطة سيكون لها مردود إيجابي كثير على التنمية المستدامة من خلال توفير الطاقة النظيفة للمشروعات الاستثمارية والخدمات التي يحتاجها المواطنون. واغتنم هذه المناسبة لتقديم الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والاتحاد الروسي على هذا التعاون البناء والممتد لتحقيق إنجازات مشهودة في المشاريع التنموية الكبرى. إنني شعب مصر أعلم يقينا ما يتحمله المواطن المصري من أعباء، وأدرك جيدا أن تحسين مستوى معيشته وتخفيف معاناته يظل في مقدمة أولويات الدولة، وهو الشاغل الأول في كل قرار. ولقد واجهنا معا خلال السنوات الماضية تحديات استثنائية، وتحملنا جميعا مسؤولية الحفاظ على وطننا في ظروف بالغة الدقة والتعقيد. واليوم ونحن نقترب من مرحلة جديدة، فإن ما تحقق من بناء وإصلاح يفرض علينا أن نواصل المسيرة بنفس القدر من المسؤولية والحكمة لبلوغ غايتنا. وأؤكد على أهمية فتح المسؤولين قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع الجيد لآرائهم وإمدادهم بالمعلومات الحقيقية حتى تكون الرؤية موضوعية ومبنية على بيانات مدققة. وهنا أؤكد أنني قد وجهت الحكومة يعني بتوجيهات محددة في عدد من الأمور، اسمحوا لي أن أنا أشير إليها. أولاً، فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يشمل الرأي والرأي الآخر لإثراء النقاش وبناء الوعي في إطار من الاحترام والتفاهم. وفي هذا الصدد وجه السيد وزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الجهات والهيئات الإعلامية والصحفية المعنية بعقد اجتماع سنوي، أنا مش عايز أقول معاد محدد في ديسمبر، ولكن مبدئيا نقول في 3 ديسمبر من كل عام، ده تحت رعايتي، لمراجعة أوضاع الإعلام المصري ومناقشة التحديات والفرص والخروج بتوصيات عملية لتطويره بصفة مستمرة. ثانيا، العمل على تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية والانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية بما يرسخ المشاركة الشعبية ويعزز دورها في الإدارة المحلية. ثالثا، قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة وضبط سلاسل الإمداد بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية. رابعا، إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ليكون برنامجا مصريا خالصا يستكمل ما تحقق من إصلاحات وينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات وتحقيق التنمية الشاملة. خامساً، الإسراع في تنفيذ المرحلة التالية من برنامج تخارج جهات ومؤسسات الدولة من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو والاستثمار. قيام كافة أجهزة الدولة المعنية باتخاذ إجراءات أكثر حسماً في مواجهة الفساد بكافة صوره وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة والتوسع في التحول الرقمي بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في مؤسسات الدولة. مواصلة تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، والتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين بما يضمن بناء أجيال قادرة على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات. وأخيراً، وضع خطة لإعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليركز على النشاطات الإنتاجية بجانب تبسيط إجراءات التأسيس والتمويل والتراخيص وزيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي. وفي الختام، أحيي شعب مصر الأبي صاحب الإرادة الصلبة والوعي الراسخ، وأجدد التحية لشهدائنا الأبرار ولقواتنا المسلحة الباسلة، سيف الوطن ودرعه، وشرطتنا المدنية، وكافة مؤسسات الدولة التي تحمل على عاتقها مسؤولية حماية الوطن وصياغة مستقبله، لتظل مصر دائما وأبدا حصنا منيعا وركيزة راسخة للأمن ومنارة مضيئة للخير والازدهار. مش هطول عليك، وأنا الجزء المكتوب أنا خلص، لكن اسمحوا لنا في اليوم اللي احنا موجودين فيه ده، مهم قوي ان احنا نتذكر بشيء من التفصيل شوية الأحداث بتاعت 2011 ووصولا إلى 30 يونيو. وأنا بذكر الكلام ده دلوقتي هي لأن ربنا سبحانه وتعالى شاءت إرادته أنه يحمي البلد ديت من خطر كبير قوي هددها، وحالة من الخراب والفوضى كان ممكن نكون بنعيشها لغاية دلوقتي، لكن ربنا كرمه كبير قوي على مصر. وهنا مش هقول الشعب والجيش، لا، أنا هقول هو سبحانه وتعالى، هو ربنا اللي ألهم الشعب ده أن يخرج، وألهمنا كلنا أن احنا نتصرف تصرفات تحافظ على بلدنا وتحميها من الأشرار. واسمحوا لنا أقول لكم، يمكن نكون وإحنا موجودين هنا فرصة نتكلم ليه القيادة الاستراتيجية للدولة موجودة هنا، لأن كان في يوم من الأيام بيتم محاصرة المحكمة الدستورية، وفي يوم من الأيام كان بيتم محاصرة مجلس الوزراء، وفي يوم من الأيام بيهددوا وزارة الدفاع، وفي يوم من الأيام كانوا بيحصروا مدينة الإنتاج الإعلامي عشان تدار الأزمة. أي ما كانت الأزمة تدار تحت ضغط كبير قوي، ويمكن يكون خوف كمان، وبالتالي القرارات اللي بتتاخد تبقى قرارات يعني ممكن تؤدي أحيانا إلى ضرر كبير أو خراب كبير لبلدنا مصر. كان لابد أن الدولة تخرج من العاصمة، وأن الكلام ده ما يتنفس مرة تانية. أنا بتكلم بمنتهى الصراحة كده، ما تخرج الدولة من العاصمة عشان الكلام ده ما يتكررش تاني. الأشرار والإرهابيين مش هيبطلوا، وربنا بيساعدنا، لكن احنا كمان لازم ناخد بالأسباب. وبالتالي كان لابد أن الدولة ما تبقاش موجودة مرة تانية، البرلمان ما بقاش هناك، وما بقاش مجلس الوزراء هناك، وزارة الدفاع تبقى هناك زي ما كان موجود قبل كده. لا، الكلام ده خلاص، محدش يقدر يعمل كده في مصر تاني. لكن هيفكروا في حاجات تانية للإضرار بمصر، وده بيحتاج مننا كلنا ان احنا نتعامل مع بلدنا بإخلاص، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى دايما قدامنا في كل تصرفاتنا عشان يساعدنا، وعشان يجبر خواطرنا جبر جميل، ويساعدنا مساعدة تليق بينا بظروفنا الصعبة. أنا بس حبيت أقول الكلمتين دول عشان يمكن يكون وإحنا موجودين هنا في بداية الفكرة، لما قلنا عايزين عاصمة أخرى، ويبقى المحكمة الدستورية موجودة فيها في مدينة العدالة، وأجهزة الدولة كلها ومؤسساتها مش موجودة بالشكل اللي كانت موجودة فيه، ويبقى ده مع مفردات كتير بتتعمل للجمهورية الجديدة. وربنا سبحانه وتعالى ساعدنا وقفاء علينا بالفكرة وبتنفيذها، بالفكرة وبتنفيذها. عايز أقول وإحنا بنتكلم، لما بقول بتكلم على 2011 هتقوليني دايما أن أنا بتكلم عليها ودايما استدعيها. قد يعتقد البعض يقول ما الموضوع ما بقى له 14 15 سنة خلص بقى، بتتكلم تاني ليه؟ بتكلم تاني لأن هي ربنا سبحانه وتعالى نجاها، وربنا أراد أن يكون في دول موجودة جنب مننا لغاية وأنا بتكلم دلوقتي. ظروفها بدأت وقتها ومستمرة إلى حد ما لغاية دلوقتي. ساعة الأزمة بتاعت 2011 كان الدولار بستة جنيه ودلوقتي بخمسين جنيه. ساعة الأزمة بتاعت 2011 كان الدولار بستة جنيه ودلوقتي بخمسين جنيه. ده معناه إيه؟ معناه إن الإجراءات اللي اتعملت وخسرت الدولة دي 450 مليار دولار في الوقت دوت بندفع ثمنها كلنا. بقول الكلام ده ليه؟ عشان كلنا، كل مسؤول وكل إعلامي وكل مفكر وكل مثقف وكل شاب يدرك خطورة أي تصرف ممكن يعمله يؤدي به إلى أن مش تحسين أحوال الناس، لا ده تضييع أحوال الناس. بدل ما نحسن ونقول إحنا عايزين نخلي الدولار أقل من ستة جنيه نقوم إحنا نعمله بخمسين جنيه. ده كلام بقول لزمايلي في الدولة، وتكلموا عن مع الناس بمنتهى الوضوح وعدم الخجل، هو دي الحقيقة. وبعدين دخلنا في حرب من 2012 للإرهاب، فقدنا فيها عشرات ومئات المليارات من الجنيهات، وده غير الشهداء والمصابين اللي سقطوا تقريبا من كل مؤسسات الدولة، من الجيش، الشرطة، القضاء، مسلمين، مسيحيين، مساجد، كنائس. طب انت يعني في الوقت اللي احنا فيه النهاردة ده يوم جميل، يعني صحيح تذكر فيه ده، ايوه، عشان دايما نستدعي الدروس والعظات والعبر حتى لا تتكرر معنا مثل هذه الأخطاء مرة تانية، وتبقى دايما بلادنا بفضل الله سبحانه وتعالى مرفوع رايتها. أرجو أن ما كنش أطلت عليكم، بهني القوات المسلحة، بهني الشرطة المدنية، بهني الدولة المصرية باليوم الجميل دوت، وبتمنى أن احنا دايما نعمل بكل جد واجتهاد وإخلاص من أجل المزيد في كل القطاعات، في كل القطاعات. مرة تانية والشكر لله سبحانه وتعالى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أكرمتنا وشرفتنا وجبرتنا، فيا رب بجودك وكرمك وبنور وجهك الكريم أكمل يا رب، أفض علينا يا رب بالخيرات والبركات وسترك الكريم. شكرا جزيلا ودائما وأبدا، وبالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمع راديو 99، بذلك نكون قد نقلنا لحضراتكم مراسم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، ذلك الصرح الذي يعكس رؤية الدولة في تطوير منظومة إدارة مؤسستها وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 99.

مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. امبارح كان يوم فرحة عظيم، فوز المنتخب المصري في كأس العالم عمل بهجة كبيرة في الحياة المصرية. لو خدتوا بالكم كمية الفرحة الموجودة في الشوارع، والأهم بقى والبارز حتى الشعوب العربية كلها فرحت. أنا شفت فيديوهات لتجمعات تقريبا من كل دول عربية، تقريبا من العراق للكويت للسعودية للمغرب لليبيا، طبعا فلسطين، الأردن. شفت مسيرة، أنا شفت في الأردن مسيرات، الناس كلها فرحانة، العالم العربي كله فرحان بفوز المنتخب المصري. الحالة دي حلوة. ليه حلوة؟ لأنه مستوى الشقاق اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي كلها، 20-30 سنة اللي فاتت، كانت الخلافات السياسية ألقت بظلالها على الشعوب، فالشعوب زعلت من بعض وتم وغر صدرها من بعض. الحالة اللي عملتها امبارح كرة القدم وكأس العالم أعادت للحمة العربية نفسيا لحمتها الحقيقية. فوز المنتخب امبارح هو أكبر من كرة القدم، أكبر من كونه فوز في كرة القدم، أكبر بكثير. امبارح لو شفنا الأهاوي وإحنا بنتمنى خسارة الأرجنتين، الناس أملها وطموحاتها ارتفعت. على فكرة ده طموح ليه علاقة بالسياسة أيضا، لأنه علو الأوطان وصعودها مش مرتبط بس بكرة القدم والرياضة، مطلوب في كل التخصصات الفنيات. لما تيجي تربط اللي حصل امبارح مع اللي بيحصل النهاردة في الجيش المصري، تعرف ان الموضوع واخد ابعاد كبيرة جدا جدا. من كم يوم كنت قاعد مع صديق لي ناصري، فبقول له يعني ناصر الكلام السياسي المعروف، قال لي ناصر ليه حسنات كثيرة، لكن في حسنة انا مش قادر انساها، ان هو اعلى فكرة الفخر الوطني، الفخر الوطني اعلى، ده مش مصر بس، للوطن العربي كله. امبارح شفت الفخر الوطني في الشوارع المصرية وشفناه في الوطن العربي كله. النهاردة بنشوفه في اكبر وزارة دفاع في العالم، الاكتاجون. النهاردة الافتتاح حاليا شغال، ومن حسن الطالع ان المصري فرحوا امبارح عشان يعرفوا يفرحوا بهذا الانجاز الكبير اللي هو الافتتاح مقر الاكتاجون، اللي هو مقر وزارة الدفاع. ده اكبر مقر لوزارة الدفاع في الشرق الاوسط. طب ليه هو سمي الاكتاجون؟ والفرق بينه بنتاجون، بنتاجون هو سداس الاضلاع، سداس الاضلاع. الاكتاجون ثمان الاضلاع. الاكتاجون لما تشوفه من فوق هو معمول على شكل فرعوني نابع من الثقافة المصرية، من الحضارة المصرية. ده اللي حاصل دلوقتي، محال الفخر اللي حاصل، مشاعر الفخار والفخر اللي هي من امبارح للنهاردة متواصلة حقيقي. عشان كده لما نشوف النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل هو أعطى إشارة الافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، ووقع على وثيقة الافتتاح ورفع علم القوات المسلحة عليه، في مستهل الاحتفال الرئيس قام بجولة. لو انتم فاتحين تلفزيون دلوقتي هتلاقوا الجولة دي موجود فيها برافقه وزير الدفاع والتاجر الحربي، الفريق أشرف سالم ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق أحمد خليفة، وقطر أفرح الرئيسية للقوات المسلحة. الرئيس ارتدى زي العسكري. خلي بالكو الرئيس تالت مرة يرتدى زي العسكري، تالت مرة. أول مرة ارتدى زي العسكري عندما تم افتتاح قناة السويس الجديدة، ده في 2016 ولا 15، بتالي في 15 أظن في 15 ارتدى أنذاك الرئيس عبد الفتاح السيسي زي العسكري. تاني مرة امتى؟ بعد أحداث الكتيبة.

0: الضماطي هو عضو هيئة التدريس بكل الشرطة، اللي هو قدير متخصص، هو سبق له أن تولى المجلس القومي
1: رئيس
0: جهاز حماية المستهلك، وكان قبل بلاء حسن بالمناسبة، كانت كل الناس بتجري عليه في التلفزيونات والشوارع، وكل اللي عنده مشكلة كان بيجري عليه لأنه كان بيتجاوب مع ده كله. كل سنة طيب يا دكتور.
1: كل سنة حضرتك طيب، ومصر بخير وسعادة وأمن واستقرار وتنمية وازدهار، وإحنا في مناسبة قومية عظيمة تربط بين 30 يونيو و 3 يوليو. التاريخين دولت مرتبطين بعنوان في الذاكرة الوطنية المصرية لا يمكن أن ينسى ولا يمكن أن يمحى من الذاكرة الوطنية.
0: نعم.
1: فيوم جميل في هذه المناسبة، وزي ما قلت هو جي معاه الانتصار العظيم للمنتخب الوطني المصري اللي رسخ لثقافة الوطنية المصرية. زي ما حضرتك قلت في البداية كده، ان شكل الناس في الشوارع يقول عظمة الشعب المصري في المقاهي وفي البيوت وفي الاستاد وفي الاماكن كلها، والزيادة على كده
0: ده حد الصبح يا دكتور.
1: طبعا
0: حد الصبح حرفيا.
1: بص يا باشا، الشعب المصري ده شعب فعلا عظيم، ولنا ان نفتخر ان احنا بننتمي للشعب العظيم، والناس يعني وطنية حتى النخاع، واللي زاد عليها اللي احنا شفناه في الدول العربية، الفرحة اللي شفتها والمسيرات اللي موجودة في الدول العربية،
0: في العربية تقريبا.
1: حاجة تشرف وحاجة عظيمة، لان الحاجة الكويسة لازم نقف لها انتباه، والحاجة الناجحة لازم نقول لها انتباه. ولما الرئيس خد قرار وزي ما بنقول كده
0: وصنع على المنتخب الوطني،
1: يعني حكاية القرار اللي هو يبقى منتخب وطني، ده احنا بنقول ان مصر تقدر تعمل كل حاجة، وان المصري في كل المجالات يقدر يعمل كل حاجة، وان احنا بنثبت ان الارادة تصنع المستحيل. وهو الرئيس نفسه اعطى مثال وقدوة في ان الارادة تصنع المستحيل، ولما حمل كفنه على يديه وخد قرار زي ما بنقول ان هو يكفيه، انه خلص مصر من الارهاب الاسود الذي كاد ان يفتك بالدولة المصرية
0: وقضى على دول حوالينا،
1: لم تكن هناك مجال للمواءمات. فان ان ان ان كل الجيش والشرطة وفي ظهرهم الشعب ومعهم قيادة بالقوة دي اللي كنا محتاجين في الوقت ده، ربنا بعت لنا هذه الشخصية في التوقيت ده عشان ربنا كان عاوز ينقذنا. كل الدول اللي وقعت ما وقفتش لغاية دلوقتي. الرئيس قال لك احنا بنحارب الارهاب بالوكالة عن العالم.
0: صحيح.
1: احنا اللي تصدرنا لكل المشكلات وقابلينا بلاء حسنا. المصري بذكائه وفطنته وقوته واستخدام كل التقنيات، رجال الشرطة وبجانبهم أشقائهم في القوات المسلحة، بمساندة الشعب المصري العظيم، قدرنا نواجه الإرهاب بشكل كان محل إشادة العالم أجمع. الرئيس ترامب لما كان هنا في مناسبة أكتر من مناسبة ويقول لك الأمن في مصر،
0: أشاد الشرطة المصرية،
1: مصر أمنة، مصر ده مردوده كمان اقتصادي ومردوده على الاستثمار ومردوده في كل حاجة. والمناخ الآمن ده هو مناخ جاذب للاستثمار. فبالتالي احنا قدينا، وبعدين في نفس الوقت بيقول المصري ما بيعجزش عن حاجة، واحنا بنحارب الإرهاب ما وقفناش شغل، وقلنا احنا هنحارب الإرهاب ونبقى نيجي نعمل تنمية بعد كده. في نفس الوقت اللي بنحارب فيه الإرهاب كانت بدايات كثيرة جدا مطمئنة ومحفزة للوطنية المصرية، لقينا افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة وبدايتها، وان الشعب المصري كله تجمع والتف على دعوة الرئيس، الناس كلها تساهم في قناة السويس الجديدة. بعد كده بدأنا مشروعات قومية وإسكان اجتماعي وطرق وكباري ومشروعات قومية كثيرة، ويعني إنجازات بنسميها إعجازات. كل الكلام ده اتعمل لو احنا بنحلم. انا كنت بدرس للضباط والامنيين في الدول العربية ومتواصل مع

0: معاهم ومن كل الدول العربية، فبيجوا مصر يكلمونا يقول لك احنا بنتوه، احنا بينا ننزل المكان نلاقي الدنيا اختلفت، نغيب شهر نرجع نلاقي حاجة تانية جديدة. فبقوا يعني شايفيننا بنجري، عندنا مشكلات اقتصادية، عندنا الكلام ده، لكن ما فيش عقبات وقفت، قدرنا نبني وقدرنا نعمل. النهاردة كمان من حسن الطالع افتتاح الكيان الاستراتيجي او القيادة الاستراتيجية، ده بيدي صورة لقوة الدولة المصرية وعظمتها.
1: صحيح.
0: عنوان هي رسائل.
1: صحيح.
0: تمام؟ حاجة معمولة بشكل، وعشان احنا عندنا القوات المسلحة وجانبهم اخواتهم في رجال الشرطة والامكانيات وزيادة القدرات، في وقت من الاوقات لما كان الرئيس بيزود قدرات الجيش وبيزود قدرات الشرطة له كل الشكر والتقدير، ان هو التفت الى زيادة برضو الدعم لأجهزة الشرطة، عشان كده كان ليه دور اساسي في ان الشرطة تزود تقنيات وتشتغل بكل الامكانيات وتظهر بالصورة المشرفة اللي تبرز كل الادوار والتقدم في العمل الامني. ده كله جاي مواكب مع نهضة غير تقليدية. دايما بقول ان الجمهورية الجديدة دي مش مصطلح، الجمهورية الجديدة وكلمة الجمهورية الجديدة ده واقع بقى موجود، يعني بقى اي حد ماشي، زي ما انا كنت في لقاء فقلت اللي مش شايف كده يبقى اعمى، وحتى لو واحد معارض ومش شايف كده يبقى هو ناقم على الدولة المصرية بطبيعته، ما فيش حاجة هتصلح فيه. لكن لابد الحاجة الكويسة نقول عليها كويسة، والنجاح يتقال عليه نجاح. انا ما انت احنا في المشروعات القومية، عاصمة ادارية والعالمين الجديد، عاصمة ادارية ما كناش نحلم ان احنا نشوفها بالشكل ده، القفزة اللي حصلت فيها والمجمعات الاقتصادية والمباني الحكومية والادارية والكلام ده كله، مع كنا بنقول على العالمين مدينة في الالغام، تحويلها من مدينة الألغام إلى مدينة الأحلام، عناوين.
1: صحيح.
0: عناوين تبرز عظمة الدولة المصرية.
1: استأذنك نطلع فاصل قصير ونعود مع اللواء دكتور رادع دماطي عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة بعد الفاصل، متحدثا عن اليوم العظيم اللي هو افتتاح الكيان العسكري الاستراتيجي في العاصمة الإدارية بعد الفاصل.
2: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، تتجه الأنظار إلى أهمية هذا الصرح باعتباره جزءا من مسار تحديث مؤسسات الدولة الذي بدأ منذ عام 2013 وتطوير منظومات القيادة والسيطرة بما يتواكب مع طبيعة التحديات الحالية. للتعليق ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم، برحب بحضرتك.
1: أهلا وسهلا.
0: إذا بدأنا من الصورة العامة، كيف تقرأ دلالة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية في هذا التوقيت، وهل يمكن اعتباره خطوة جديدة ضمن مشروع الدولة لتحديث مؤسساتها وليس مجرد افتتاح لمقر جديد؟
1: بالتأكيد طبعا، العاصمة الإدارية جزء مهم جدا من هذا التحديث، ليس في المباني فقط ولكن هي من الجيل الرابع، وبالتالي هي فكرة تغيير نمط الإدارة في مصر بحيث تكون أسرع وأكثر عصرية وأكثر استجابة لمطالب الناس دون تردد أو تراجع أو أيدي مرتعشة. وبالتالي فالحياة أن افتتاح القيادة الاستراتيجية، قيادة استراتيجية أولا بتجمع كل الأسلحة القوات المسلحة، بتجمع الدولة قيادة سياسية، وبالتالي فهي قيادة استراتيجية حقيقية بتتعامل مع التكنولوجيا، بتتعامل مع المعلومات، بتتعامل مع الشفافية، لديها قدرة على التعاون مع كل التفاصيل الخاصة بهذا الأمر. وبالتالي فهنا نحن نتحدث عن سياق واضح جدا لعقل الدولة كاملا في العاصمة الإدارية، عقل الاستراتيجي للقوات المسلحة والأجهزة الدولة وللمعلومات في الكبتاجون أو الإدارة الاستراتيجية، وفي نفس الوقت تحديث عام للدولة من خلال ما طرحه الرئيس فيما يتعلق بكل نقطة في الدولة والتوصيات المهمة اللي وجه بها الحكومة أو غيره.
0: نعم. طيب، على مدار السنوات الماضية شهدت القوات المسلحة عملية تطوير شاملة سواء في منظومات القيادة والسيطرة أو التكنولوجيا أو تنويع مصادر التسليح، يعني برأي حضرتك كيف انعكس هذا المسار على تعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات المختلفة، وما الذي يضيف مقر القيادة الاستراتيجية إلى هذه المنظومة؟
1: هذا التحديث غاية في الأهمية لأنه ينطلق من العصر وينطلق من تفاصيل مهمة في تحولات في الاستراتيجية وفي الحروب وفي غيره على مدى السنوات اللي فاتت. احنا بنتكلم من 2013 للنهاردة 13 سنة، من 2011 15 سنة، من 2015 بدء الحديث عن العاصمة الإدارية 11 سنة. هذه 11 سنة كان فيها خيال فيما يتعلق بالعاصمة ومجرد صحراء. النهاردة احنا بنتكلم على كيان كامل وإدارة حقيقية للاستراتيجية وتواصل كامل بين الأسلحة وبين أجهزة الدولة وأجهزة المعلومات.
0: نعم. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا. الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص،
1: شكرا
0: لحضرتك على هذه الإضاءات المهمة والتي أوضحت أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يأتي امتدادا لمسار تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويرفع من جاهزية الدولة لمواجهة مختلف التحديات. مستمعينا، نحن على مدار اليوم هنكون مع حضراتكم في متابعة مستمرة لكل ما يتعلق بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة ورصد أبرز الرسائل والدلالات التي يحملها هذا الحدث العظيم، فابقوا معنا.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتحكي لنا كمان عن أشهر أطباء الأسنان في ملف الطب عند المصري القديم. حسي راع كان وزير في عهد الملك زوسر وقت الأسرة المصرية الثالثة، وبيعتبر أول طبيب أسنان يذكر اسمه في التاريخ. أما مريد بتاح فبتأتي شهرتها من إنها أول طبيبة في التاريخ يذكر اسمها في السجلات على إنها طبيبة، ومن الطبيبات الأخريات البارزات في زمنها بسيشت واللي عاشت في أثناء حكم الأسرة الرابعة واللي امتدت من عام 2613 لحد عام 2494 قبل الميلاد. والحقيقة إن ليها إنجازات عظيمة جدا في مجال الطب، أما ابنها فخلت ذكراها خاصة وإنه كان بيشغل منصب كبير الكهنة، وتم ده من خلال تصويرها في مقبرتها وتلقبها برئيسة الأطباء في مقابر العاصمة المصرية القديمة ممفيس. أما أشهر الجراحين في تاريخ مصر القديمة كان هيروفيلوس الخلقدوني، وهو جراح وعالم تشريح يوناني لكنه عاش في اسكندرية في العصر الإغريقي لما كان اليونان عندنا. ويعد هيروفيلوس هو المؤسس الأول للتشريح في مصر، وبيعرف في كثير من الأحيان بالأب الروحي لعلم التشريح في العالم. كانت له أبحاث عن المخ والأعصاب والكبد والرئتين والأعضاء التناسلية، وده اللي خلاه مرجع لكثير من الباحثين بعد كده. لكن الحقيقة بعد شوية تم اكتشاف بردية إدوين سميث، وهي كتاب مدرسي عن الجراحة وتفاصيل الملاحظات التشريحية والفحص والتشخيص للعديد من الأمراض، وربما اتكتبت بردية إدوين سميث حوالي 1600 قبل الميلاد، لكنها بتعتبر نسخة من عدة نصوص سابقة. المعلومات الطبية الموجودة في البردية بتعود لما قبل 3000 سنة قبل الميلاد، وبالتالي بينظر إليها على إنها دليل علمي مليان علاجات من مراهم مصنوعة من مواد حيوانية أو نباتية أو فواكه أو معادن. وهناك كمان فيها دليل على إن جراحة الفم أجريت في وقت مبكر من الأسرة الرابعة قبل الميلاد. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعك للصبح، سهرا ومعك للصبح.
0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.
2: مساء الخير، عودة مرة أخرى للحديث عن النهاردة. يوم عظيم النهاردة، افتتاح مقر القيادة وزارة الدفاع الكيان الاستراتيجي ده، بالمناسبة من أهم الأيام في تاريخ مصر، لأنه لما تشوف الأجواء الاحتفال وقوته وعظمته ده بيضفي بظلاله على قوة الدولة المصرية. ده بيكون ليه انعكاسات كبيرة جدا على فكرة، ليه انعكاسات استثمارية واقتصادية وأمنية بالمناسبة على فكرة. ولا دكتور، الانعكاس هذا الاحتفال اللائق بالدولة المصرية وعظمتها وقوتها، الظلال اللي بيلقيها على قوة الدولة المصرية، الصورة الذهنية على الدولة المصرية.
3: بص يا فندم، الكلام ده
2: المتحدث هو اللواء دكتور راضي عبد المعطي، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة.
3: ما يحدث، خلي بالك، من 3/6 مرورا ب3/7 لكل السنوات اللي فاتت دي 13 سنة ومصر بتشتغل بمفهوم غير تقليدي للإدارة الحكيمة في ضوء الإمكانيات والموارد المتاحة وفي ضوء العقبات اللي موجودة. النهاردة بالمظهر ارتداء الرئيس للزي العسكري اليوم هي دلالة وعلامة. افتتاح المقر أو القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة بتدي رسالة للعالم أجمع أن مصر قوية، قوية بقيادتها، قوية بجيشها، قوية بشرطتها، قوية بشعبها اللي بيدعم كل أجهزتها. كان دائما رهان الرئيس لم يعني يتنازل أبدا على أن رهانه على وعي الشعب المصري، والنهاردة احنا بنراهن على تنمية هذا الوعي الوطني عشان نحافظ على ما تم ونحافظ على مقومات الدولة المصرية أو الجمهورية الجديدة زي ما بنقول. احنا بنبني، فلازم الوعي يبقى مستمر عشان نحافظ على ما تم بناؤه. الرسائل اللي بتتم من خلال افتتاح هذا الكيان واحتفال مصر ومظهر الشعب المصري، يعني سبحان الله الاحتفال ده
2: مبارح.
3: والافتتاح ده يجي مع انتصار مصر، واحنا مش متعودين ان احنا نوصل في المراحل دي في كاس العالم. ده كله بيدي ثقة للشعب المصري، وخلي بالك بيزود الامل عندنا ان احنا بنطمع اكتر.
2: حقنا ان احنا الناس من مبارح يعني طموحها اترفع سقف الطموح.
3: حقنا يا باشا ان احنا يبقى طموحنا عالي، لان احنا حققنا قبل كده انجازات كويسة جدا. احنا قاضينا على الارهاب في الوقت اللي كل الناس تخلت، وزي ما سيادة الرئيس تاني بكرر ان احنا حاربنا الارهاب بالوكالة عن العالم.
2: ده حقيقة.
3: تمام. فمن حقنا ان احنا نصل الى اقصى حاجة في الجمهورية الجديدة اللي اعلن عنها الرئيس، واحنا ماشيين في خطوة في اتجاهها. وانا من خلال المنبر المحترم ده يعني ضرورة ان كل القيادات التنفيذية والمجتمعية والشعبية انها تعمل بفكر الرئيس، وتعمل بالسرعة اللي بيمشي بها الرئيس، وتعمل كلنا نفكر خارج الصندوق. محدش يستنى حد يقول له احنا عاوزين نعمل ايه. انا كنت بالامس في محافظة الدقهلية ولقيت ناس بتشتكي عندنا في مركز سنبلوة مي، بيشتكوا عن موضوع المية والرز ومش عارف فيه كلام من ده. رفعت السماعة كلمت السيد محافظ الدقهلية، وحتى بقول للناس بقول لهم لو مش 3/6 ما كانش جالنا محافظ بالنموذج ده.
2: صحيح.
3: الراجل موجود في الشارع وفي وسط الناس وفي وسط المشاكل وبينزل وبيروح، فافتحيت شكر وتقدير ليه بصراحة. تجاوب، وامبارح لقيته كلمني وقول لي كلمت بتوع الرأي، تجاوب مع مشكلات الناس. انا اتمنى ان كل المسؤولين التنفيذيين يبقوا على هذا القدر من الحكمة ومن التحرك ومن التفكير خارج الصندوق. مصر دولة عظيمة بمواردها البشرية بمفكرينها بعلمائها بالبنية التحتية اللي فيها، فنقدر نعمل جمهورية جديدة تليق بعظمة الشعب المصري. احنا مش قليلين ان احنا نعمل نجاحات في كل المجالات، احنا قدرنا نحقق نجاحات وقدرنا نبني مشروعات قومية ونعمل طفرة في التعليم، منظومة الطرق مختلفة تماما زي بقول حضرتك، ودايما رد على الاخوة الاعداء لما يقول لك هنعمل ايه بالطرق والكباري، لا مفيش امن من غير طرق وكباري، مفيش استثمار من غير طرق وكباري، كل الكلام ده. انا عجبني مرة في فترة تحريك الاسعار الوقود، فنزلت كان سيادة اللي هو خالد عبال ده كان مدير امن القاهرة اللي هو كان محافظ
2: القاهرة،
3: كلمته قلت له انا بحب اخد المبادئة مو على طول، فنزلت على موقف عبود بعد صلاة الفجر عشان نشوف السواقين ما تحاولش تلعب بالاسعار وتزود على المواطنين. فده اللي انا بقوله لك ان احنا نفكر، ما نستناش حد يقول لنا روحوا او اعملوا، لا بالعكس معلش هو الرئيس موجود، احنا كلنا ادوات حواليه،
2: صحيح
3: لازم احنا نفكر. فلقيت سواق من الاليوبية فبيقول لي سمعني وانا بتكلم، فقال لي يا فندم انا زود ليه؟ بقول لهم اوعى حد، دخلت البكروباس كده بوش للناس بقول لهم اوعى حد يدفع اكتر من التعريفة المحددة. فالسواق قال لي يا فندم يدفعوا اكتر ليه؟ انا كنت باخد من عبود للبنها في ساعة وربع، انا دلوقتي بجيبها في تلت ساعة.
2: عشان
3: انا كنت بمشي بستهلك عربيتي في المطبات والكلام ده كله، دلوقتي ما فيش مطبات، كنت بستهلك بنزين اكتر في المسافه دي، فانا مستفيد. قلت له انا بشكرك لما يبقى في
2: سواق ده وعي
3: وطني ان هو بيتكلم كده، والحمد لله ان يعني الناس كلها سمعت كلمه سواق هو بيتكلم كده، لانها وفر على الجهود اللي بتتم دي هي في النهايه بتخدم المواطن.
2: صحيح.
3: طب هنقول ان الكلام ده احنا ما عندناش مشكلات اقتصادية الاسعار الكلام ده، في اسعار زيادة، احنا جزء من العالم،
2: صحيح
3: نؤثر ونتأثر بما يدور في العالم، وكورونا عدت علينا، الحرب الروسية الاوكرانية،
2: الحرب الايرانية، الحرب الايرانية، بالظبط،
3: ما كل دي تداعيات واحنا جزء مهم من العالم، نؤثر ونتأثر بما يدور. لكن في الاخر هل الدولة بتسيب المواطن؟
2: الاجابه لا.
3: الدولة بتاخد اجراءاتها، بتلاقي يعني بصراحه يعني الدور المجتمعي للقوات المسلحه، للشرطه،
2: صحيح،
3: لوزاره التموين،
2: الحكومه كلها،
3: توفير المنافذ بالقرب من المواطنين، ان انا اوفر سلع بالقرب من المواطنين، الكلام ده اضافه الى الدور الرقابي للاجهزه اللي بتراقب الاسواق. يعني الدوله ما بتسيبش المواطن، برامج الحمايه المجتمعيه
2: اللي لسه بتقول لحضرتك، الحمايه الاجتماعيه برضو،
3: برامج عديده، برامج حماية مجتمعية، تكافل وكرامة، حياة كريمة، هي حياة كريمة اللي تمت المرحلة الأولى منها في المحافظات، ان انت تهتم بقرى مصر بالريف تقدر تعمل فيه بنية تحتية ومشروعات قومية ومراكز خدمات وصرف صحي ومية وتحل كل المشكلات دي، القرى على مراحل، نعملها على مراحل، لان احنا برضو محتاجة تمويل وعندنا ظروف اقتصادية، فبنقدر نشتغل نبدا المرحله. وشفت الاماكن اللي تم فيها المرحله الاولى، هي حياه كريمه، دي هي اهم مفاهيم حقوق الانسان. صحيح. وانا لما اهتم بالمواطن في القريه، صحيح، وفي الريف واوفر له كل الخدمات دي، هي اهم مفاهيم حقوق الانسان. هي حقوق الانسان مش التعامل في اقسام الشرط، التطور اللي حصل في اقسام الشرط، وانا كان ليا الشرف ان انا اكون احد مؤسسي قطاع حقوق الانسان في وزاره الداخليه في 13/11/2012 في عهد السيد الوزير احمد جمال الدين، وبعد كده جه سياده اللواء محمد ابراهيم واللواء مجدي عبد الغفار، وبيستكمل الان الوزير المحترم الوزير محمود توفيق لمنظومه حقوق الانسان في وزاره الداخليه، وعملنا اداره متابعه العنف ضد المراه، ورشحنا لها ضابطه في هذا التوقيت كانت عقيد، هي الان مساعد وزير الداخليه لقطاع حقوق الانسان. دي الجمهوريه الجديده، ده التطور اللي بيحصل، واللي بيقول ايه الاختلاف اللي كان ما كان موجود، والارادة اللي عندنا ان احنا نبني في كل المجالات عشان نصل لهذا الشكل والجوهر اللي بيؤكد على عظمة الدولة المصرية وقيادتها السياسية.
2: احنا هندعوك للمغادرة بناء على طلبك. بناء على طلبك يا شيخ الساعة 9 دلوقتي.
3: أنا سعيد جدا
2: بدي أول مرة في 90 معنا. بس إن شاء الله تعالى هيبقى ليك لقاء معنا إن شاء الله تعالى. بس تكون جاي رايق.
3: لا رايق.
2: وجاي لابس بدلة أحلى من دي شوية. عشان بدل الفاروق دي.
3: برنامج وطني. والحس الوطني اللي عندكم أنا لمحه كويس جدا. واحنا
2: النهارده يوم عظيم برضه
3: يوم في ذكرى محترمه ذكرى متميزه عزيزه على قلوب المصريين
2: صحيح
3: يا رب دايما يحفظ مصر
2: اللهم امين
3: وشعبها وقيادتها ونبقى كلنا على قلب رجل واحد نقدر نحافظ ودوركم انتوا كمان اساسي في رفع الوعي المجتمعي يا ريت من هنا تعملوا برامج لرفع الوعي أهالينا إحنا مسؤولين عن إحنا نرفع الوعي مع الجامعات مع الكليات مع المدارس مع وزارة التعليم مع الأزهر مع الأوقاف نقدر نعمل مفاهيم لرفع الوعي الوطني بقضايا المجتمع مصر تستحق مننا الكثير وكلنا رهن الإشارة تحت أمر الوطن
2: اللواء دكتور رادع عبد المعطي عضو هيئة تدريس بكلية الشرطة ورئيس جهاز
3: حماية
2: المسالك سابقا أنا بشكرك إحنا بشكرك على هذه الحلقة الجميلة وإن شاء الله في حلقات أخرى وأنا مكمل معاكم بعد الفاصل للحديث عن افتتاح الكيان العسكري الاستراتيجي النهاردة في ذكرى 3 يوليو 2013 بعد الفاصل
0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90 أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع ياسمين الحفناوي.

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التحية لشهداء مصر، كما وجه التحية لشعب مصر بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لدور 16 من كأس العالم. جاء ذلك في مستهل كلمة الرئيس خلال حفل افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وأوضح الرئيس أن هذا الصرح الشامخ يبقى شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، لافتا إلى أن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها، ومشددا على أن حدود مصر خط أحمر تحمل إرادة الشعب. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضا أن القيادة الاستراتيجية نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة بما تمتلكه من بنية تكنولوجية متقدمة وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتحليلها. وأشار إلى أن القيادة الاستراتيجية ترسخ عقيدة راسخة بأن حماية الأوطان مسؤولية لا تحتمل التهاون. وأضاف الرئيس أن هذا الحدث يتواكب مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو التي كانت صرخة حق أكدت أن هذا الشعب الأبي قادر على حماية دولته وصون مستقبلها مهما عظمت التحديات. في سياق آخر، أكد الرئيس السيسي أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشددا على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية ودعم جهود التنمية. وأعلن الرئيس السيسي عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ليكون برنامجا مصريا خالصا يستكمل ما تحقق من إصلاحات وينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانتقال نحو النمو المستدام. وأوضح الرئيس أنه أصدر توجيهات بقيام جميع أجهزة الدولة المعنية باتخاذ إجراءات أكثر حسما في مواجهة الفساد وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة والتوسع في التحول الرقمي بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في مؤسسات الدولة. كذلك وجه الرئيس بقيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة وضبط سلاسل الإمداد، كما أشار إلى وضع خطة لإعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليركز على الأنشطة الإنتاجية إلى جانب تبسيط إجراءات التأسيس والتمويل والتراخيص وزيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد أيضا على مواصلة تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين. هذا ووجه رئيس وزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الهيئات الإعلامية والصحفية لعقد اجتماع سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام المصري ومواجهة التحديات الراهنة. وللتعليق ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جمال رائف. أستاذ جمال، برحب بحضرتك.
1: تحياتي لحضرتك يا فندم وتحياتي لكل السادة المستمعين.
0: أستاذ جمال، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية لا ينظر إليه باعتباره مجرد افتتاح لصرح جديد، بل كامتداد لمسار تحديث مؤسسات الدولة. كيف تقرأ دلالات هذه الخطوة في إطار ما شهدته الدولة منذ عام 2013؟
1: بالتأكيد افتتاح مركز القيادة الاستراتيجي للدولة المصرية اليوم بيؤكد أن ثورة 30 من يونيو أتت لتعيد بناء مؤسسات الدولة المصرية وترمم هذه المؤسسات وتحدثها وتطورها بما يرتقي المفهوم الذي نتحدث عنه دوما، وهو مفهوم الجمهورية الجديدة. هذا المفهوم الذي ليس فقط هو شعارا مهما دائما يحفزنا على العمل والعطاء، ولكن هو أيضا واقع نعيش الآن من خلال هذه الطفرة النوعية في قيادة الدولة المصرية على الصعيد الاستراتيجي. وبالتالي هذه الخطوة هي استكمال لمراحل البناء وتطوير الدولة التي هي تشهد خطوات سريعة ومتنامية منذ عام 2014 تحديدا، ومنذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية وحتى هذه اللحظة. لأننا نتحدث الآن عن منتج، ولكن هذا المنتج بالتأكيد كان يعني يسبقه قرار منذ أعوام بإنشاء هذا المركز، وبالتالي النظرة الاستشرافية من القيادة السياسية المصرية التي اتخذت القرار المناسب في التوقيت الصحيح لنرى اليوم هذا المركز لقيادة الدولة على المستوى الاستراتيجي يخرج للنور في ظل هذه الاضطرابات الإقليمية وفي ظل هذه الأعاصير الإقليمية، بيؤكد أن الدولة المصرية عملت بشكل استباقي لمجابهة كافة المخاطر والتحديات التي من الممكن أن تواجه الدولة بأساليب جديدة ومتطورة وأيضا بأدوات مستجدة. يعني هذا المركز الذي نتحدث عنه اليوم هو يعني الرابع من نوعه على مستوى العالم، يعني بعد البنتاغون في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى نظيره في روسيا والصين. نتحدث عن هذا المركز الذي هو فريد من نوعه، يمكن الدولة من صناعة القرار بشكل يسير وسهل، هو عقل الدولة المصرية محصن بكافة الأدوات التكنولوجية الحديثة وقادر على أن يصنع تواصل ما بين كافة مؤسسات الدولة وبعضها البعض، خاصة وأيضا أن الحكومة بالكامل الآن في العاصمة الإدارية وأيضا البرلمان والمحكمة الدستورية العليا وكافة مؤسسات الدولة الآن في مكان واحد بجانب مركز القيادة الاستراتيجي. وبالتالي نحن نتحدث أن الدولة المصرية الآن بتصنع نموذج جديد لفكرة صناعة القرار المصري لمجابهة التحديات والأزمات وإدارة شؤون الدولة في كافة الظروف وتحت أي يعني طارئ. ولهذا تحدث السيد الرئيس أن الدولة المصرية لن تسمح بتكرار بعض الأزمات في الماضي، وهذا ما جعلها تتجه لصناعة هذا النموذج الفريد في صناعة القرار وفي يعني تسهيل يعني متخذ أو في إتاحة الأدوات الممكنة لمتخذ القرار لاتخاذ القرار في أجواء مناسبة. وبالتالي يعني علينا جميعا أن نفخر اليوم أن جيشنا في الحقيقة يظهر بهذا المظهر الذي يليق به ويليق بالدولة المصرية، وهي رسالة مهمة سواء للمواطن، هي رسالة طمأنة، رسالة تؤكد أن هناك درع قوي يحمي هذا الوطن، ورسالة أيضا للخارج تؤكد أن هذه الدولة قادرة على حماية مقدراتها. وكما تحدث السيد الرئيس أن السلام نعم هو خيار مصر الاستراتيجي، ولكن حينما يتحدث السيد الرئيس على السلام فهو يتحدث من منطلق أن الدولة المصرية أيضا تمتلك القدرة على الحفاظ على السلام. وبالتالي الدولة المصرية اليوم تظهر بمظهر يليق بها ويليق بقدراتها ومكانتها وأيضا رغبتها في الوجود وسط هذا الإقليم سالمة مستقرة قادرة على صناعة القرار سواء على صعيد المحلي أو حتى على صعيد الإقليم.
0: نعم، الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الإضاءات المهمة من حضرتك، وشكرا لوجودك معنا على هوا راديو 99. شكرا جزيلا لحضرتك. وعودة إلى الدقيقة الأولى، الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة وشعب الولايات المتحدة بمناسبة مرور 250 عاما على إعلان الاستقلال. وعبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أعرب الرئيس عن تمنيته للولايات المتحدة بدوام التقدم والازدهار وعلاقات الشراكة الممتدة بين البلدين مزيدا من التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. اقتصاديا، شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول نجحت في إطلاق التيار الكهربائي بأول محطات الكهرباء بوحدات مجمع إنتاج السولار. تأتي هذه الخطوة في سياق استكمال أعمال الإنشاءات والتركيبات بالمجمع البترولي الجديد الجاري إنشاؤه في صعيد مصر تمهيدا لبدء تجارب التشغيل. رياضيا، منتخبا كندا والمغرب يلتقيان حاليا في أولى لقاءات دور 16 بكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا وابتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.
1: امبارح في الاحتفالات اللي حصلت بفوز المنتخب المصري خدت بالي من حاجة مهمة جدا، كمية البهجة والفرحة اللي موجودة في الشوارع العربية كانت كبيرة وواضحة جدا، وبالمناسبة كانت طبيعية، ما كانش مفتعلة على عكس ما يشيع البعض، يعني ما كانش مفتعلة. بدليل موجودة في الأردن بشكل مكثف، في السعودية شفناها، في الكويت شفناها، في الإمارات. أنا لي أصدقاء إماراتيين امبارح اتصلوا بيا بمجرد ما اللاعب الأخير، عشان ماليش في الكورة، حط المباراة ونصف فازت، ليه تعادل. من أصدقاء بيكلموني كانوا قاعدين في الماتش وبعتوا لي فيديوهات، فرحانين جدا جدا جدا. المغرب كانت فرحانة، الجزائر كانت فرحانة، تونس كانت فرحانة. احنا شفنا فيديوهات، شفت مسيرة في الأردن. طبعا الشعب الفلسطيني في غزة أصلا بتعتبر نفسها جزء من الشعب المصري، بيعتبر نفسهم كده. يعني أفراح المنتخب المصري وأي أحداث فخر لمصر بيعتبروه امتداد ليهم. السودان نفس الحكاية، شفنا الفرحة منتشرة جدا. اللي عايز أقوله لك إنه في 20-30 سنة اللي فاتوا دول، نتيجة انكشاف عدد كبير من الأحداث اللي أثرت على علاقة الشعوب ببعضها، لما انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي وشفنا ناس بتسيء لبعض، فكان ده بيغر الصدور شوية. لما يعني منصة إكس اللي هي كانت تويتر سابقا، بيت منصة لتبادل السباب والشتم، يعني واحد مختلف مع واحد، يعني واحد مصري مختلف مع شقيق ليه، خلاف شخصي منهم بعض، فإذا بيه تحول إلى خلاف بين شعبين، فيقول له أنت في مصر كذا، وده يقول له أنت في بلدك كذا، وأنت في بلدك كذا، فيتحول إلى سجال كبير ياخد أبعاد جماهيرية كبيرة. بدل ما هو كان خلاف في الرأي بين اثنين عن موضوع معين، مثلا عن موضوع الكورة مثلا، يعني واحد بيقول نادي الزمالك أحسن من نادي النصر السعودي مثلا، ده حاجة عادية. فإذا بهذا الخلاف اللي هو واحد بيشجع النصر واحد بيشجع الزمالك ينسحب على الشعبين، فده يقول له أنت بلدك كذا، وده يقول له أنت بلدك كذا. فشفنا شقاق الفترة 20-30 سنة نتيجة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. اللي حصل امبارح كان التئام كبير، والمشاعر الحقيقية لعلاقة الشعوب العربية ببعضها وضحت. انت كنت بتتكلم على شعب واحد عربي واحد فرحان من الخليج للدار البيضاء، الكل فرحان وسعيد. الحركة المقاهي والساحات لما كل لاعب في منتخب مصر بيحط جون وتشوف الاهات والفرحة دي، فرحة طبيعية. الحالة اللي عملها المنتخب المصري كانت حالة كبيرة جدا جدا. بالمناسبة مش منتخب مصر بس، حتى منتخب المغرب في كاس الأمم كاس العالم 2022 لما المغرب خدت رابع عالم، كانت فرحة عارمة، فرحة عارمة في الوطن العربي كله. أنا ذاك كنت رئيس تحرير جريدة الوطن، أنا عملت عدد مخصوص لفوز المنتخب المغربي، عدد مخصوص، طلع جريدة مخصوص من الجلدة للجلدة تتحدث عن احتفالا بمنتخب المغرب، وعملت منشط كبير اسمه ديما مغرب. دي طبعا جملة شهيرة جدا لإخواننا في المغرب العربي، تحية وتقدير، كلنا وفرحنا. الكرة القدم اللي البعض بيراها يعني مجرد كرة قدم، هي ليست مجرد كرة قدم عادية، بل بالعكس دي وسيلة لتوحيد الشعوب وارتفاع السعادة وقلب الدوبامين لا، في الكرة مش مجرد كرة. البعض المتطرفين اللي يقولك دي مجرد كرة، ده احساس معنوي زائف، غير صحيح. لما تشوف امبارح المصريين هم فرحانين، مين فرحانين؟ طب بص، لا قدر الله العكس كده. خليكم فاكرين لما كنا بنخسر في النهائي من السنغال مثلا، المزاج المصري في الشارع بيفضل لمدة اسبوع الناس زعلانة في الشوارع، تبص على الوشوش اللي راح شغله بالعافية، اللي الوجوه مكتئبة وكئيبة وزعلانة. وده على فكرة بينعكس على السلوك. هو تفتكر ان هو لما بيزعل الانسان المصري اي واحد بيزعل لخسارة فريقه ده بينعكس على السلوك العام، بتلاقيه ينزل الشغل متنشن، يتخانق مع مديره، يتخانق في الشارع، ويشد مع مراته، بيبقى هو اعصابه متنشنة لانه متضايق مكتئب، فده بينعكس على سلوكياته، بينعكس على مشيه في الشارع، على ادائه، حتى على الجرائم نفسها. المواطن لما بقى فرحان مبسوط، امبارح لو خدت بالك امبارح ما تسجلتش مخالفة واحدة، الناس فرحانة وفي الشوارع ومبتهجة وماشية، ولحد الصبح لحد الساعة 6 الصبح الناس في الشوارع، لحد الساعة 6 الصبح الناس في الشوارع وفرحانة ومبتهجة، ما شفناش حد زعل حد، تخيل، ما شفناش حد زعل حد، ما شفناش خناقة رغم الملايين اللي في الشارع. أنا بوريك بس أثر السعادة على سير الحياة، لما الإنسان بيسعد ويبتهج ده بيكون انعكاس على سير الحياة، بيروح البيت مبسوط، بيروح لزوجته ولمراته لأخته لأمه لأبوه، بيروح مبسوط وسعيد. يعني امبارح كل الناس محدش سأل ولادهم فين امبارح، كل الناس بتيجي الساعة 12 بيسأل ابنه انت كنت فين، لازم تبقى موجود في البيت. امبارح سايب ابنه فرحان في الشوارع لحد 4 و5 الصبح، ليه؟ حالة بهجة. انا امبارح كنت مع صديقي العزيز الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد المسلماني، كلنا هو بنتفرج الماتش سوا، لقيته بيقول لي بعد الفوز الناس بتبعت رسائل لبعض كأنها ليلة العيد، والله ده حقيقة، مبروك مبروك لمصر ليلة العيد، وتكلم واحد عادي في أي حاجة يقول لك مبروك، أول ما تكلمه يقول لك مبروك للمنتخب مبروك، أنت تكلمه عادي. أنا عشان ماليش في الكورة بس شوية، فأنا حاسس بحالة السعادة، بس كنت بعمل تليفونات عادية، فكل أكلمه يقول لي مبروك للمنتخب ليلة عيد، زي كأنك انت بتكلم حد ليله العيد. فاول ما تكلمه يرفع عليك سماعه التليفون او ترفع عليه سماعه التليفون، اول حاجه يقول لك ايه كل سنه طيب، ان شاء الله زي الايام دي تبقى فين وتبقى فين. عارفين الحاله دي؟ امبارح كانت الحاله دي كانت موجوده، كل ما حد بيكلم حد بيقول له مبروك مبروك منتخبنا، ويتكلم شويه عن الكوره فرحانين. البهجه والسعاده لها اثر على حياه الشعوب، دي مش مجرد احساس معنوي زائف زي ما قال احد الكتاب المتأسلمين، بالعكس دي بتضيف سعادة. شوف الناس اللي روحت بيوتها امبارح فرحانة، اللي اشترى فاكهة واللي جاب شوكولاتة واللي جاب بيبسي واللي جاب واللي جاب واللي جاب، راحوا البيوت فرحانين. الأمهات في البيوت فرحانة في البيوت، الأمهات على فكرة أغلب السيدات ما يعني مش متابع كورة، بالذات أمهاتنا يعني مش متابع كورة، لكن الكل تابع كورة امبارح، والكل فرحان والكل سعيد والكل مبتهج. مصر امبارح نامت فرحانة، دي حقيقة. وعاوز اقول لكم على حاجة، والحالة الحلوة دي متشبعة بالامل هتفضل لحد ماتش الارجنتين. الناس من امبارح متأملة وعندها امال عريضة في ان احنا نكسب الارجنتين. خد بالك الامل لما بيكبر بتكبر الطموحات، وده بالمناسبة ده المفروض يبقى ده طبيعة اي شعب كبير وحضر زي مصر. احنا طول عمرنا كنا نتمنى فقط ان مصر تصعد كاس عالم، صعدنا كاس عالم، بينا نتمنى فقط ان مصر تأدي اداء مشرف، يعني نغلب ونطلع بس ايه مكسب بسيط، هزيمة بسيطة عدينا، ده نتمنى نطلع الدور 32 عدينا 32، نتمنى نروح الدور 16 روحنا الدور 16. خد بالك من ارتفاع الطموح والامال، انت دلوقتي الناس تتحدث عن انها ممكن تكسب الارجنتين، تخيل بطلة العالم ميسي بطلة كاس العالم، الناس تتحدث. انت قبل شهر من الكلام ده ما كانش ده موجود، وكنت بتقول يا ريت يا رب يا رب نصعد بس تاني او تحسن توالد، تخيل. شوف الطموح والامل راح لحد فين. الطموح والامل لازم يبقى حاضر وموجود. الكورة عملت ده، لما تربط ده باللي حصل النهاردة في افتتاح المقر القيادة العسكرية الكبيرة في العاصمة دي، تعرف ان مصر رايحة في حتة كويسة، الطموح والامال مرتفعة. كل سنة وانتم طيبين، يوم عظيم، احتفالات عظيمة، وان شاء الله نكسب الارجنتين. وارد، من المغرب السنة اللي فاتت ما حدش كان متوقع المغرب تروح رابع عالم، راحت. بالمناسبة تاريخ مصر كبير في افريقيا، كبير، انت عندك 7 بطولات قاريه، 7 كرات، يعني يجوز ان مصر توصل ربع النهائي، يجوز في وجود لاعب، انت عندك من احسن لاعبين في العالم، انت لو صنفت احسن لاعبين في العالم ميسي كريستيانو، مش بالترتيب طبعا عشان ما افهمش فيه، لكن صلاح فيهم. كل سنه طيبين، تصبحوا على خير.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الدقيقة الأولى.

0: فطور متابعتنا الخاصة لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. ينضم إلينا الآن الدكتور أحمد عبد الدايم، أستاذ التاريخ السياسي والعلاقات الدولية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، للحديث عن دلالات هذا الحدث العظيم. دكتور، برحب بحضرتك.
1: أهلا بك يا فندم.
0: إذا نظرنا إلى هذا الافتتاح في سياقه الأوسع، كيف تقرأ افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية في إطار مسار بناء الدولة وتحديث مؤسستها الذي بدأ منذ عام 2013، وما الذي يمثله هذا الصرح في هذا السياق؟
1: يعني في إطار الرؤية الاستراتيجية يعني منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2014، وأعلن عن السياسات الواضحة للدولة المصرية اللي هتكون في فترته، يعني من ضمنها يعني تطوير مقر القيادة الاستراتيجية وتطوير وكل ما يتعلق بالعاصمة الإدارية، لأن هي الافتتاح ده هيكون في العاصمة الإدارية، وبالتالي كل ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية بقى، وكل ما يتعلق برضو بتطوير القوات المسلحة على وجه التحديد وتحديث الأنظمة العسكرية وتطوير النظم العسكرية بما يتوائم مع العصر، بما يتوائم أيضا مع الأحداث اللي هي بتحدث في المنطقة، وحجم اللي احنا شايفين الخطر اللي هي بيحيط بالدولة المصرية، وبالتالي يعني دون أي تحديث يعني ممكن يكون الأمر يعني هتبقى قوة الدولة المصرية دي قوة تقليدية، وبالتالي لا تتوائم مع العصر، وبالتالي أعتقد أن الرؤية الاستراتيجية معناها أن الدولة بتخطط على المدى البعيد وليس رؤية تكتيكية على المدى القصير، وبالتالي أعتقد أن كمان يعني في هذا الإطار ده مقر القيادة، وبالتالي أنت ضمن يعني مستقبلا أن هذا التخطيط بعد ما أنه هناك مقرات وهناك يعني بنية تحتية قوية وبنية تحتية أيضا مستعدة يعني لكل تقنيات العصر الحديثة، ويعني كمان تتبنى تقنيات حديثة للغاية، أعتقد أن هذا في مصلحة الدولة المصرية وفي مصلحة الحفاظ على الأمن القومي المصري.
0: نعم، يعني دكتور، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة، إلى أي مدى يمكن أن يعكس تطوير منظومات القيادة والسيطرة إلى جانب تحديث القوات المسلحة وتنويع مصادر التسليح، يعكس مدى رؤية الدولة لتعزيز قدرتها على حماية أمنها القومي والتعامل مع المتغيرات الإقليمية؟
1: يعني احنا زي ما احنا شايفين كمان في الخطر اللي هو بتمثله الحرب الإسرائيلية على غزة، وبعد كده الحرب اللي برضو اللي شنتها إسرائيل على إيران ولبنان، والحرب الأمريكية على إيران، والخطورة اللي بتتعرض لها الدولة المصرية على أرض الواقع، والأزمات الاقتصادية اللي هي أيضا تعرضت لها الدولة المصرية يعني من جراء يعني تلك الحروب، لأن ده بالتأكيد أثر على مسار السفن التجارية، واللي هي أصلا بتنقل يعني الحاويات اللي هي بتنقل البترول والغاز وما أدراك كلها عن طريق البحر الأحمر ثم إلى قناة السويس، وبالتالي احنا تعرضنا إلى خطر كبير للغاية، بالإضافة أن العدو التقليدي أيضا يعني ايضا برضو يعني بيعمل الف حساب للحدود المصريه، وبالتالي هو اللي هي الدوله الوحيده اللي هو بالنسبه له محافظه على القوه الاستراتيجيه بتاعتها، والجيش بتاعها قوي للغايه ودايما بيحدث ودايما في ازعاج من قبل اسرائيل، هو الجيش المصري طالما ان هناك معاهده سلام ما بين مصر واسرائيل فلماذا يتم تحديث الجيش المصري، ولماذا يتم يعني تنويع الأسلحة بتاعته من الشرق ومن الغرب، لأن أحيانا كمان هذا التنويع في السلاح بيديك فرصة، لأن هناك بقى يعني في نوعية من الأسلحة يعني أعتقد أن إسرائيل تتدخل لدى القوى الغربية وتمنحها عن مصر، وبالتالي كان يعني المطلوب كان ساعتها أن الدولة المصرية وعلاقاتها الجيدة مع القوى الشرقية ومع الصين على وجه التحديد أن تتحصل على تلك الأسلحة، وبالتالي أعتقد أن لما كمان يكون لديك بنية تحتية قوية تستوعب هذه الأسلحة، مع ضمان أن البنية التحتية كمان اللي بعد كده تطوير القدرات البشرية وتحديث الكليات العسكرية وتحديث التعليم العسكري وتطوير الأنظمة العسكرية بشكل عام، أعتقد أن كله بيصب في مصلحة الأمن القومي المصري.
0: نعم، دكتور أحمد عبد الدين، أستاذ التاريخ السياسي والعلاقات الدولية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الإضاءات المهمة، وشكرا لوجودك معنا عبر راديو 99. شكرا يا دكتور.
1: شكرا جزيلا فندم. شكرا.
0: على مدار اليوم هنكون مع حضراتكم في متابعة مستمرة لكل ما يتعلق بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة ورصد أبرز الرسائل والدلالات التي يحملها هذا الحدث.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التحية لشهداء مصر، كما وجه التهنئة لشعب مصر بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لدور 16 من كأس العالم. جاء ذلك في مستهل كلمة الرئيس خلال حفل افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وأوضح الرئيس أن هذا الصرح الشامخ يبقى شاهدا على إرادة أمة ما تعرف المستحيل، لافتا لأن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها، ومشددا على أن حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضا أن القيادة الاستراتيجية نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة بما تمتلكه من بنية تكنولوجية متقدمة وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتحليلها. وأشار لأن القيادة الاستراتيجية ترسخ عقيدة أرسخة بأن حماية الأوطان مسؤولية لا تحتمل التهاون. وأضاف الرئيس أن هذا الحدث يتواكب مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو التي كانت صرخة حق، أكدت أن هذا الشعب الأبي قادر على حماية دولته وصون مستقبلها مهما عظمت التحديات. في سياق آخر، أكد رئيس السيسي أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشددا على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية ودعم جهود التنمية. وأعلن رئيس السيسي عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ليكون برنامجا مصريا خالصا يستكمل ما تحقق من إصلاحات وينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت واستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام. وأوضح الرئيس أنه أصدر توجيهات بقيام أجهزة الدولة المعنية لاتخاذ إجراءات أكثر حسما في مواجهة الفساد وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة والتوسع في التحول الرقمي بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في مؤسسات الدولة. كذلك وجه الرئيس بقيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة وضبط سلاسل الإمداد، كما أشار إلى أن وضع خطة لإعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليركز على الأنشطة الإنتاجية إلى جانب تبسيط إجراءات التأسيس والتمويل والتراخيص وزيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد أيضا على مواصلة تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين. هذا ووجه الرئيس وزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الهيئات الإعلامية والصحفية لعقد اجتماع سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام المصري ومواجهة التحديات الراهنة. من ناحية أخرى، لفت الرئيس إلى أن الدولة واجهت أزمات استثنائية متلاحقة بدءا من تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014 مرورا بالحرب على الإرهاب ثم جائحة كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية وصولا إلى الحرب في غزة وأخيرا الحرب في إيران. وأضاف الرئيس أن هذه الأزمات تترتب عليها خسائر جسيمة من بينها فقدان أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس نتيجة الاعتداءات على السفن في باب المندب، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد بالإضافة إلى موجات نزوح الملايين إلى مصر. وأوضح الرئيس أن مصر بذلت جهودا مضنية لوقف الحروب والحد من التصعيد وسعت إلى حقن الدماء، كما أعرب مجددا عن تقديره بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أسفرت جهوده عن التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة ثم نجاحه في التوصل إلى الاتفاق لوقف الحرب مع إيران. وللتعليق ينضم إلينا الدكتور خالد الشافي الخبير الاقتصادي. دكتور، برحب بحضرتك.
2: تفكر بحضرتكم التفكير للسادة المستمعين في كل مكان.
1: دكتور خالد، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يأتي ضمن مسار تطوير مؤسسات الدولة الذي بدأ منذ سنوات. من منظور حضرتك الاقتصادي، كيف تقرأ أهمية إنشاء مقر القيادة الاستراتيجية للدولة وما انعكاس تطوير مؤسسات الدولة على تحسين بيئة الاستثمار ودعم خطط التنمية؟
2: الحقيقة ما تم منتظرة مصر عبر عقود مطط أن الأوان أن يكون للدولة المصرية هذه الريادة ومن خلال هذا المقر الاستراتيجي الحيوي والهام اللي بينقل مؤسسات الدولة من خلال البنية التحتية التي تحتويها ومن خلال الإمكانيات والقدرات والتحول الرقمي والتكنولوجي اللي موجود والذكاء الاصطناعي اللي تم استخدامه في بعض هذه البنية التحتية ينقل مصر إلى مصاف الدول الكبرى والدول العظمى وبيبعث برسائل طمأنة لكل المستثمرين حول العالم أن مصر ابتدت عمل البنية التحتية قادرة أن تكون جاذبة لمزيد من الاستثمارات، لديها قيادة استراتيجية على أعلى مستوى من المقرات اللي موجودة حول العالم، بل بالعكس تفوق الدول العظمى في هذا الأمر. ده مربوط إيجابي للوضع الاقتصادي في مصر. مصر قادرة على حماية الحدود، مصر قادرة على تحقيق الأمن والأمان بشكل كامل، مصر قادرة على تحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد المصري ولكل المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في مصر. فأعتقد أن أكثر من رسالة تمت توجيهها للخارج وللداخل أن مصر قادرة وماضية في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الأفضل لصالح الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة من خلال البيئة التنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات بما تملكه الدولة المصرية من إمكانيات وقدرات وبما ما تم افتتاحه اليوم من خلال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الصرح العالمي العملاق الذي يحدث لأول مرة في الشرق الأوسط بل وفي دول متقدمة. لا يوجد مثل هذا المقر القيادة الاستراتيجية. أعتقد أن ده بينم عن قدرة الدولة المصرية في بناء جمهورية جديدة بالشكل والإمكانيات أو بالقدر الذي يضع مصر في مصاف الدول العظمى.
1: نعم الدكتور خالد الشافي الخبير الاقتصادي، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الإفادة المهمة من حضرتك. شكرا للدكتور، نورتنا في برنامج. شكرا نورتنا على هواديو السنسين. شكرا لحضرتك. وعودة مرة أخرى إلى الدقيقة الأولى. السيدة انتصار السيسي قرنة رئيس الجمهورية أكدت أن الأوطان القوية هي التي تبني مستقبلها وتحمي مقدراتها، وعبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قالت قرنة الرئيس إن افتتاح القيادة الاستراتيجية يمثل رؤية تضع أمن مصر واستقرارها في مقدمة الأولويات. الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة وشعب الولايات المتحدة بمناسبة مرور 250 عاما على إعلان الاستقلال، وعبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أعرب الرئيس عن تمنياته للولايات المتحدة بدوام التقدم والازدهار ولعلاقات الشراكة الممتدة بين البلدين مزيدا من التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. اقتصاديا، شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول نجحت في إطلاق التيار الكهربائي بأول محطات الكهرباء بوحدات مجمع إنتاج السولار. تأتي هذه الخطوة في سياق استكمال أعمال الإنشاءات والتركيبات بالمجمع البترولي الجديد الجاري إنشاؤه في صعيد مصر تمهيدا لبدء تجارب التشغيل. رياضيا، منتخبا باراغواي وفرنسا يلتقيان في 12 من منتصف الليل ضمن منافسات دور 16 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى.

ملوك الكورة مع محمود الفهيم على الراديو 90 90.

يا مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90. برنامجنا دايما معاكم الجمعة والسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11، ودايما معاكم بنتكلم في الكورة العالمية بكل تفاصيلها. واحنا عايشين دلوقتي طبعا أجواء المونديال وأجواء الفرحة مع منتخبنا الوطني. مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان، مساء الفل يلي منتخب بلادكم مشرفكم في البطولة، بطولة كأس العالم 2026 أمريكا وكندا والمكسيك، وموجود دلوقتي من ضمن أفضل 16 منتخب في العالم. النهاردة كمان برضو قبل ما ندخل بقى في الكرة والتحليل والتكتيكات والتفاصيل كلها، برضو النهاردة شفنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فبرضو فخر عظيم جدا بنعيشه في بلدنا. يا رب دايما احفظ بلدنا وخلينا مبسوطين بكل الإنجازات اللي بتحصل في بلدنا بإذن الله. يلا نروح للكورة، نروح لملوك الكورة، منتخبنا الوطني، منتخبنا من ضمن أفضل 16 منتخب في العالم، منتخبنا بيقدم كورة يا جماعة، منتخبنا مش راكن الأتوبيس زي منتخبات تانية قيمتها التسويقية أعلى من منتخبنا بكتير وركنين الأتوبيس، لكن إحنا بنقدم كرة. محمد صلاح أسطورتنا، أكتر لاعب في المونديال صناعة للفرص 16 فرصة، بعديه بيجي تروسارد النجم البلجيكي، لكن أبو صلاح هو رقم واحد في البطولة، متفوق على ناس كتيرة جدا وأساطير وأسماء عظيمة جدا، أهمهم طبعا ليونيل ميسي. مصطفى شوبير من ضمن أفضل الحراس في المونديال، وعدد من الصحف العالمية في كل مكان في العالم اختارته هو حارس دور المجموعات أو أفضل حارس في دور المجموعات في المونديال. لاعبتنا كلهم رجالة بصراحة، يعني هفضل أتكلم عن لعيب لعيب من اللي شاركوا في الأربع مباريات، مفيش واحد فيهم أبدا كان بخلان بنقطة عرق واحدة في مهمته إن هو يكون بيقدم كل ما في استطاعته ان منتخبنا يكسب ويقدم المستوى اللي احنا شايفينه. ابدأ مثلا بمحمد هاني، محمد هاني بيقدم في رأي المتواضع افضل اربع مباريات في تاريخه من وقت ما شفنا محمد هاني بيلعب كرة قدم سواء مع النادي الاهلي او في المنتخبات. من بداية محمد هاني افضل اربع مباريات، سيبك من هواة خفة الدم وجمع اللايكات والشير اللي بيقعدوا يتكلموا عن محمد هاني، محمد هاني بيقدم أداء عظيم جدا سواء دفاعيا أو هجوميا. جون استراليا امبارح اللي أحرزه محمد هاني في مرمى، لو ترجع كده شريط المباراة وتتفرج على الملخص قبلها بأقل من دقيقتين، محمد هاني كان تقريبا في شبه مغمى عليه، كان مخبوط في راسه خبطة شديدة جدا، والحكم ما كانش مقدم لينا الحماية خالص في الكرات العالية، وكان لو تفتكر اللقطة وقع وأغمى عليه والجهاز الطبي نزل وبدأ يفوق فيه، فما كانش كمل بعدها بدقيقة أو دقيقتين دخل فينا الهدف وأصر ان هو يكمل المباراة وهكذا. فمحمد هاني كان معذور تماما، وان شاء الله الجايات أفضل بالنسبة له. ولو تبص على الأرقام بتاعته في الأربع مباريات مقدم مستوى مميز جدا جدا. لعيب كمان مروان عطية، لو تبص على الخريطة الحرارية بتاعته كده ومستوى الأداء والجري اللي بيقدمه واستخلاص الكرات في وسط الملعب طوال البطولة، لا حاجة عظيمة جدا جدا جدا بصراحة. يعني إمام عاشور، شوف كلام النهاردة واين روني أسطورة الكرة الإنجليزية عنه، وكلام المواقع العالمية على نجم من نجوم المونديال في خط الوسط إمام عاشور، مش في خط الوسط بس، الكابتن حسام حسن حركه في كل مكان في الملعب في الأربع مباريات اللي فاتوا، وكل مكان بيقدم فيه مستوى هايل وعظيم جدا إمام عاشور بصراحة. فكلهم رجالة بصراحة، يعني هفضل أتكلم عن لعيب لعيب، هنخلص الحلقة النهاردة ومش هنخلص كلامنا عنهم، كلهم رجالة، كلهم قدموا أداء عظيم جدا، كلهم رجالة. وحط قدامهم طبعا بلا أدنى شك كابتن العميد حسام حسن، قول للأساتذة طبعا اللي كانوا بيؤكدوا قبل المونديال ان كابتن حسام هو بيعتمد على الروح والحماس بس، لا بص على التشكيل، بص على الأفكار، بص على التعديلات اللي بتحصل أثناء المباراة بتقلب الجيم تماما لصالح منتخبنا، وحصلت في أكتر من مباراة. سيبك بقى من الكلام ده خالص وانبسط بمنتخب بلدك، وانسى كل التفاصيل والناس اللي بتتكلم على الاختيارات او التكتيك او التشكيل، الناس دي بصراحة قدموا اكتر ما في استطاعتهم من اجل ان منتخبنا يكون في دور الستاشر في المونديال. حط نقطة
ومن اول السطر وقول لسه الاحلام ممكنه، لسه الانجازات ممكن تكمل معانا، لسه المشوار ممكن يكون في تاريخ جديد يقدمه منتخبنا ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي الساعه 7 بالليل امام التانجو الارجنتيني وليونيل ميسي. فانبسطوا بالمنتخب وفرحوا جدا يا جماعه. احنا الجيل اللي ما كانش محظوظ مع المونديال تماما، يعني افضل اقولها اكتر من مره، احنا عشنا وشفنا تصفيات لمنتخبنا في كأس العالم كتير جدا، كنا بنخرج بضربة حظ وبنخرج بتفاصيل بجد تكرهك في كرة القدم، او بنوصل للمونديال زي 2018 كده وتلاقي نفسك في النهاية هجمت هجمتين في المونديال كله وطالع بثلاث خسائر وبترجع زعلان جدا وبمستوى واداء يعني سيء جدا للغاية يعني. فاحنا بنشوف حاجة تاريخية لهذا الجيل، حاجة عظيمة جدا. شفنا اول فوز لمصر في المونديال، شفنا عدم خسارة الحمد لله في دور المجموعات وتأهل من دور الـ32 لدور الـ16، شفنا تسجيل 6 اهداف لمنتخب مصر في مونديال واحد، حاجة عظيمة ومعتبرة جدا. شفنا منتخب هجومي بيلعب كرة قدم مش راكنين الاتوبيس، تأهلنا لدور الـ16 وبإذن الله بإذن الله ده واقع وحقيقة، وبإذن الله في سطر جديد يوم الثلاث هنكتبه. هتقول لي انت ولا في الأحلام اللي انت بتقوله ده، انت هتلعب حامل اللقب. اللي اتفرج على مباراة امبارح الأرجنتين مع كابفيردي يقولك لا، احنا عندنا أمل وعندنا أمل كبير جدا، وده اللي هنتكلم فيه النهاردة مع بعض ان شاء الله في ملوك الكورة عن كيف نتخطى عقبة التانجو الأرجنتيني يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله. ملوك الكورة معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو هو رئيس تحرير البرنامج، واحنا بندردش كده على مدار الحلقة. عايز اسألك سؤال تجاوبني عليه على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-9094. عايز اسألك واقولك من وجهة نظرك مين كان افضل لاعب في مباراة مصر واستراليا اللي اتلعبت امبارح وتمكن منتخبنا من العبور لدور الـ16، فاز بيها باختيار الفيفا اسطورتنا محمد صلاح، لكن انت لو عندك رأي مختلف قوله، لو موافق على محمد صلاح قول طبعا ولك حرية الاختيار، وشاركني على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك او على رقم الواتساب. بعد الفاصل نبدأ الكلام ونبدأ التفاصيل وكيف نكتب سطر جديد في تاريخ كرة القدم المصرية ونتخطى عقبة التانجو الارجنتيني يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله الساعة 7 بالليل. فاصل ونرجع لكم على طول نبدأ معاكم حلقة النهاردة في ملوك الكورة على هوا الراديو 9090.

ملوك الكورة مع محمود الفقي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
3: ومن أخبارنا
2: موضوع
3: زي ما حضراتكم كنتوا تتمنوا،
2: حدث
3: مصر بتشهد حدث لأول
2: معلومة ومعرفة،
4: فقرة تفاعلوا معنا،
2: نقاش،
3: وعشان يكون موضوعنا محل نقاش
2: لكل المجالات،
3: قضية فنية رياضية،
2: سياسة،
4: خلال الاتصال
2: اقتصاد،
3: وفي مؤشرات البورصة
2: ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90.
5: المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لمواجهة الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل في دور 16 من كأس العالم. المغرب تتأهل لدور الثمانية بعد الفوز على كندا بثلاثية نظيفة. ضمن منافسات دور 16 من المونديال، باراغواي تلتقي فرنسا في منتصف الليل، بينما يلعب المنتخب البرازيلي أمام نظره النرويجي في 11:00 من مساء الغد. وباقي مباريات دور 16 لكأس العالم هي سويسرا أمام كولومبيا، الولايات المتحدة في مواجهة بلجيكا، إسبانيا ضد البرتغال، والمكسيك أمام

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. لسه

0: لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. الراديو 9090 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 9090.
1: بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 9090. تعالوا نرحب بصديقي العزيز الدكتور أحمد الشمسي المحلل الرياضي المميز. يا صديقي منور ملوك الكورة.
2: حبيبي كابتن محمود وألف مبروك ليك وليا ولكل الشعب المصري على التأهل لدور 16، وحلوة الفرحة، فرحة حلوة بجد بكل معنى الكلمة.
1: أنا فعلا كنت لأول حاجة عايز أسألك عليه، عايزك إيه تسيب مشاعرك وتقول لي على إحساسك في الإنجاز التاريخي. مصر في دور الستاشر ضمن أفضل 16 منتخب في العالم، إحنا مركزنا دلوقتي في المونديال فوق ألمانيا، فوق هولندا، فوق منتخبات قيمتها التسويقية أعلى مننا بكتير.
2: بص، الكلام ما يوصفش الشعور، الكلام فعلا ما يديش حق اللحظة دي، لأن إحنا في لحظة تاريخية
1: طبعا،
2: وممكن ما تتكررش في القريب العاجل بالنسبة للمنتخب المصري. لأن خلينا نتكلم برضو إن المونديال 48 منتخب وكل حاجة، بس أنت مش مضمون صعودك، الموضوع إنك ضامن صعودك في كل كأس عالم، لأ. أنا بتكلم عن منتخبات تاريخية زي إيطاليا معرفش يصعد، وإحنا 48 منتخب. في منتخبات كبيرة جدا،
1: نيجيريا والكاميرون
2: بالضبط، لسه كنت هقول لك الكاميرون ونيجيريا الاثنين متعودين إن هما كانوا يوصلوا كاس عالم لما كانوا 32 فريق، دلوقتي مش عارفين ان هم يوصلوا هو 48 فريق. فبالتالي التأهل لكاس العالم مش بالسهوله دي، وانك تتأهل من دور المجموعات بدون خسائر مش بالسهوله دي، وانك تتأهل لدور 16 مش بالسهوله دي، لا.

0: مصر عمل انجاز.
1: صح.
0: في ناس كتيره جدا جدا مساهمين في الانجاز ده, ولو لازم ان احنا ندي حق واحد في الانجاز ده لازم ندي كابتن حسام حسن, الراجل اللي اعتقد جزء كبير جدا جدا جدا من الشعب المصري مدين ليه باعتذار, مدين ليه باعتذار, لان كلنا او جزء كبير مننا كان بيتكلم ان الراجل ده يا جماعه مدرب بتاع روح ومعنويات وروح عاليه وتشجيع وحماس, لكن فنيات مفيش. لا
1: صح.
0: لا يا جماعه, واي حد فينا كان مقتنع الاقتناع ده لازم ان هو يعتذر لكابتن حسام حسن, الراجل ده مدين لينا باعتذار, الراجل ده طلع في عز ما هو كان بيتهاجم وراجل بينجح وهينجح ان شاء الله باذن الله, هو اوريدي نجح وهينجح لسه ان شاء الله.
1: طب دليل كلامك تعال نطبقه كده على ان هو ايه في مباراه امبارح, مباراه مصر واستراليا, التغيير اللي قلب الملعب من بعد الدقيقه 70 بعد ما كنا قلقانين جدا واحرزوا هدف التعادل وتسيدوا المباراه منتخب استراليا, التغييرات وتغيير التكتيك في الملعب كله كلمني عليه قبل بقى ما نروح للخطوه اللي جايه مباراه الارجنتين.
0: بالظبط, احنا لو هنتكلم عن التغييره بتاع كريم حافظ لما كريم حافظ طلع وينزل مكان تريزيجيه, احنا طب شكل الملعب هيبقى عامل ازاي؟ طب يا ترى لسه هنكمل باربعه ورا ولا هتبقى ثلاثه ولا هيبقى المنظر عامل ازاي؟ طلع ان تريزيجيه هيلعب ليفت وينج باك وهيلعب بثلاثه ورا في خط الظهر,
1: ونزل حسام عبد المجيد وهيثم حسن.
0: بالظبط بالظبط, حسام عبد المجيد نزل بقى بيلعب بين الثلاثه قلوب دفاع ورا, وهيثم حسن الراجل شغله نشاط شغله حماس مش ممكن بجد في الجانب الهجومي, ادى روح اضافيه بالنسبه لمحمد صلاح اللي اداله نفس حسام محمد صلاح كان هو اكتسب رئه جديده بنزول هيثم حسن لداخل ارض الملعب.
1: صح.
0: الراجل كان فعلا مغضوض يمكن في اول خمس دقائق, بعد كده الراجل دخل كانه ده ثالث ولا رابع كاس عالم بيلعبه مثلا في تاريخه,
1: وكان هيجيب جول في اخر لحظه من المباراه.
0: بالظبط بالظبط, وكذا عرضيه كانت في منتهى التاثير شفناها على رؤوس طبعا مهاجمي المنتخب المصري, فبالتالي لا التبديلات كلها كانت في محلها. الراجل عارف يقرا الجيم, عارف يقرا المنافس بشكل كبير جدا, وفي نفس الوقت برضو لو هنتكلم عن فكرة التكتيك في اختيار المسددين لضربات الجزاء, احنا جماعة كنا عاملين حسابنا على اللحظة دي لان المنتخب المصري ما ضيعش ولا ضربة جزاء, احنا الاربعة اللي شطناهم سجلناها, واللعيبة كلها واقفة على رجلها وهي داخلة تشوط, سواء طبعا بنتكلم في مثلا رامي ربيعة الراجل اللي بيشوط بمنتهى البرود مش ممكن, بنتكلم في محمد صلاح والبانينكا اللي عملها, يا جماعه احنا بعد البانينكا بتاع محمد صلاح لما نتكلم خلاص احنا فزنا, لما كابتن المنتخب بتاعك يدي بانينكا بالمنظر ده في ماتش زي ده واللعيبه كلها وكده بتخبط بالمنظر ده,
1: وصابر اللي لعب اول ركله ترجيح وادها بشكل مميز جدا.
0: بالظبط بالظبط, والراجل نزل هو ما شاطش ما لمسش الكوره دي. صح. اول لمسه ليه بجون, شكرا, بيديك طمانينه بشكل مش طبيعي. لا لا لا لا, لا. امبارح اللعيبة كلها تألقت, مدرب تألق, الجمهور كان في الملعب شعلة من الحماس والنشاط, لا بجد بجد حاجة نتمنى تكرارها ان شاء الله باذن الله في المستقبل.
1: طيب.
0: ونتمنى تتكرر مرة ثانية اكيد قصاد الارجنتين.
1: دكتور احمد, الجرايد المواقع العالمية كمان اللي طبعا مهتمة بكرة القدم النهاردة كلها بتتكلم على لقطة محلل ادائنا محمود سليم, تحياتنا ليه طبعا, واضح ان هو مجتهد جدا وبيحب شغله بشكل كبير. اللقطة اللي قعد جنبه فيها محمد صلاح وفرجه على ركلة الترجيح بتاعت كيليان امبابي في الدوري الاسباني ريال مدريد وليفانتي, اللي حارس مرماهم هو حارس مرمى المنتخب الاسترالي اللي نزل في الدقيقة 120 وبنفس الطريقة سددها محمد صلاح زي كيليان امبابي بطريقة بانينكا. الناس كلها في المواقع العالمية بيكتبوا مقالات عن أهمية العلم وإن الراجل ده مميز جدا. كلمني على قصة محللين الأداء اللي للأسف كان عندنا مدربين كتير قوي زمان مش مقتنعين بقصة محلل الأداء.
0: بالضبط, جزء كبير جدا جدا من اللي حصل في ركلات الترجيح راجع لكابتن محمود سليم واللي عمله فعلا كمحلل أداء بالنسبة للمنتخب المصري, لأن فعلا اللقطة دي أنا لما شفتها في المباشر, لا انا استنتجت في حاجه, الراجل ده مذاكر, الراجل ده عامل حساب ان لو الحارس الاحتياطي بتاع المنتخب الاسترالي نزل احنا هنعمل قصاده ايه في ركلات الترجيح. لا دي مش طيب حاجه للصدفه, ده هو مذاكر وعارف ومدي كل الاحتمالات, ولو كان الحارس اللي كان بيلعب اثناء المباراه في ال 120 دقيقه كان كمل اكيد الراجل ده برضو كان معاه يعني تسجيلات ليه وفيديوهات ليه كيفيه تصديه وكيفيه تصديه لركلات الترجيح, فبالتالي الراجل ده مش سايب حاجه بالصدفه. لما يوصل لركلات الترجيح والحارس الاضافي يتبدل, لا ده يبين لك قد ايه دور العلم ودور محلل الاداء في المنتخب او في اي فريق كمان على مستوى العالم.
1: صح.
0: لان دي حاجه بقت شئنا ام ابينا موجوده موجوده. في ناس للاسف زي ما انت بتقول ما كانتش بتستخدم محلل الاداء ويقول لك عليه ده بدعه وهو يعني بيعمل ايه والكلام ده. ادينا شفنا هو بيعمل ايه, ادينا شفنا دور محلل الاداء بيعمل ايه. لولاه كان ممكن جدا على فكره نخيش فيه ركلات ترجيح. ده كمان الجزء ده جزء الفيديوهات اللي هو قاله ده اكيد فيه كمان تعليمات هو قالها بالنسبه لكابتن حسام حسن, وكابتن حسام حسن قالها للعيبه اكيد فادتهم في كيفيه التصدي لركلات ترجيح وفرق بشكل كبير جدا جدا مع المنتخب المصري وكانت سبب من اسباب التاهل. فبالتالي لا, دور محلل الاداء دور محوري حاليا في كره القدم.
1: صح. طيب سريعا قبل ما نروح لمباراه الارجنتين, بعيدا عن اسطورتنا محمد صلاح هنيجي وهنتكلم عنه بكل تاكيد, وبعيدا عن هواة جمع اللايكات والشير محمد هاني ومروان عطية, انا شايف ان محمد هاني ده اعظم اربع مباريات قدمهم في تاريخه. ومروان عطية انا لما شفت الخريطة الحرارية بتاعته في مباراة امبارح مباراة استراليا انا اتخضيت ما شاء الله عليه بجد. كلمني عن هذا الثنائي محمد هاني ومروان عطية.
0: مروان عطية لو هبدأ بيه, مروان عطية امبارح كان بيتحرك في كل حتة في الملعب زي ما انت ما قلت. يعني اللي شاف الماتش لايف 120 دقيقة الراجل يا جماعة كان فعلا متألق بشكل كبير جدا جدا, والراجل كان بيتحرك في كل حتة في الملعب. الراجل ما سابش حتة في الملعب ما دسش فيها برجله بمعنى الكلمة. لو هنتكلم عن محمد هاني فزي ما انت ما قلت, يعني لو هنسيبنا بقى من فكرة هواة جمع اللايكات والشير والكلام ده كله وسيبك من فكرة ان هو احرز هدف في مرمى المنتخب المصري وان ده تاني هدف يحرزه في المونديال في مرمى المنتخب المصري, سيبك من الكلام ده كله يا جماعة. الراجل موضوع تسجيل الاهداف في نفسك ده هو اكيد مش قاصد. وفوق كل ده بص على اداؤه في بقيه المباراه, هو اداؤه في بقيه المباراه 100% 120%. لان عمل كل حاجه ناحيه الجبهه اليمين, ولما الخطه اتغيرت وبقى رايت وينج باك الاسلوب بتاع اللعب كله اتغير. الراجل برضه فضل متالق لحد اخر ثانيه في المباراه. فبالتالي كون ان هو احرز هدف فينا اهم حاجه لا تقال من كابتن محمد هاني, اكيد بكل ما تحمله الكلمه من معنى. واحد من اهم, لو هنتكلم عن اهم خمس لعيبه في المونديال لحد دلوقتي من جانب المنتخب المصري هيطلع فيهم محمد هاني
1: أكيد.
0: فبالتالي وجهه نظري لا, الاثنين دول فعلا تالقوا بشكل كبير, ومروان عطيه تالق في مباراه امبارح على وجه الخصوص.
1: الارجنتين امبارح كان قدامها صعوبه كبيره جدا في تخطي عقبه كابفيردي. كابفيردي بصراحه حيروهم وتعبوهم جدا ولعبوا معاهم 120 دقيقه, لدرجه ان ليونيل ميسي بعد المباراه طالع بيقول لك انا مرهق جدا جدا وتعبان. عملت ايه كابفيردي امبارح قدام الارجنتين؟ قبل ما ارجع بقى لمواجهه الارجنتين مع منتخبنا يوم الثلاث اللي جاي, المواجهه التاريخيه.
0: بص سيبك متكسف شويه في نقطه كابفيردي دي, لان كابفيردي امبارح اللي عملته ان هي امنت بحظوظها, ان هي لعبت ماتش كوره, ماتش كوره اكون او لا اكون, وامنوا فيه بحظوظهم لحد الثواني الاخيره. جاء فيهم جون سجلوا التعادل, جاء فيهم الثاني سجلوا التعادل برضه, وفي الاخر فرقت على حاجه بسيطه خالص على كام دقيقه كانوا ممكن فعلا يبقوا متواجدين هم في المباراه بتاعتنا بدل من المنتخب الارجنتيني, لان هم فعلا عملوا مباراه كبيره. والدليل على ده تصريحات ميسي بعد المباراه وان هو متضايق من الطريقه اللي فاز بيها المنتخب الارجنتيني والمعاناه اللي عاناها ضد منتخب كابفيردي. كابفيردي اكيد عامل مونديال للتاريخ. لما بنتكلم ان كابفيردي على فكره كابفيردي في 90 دقيقه ما خسرش لا دور ال 32 ولا حتى في دور المجموعات, لان في دور المجموعات اتعادل في 3 ماتشات وتعادل بالجونين ضد منتخب اسبانيا واحد من المرشحين الاوائل للمونديال. فبالتالي منتخب تقيل جدا جدا ومنتخب محترم, وهو كل اللي عمله ايه؟ امن بحظوظه, لعب ماتش كوره اكون او لا اكون ضد بطل العالم, لو خسر محدش هيقدر يلومه, لان اكتسب احترام العالم كله. وده اللي احنا عايزينه, وده اللي احنا المفروض نكتسبه من تجربه كابفيردي ومباراتها ضد منتخب الارجنتين. احنا اللي محتاجينه ايه يا جماعه؟ نلعب ماتش كوره نامن بحظوظنا. احنا كلها 11 لاعب قصاد 11 لاعب, هي ما تفرقش. فيهم ناس فيهم لعيبه كواليتي اعلى مننا, وحتى حلوين حتى حلوين, ولكن في الاول وفي الاخر ياما شفنا منتخبات كانت اندر دوج وبتقدر انها تكسب وتقدر انها تروح لبعيد. ولنا خير مثال في ذلك منتخب المغرب في المونديال اللي فات. منتخب المغرب في المونديال اللي فات لما لعب ضد البرتغال ولما لعب ضد اسبانيا ما كانش هو المرشح للتاهل, لا هو كسب ليه وتاهل ليه؟ عشان امن بحظوظه. ماتش كوره 11 لاعب ضد 11 لاعب, نزل عدى على حساب اسبانيا وعدى على حساب البرتغال ووصل لنصف النهائي, وده اللي احنا عايزينه. انت بتلعب ضد الارجنتين هتلعب 11 راجل ضد 11 راجل بس, وخلصت ويحصل اللي يحصل. ولو لا قدر الله ما تاهلناش انت خسرت ضد بطل العالم. ما تعبكش في اي شيء, واحنا راضيين عن الاربع ماتشات اللي لعبناهم لحد دلوقتي احنا راضيين ومبسوطين، ونتمنى ان انت في الماتش الجاي لو لا قدر الله طلعت تطلع بمظهر مشرف، تطلع وانت لاعب 120% من طاقتك في المباراه، سواء في ال 90 دقيقه او في ال 120 دقيقه اللي احنا هنلعبهم قصاد المنتخب الارجنتيني، مش محتاجين حاجه ثانيه اكتر من كده.
1: بما ان فتوح اصابته مطوله شويه، وشفنا امبارح كريم حافظ تألق ولعب وعمل اسيست وكان قدم مباراه كويسه، لكن اصيب، الله اعلم اصابته مداها ايه، لسه هنعرف خلال الساعات اللي جايه. لكن عندي احساس داخلي كده ان الكابتن حسام هيبدا مباراه الارجنتين بنفس تكتيك اللعب اللي نهينا بيه مباراه استراليا، ايه رايك؟
0: بالضبط، انا متفق معاك تماما، لان ده هيديله نفس شويه، هيديله روح شويه، هيأثر العمق بيه، ثلاثه قلوب دفاع، ويعرف يلعب برايت وينج باك وليفت وينج باك، هيلعب بيه الليفت وينج باك اعتقد ان هو هيلعب بتريزيجيه وهيلعب بيه من بدايه المباراه، و يعني هي دي عدلتها، وتلعب طبعا محمد هاني ناحيه اليمين، تلعب محمد هاني يمين وتريزيجيه شمال، انت ما عندكش حاجه ثاني غير ده، وتلعب في الجوانب الهجوميه ان تريزيجيه هيزيد ويبقى كانه جناح شمال.
1: ومين الثلاثه اللي في وسط الملعب؟ طبعا صلاح ومرموش قدام، مين بقى الثلاثه اللي في وسط الملعب؟
0: صلاح ومرموش قدام.
1: يا صديقي الخط تقريبا في مشكله، الخط قطع. طيب هكمل معاكم الكلام، وبالتاكيد هنتصل تاني بصديقي العزيز الدكتور احمد الشمسي المحلل الرياضي، الخط قطع معاه، ونرجع نكمل كلامنا معاه عن كيفيه مواجهه منتخب الارجنتين يوم الثلاث اللي جاي باذن الله، المباراه التاريخيه، مباراه من اهم طبعا كل مبارياتنا في المونديال، مباريات تاريخيه، لكن كل سطر جديد وكل مكسب بإذن الله يكتب لنا سطر جديد في تاريخ كرة القدم المصرية. فاصل سريع كده، تعالوا نسمع أغنية ونرجع على طول نكمل معاكم ملوك الكرة على هوا الراديو 90 90.

0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: بنكمل معاكم خلاص اخر دقائق في حلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. افضل لاعب في مباراة منتخب مصر واستراليا، شاركني على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-904. تعالوا نرحب تاني بصديقي العزيز الدكتور احمد الشمسي المحلل الرياضي. يا صديقي
2: يلا بينا نكمل التشكيل.
1: احنا قلنا 5 في الدفاع زي ما انتهينا في مباراة مصر واستراليا، مين 3 في وسط الملعب؟
2: انا في وجهه نظري ممكن نلعب باثنين بس في خط النص، مش ثلاثة في خط النص، لان احنا هنلعب بخمسة ورا في خط الدفاع. يعني خلينا نقول التشكيله بشكل سريع: مصطفى شوبير في مركز حراسه المرمى، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه وحمدي فتحي في ثلاث مراكز في قلوب الدفاع، ناحيه اليمين محمد هاني والشمال تريزيجيه، والموجود الاثنين في خط النص هيلعب بمهند لاشين ومروان عطيه، وقدام هيلعب بالثلاثي اللي بيلعب بيه كل مباراه في زيكو وعمر مرموش طبعا ومحمد صلاح.
1: وامام عاشور فين؟
2: امام عاشور ايوه صح، انا نسيت امام عاشور.
1: وهيثم حسن فين؟ عبد الستار صبري الجديد فين؟
2: هيثم حسن مش هيلعب من بدايه المباراه، بس لو امام عاشور، لا انا نسيت امام عاشور فعلا، لا امام عاشور كده هيلعب مكان زيكو ويلعب باثنين بس قدام عمر مرموش ومحمد صلاح.
1: طب ولو فكر الكابتن حسام ان هو طالما بنلعب بخمسة ما يلعبش باثنين في مركز رقم 6، يعني مش بلاش اثنين مروان ومهند، ولا انت شايف ان لازم اثنين رقم 6؟
2: ما انا في وجهه نظري ان الاثنين رقم 6 دول لازم ان هم يدوك الاريحيه او النفس في التحكم في رتم المباراه، لان انت هتلاعب منتخب عنده واحد بيتحكم في رتم اجدعها مباراه في العالم وهو ميسي، فبالتالي هم مش هيلعبوا مان تو مان على ميسي، بس الفكره كلها ان هم هيتحكموا في رتم المباراه. اثنين يدولك نفس، يدولك الاريحيه، يدوك عدد بساط في نص الملعب يدي نفس بالنسبه للعيبه.
1: يعني امام لما نزل وسط الملعب في مباراه استراليا لما بقينا 5 في الدفاع، لما كان بيلعب جنب مروان انا كنت شايف ان هو برده قدم اداء عظيم جدا.
2: امام عاشور لعب في كذا مكان في كاس العالم ده، لعب جناح شمال ولعب في مركز 8 ولعب في مركز 6 ولعب في مركز 10. امام عاشور ما سابش حته ما لعبش فيها في كاس العالم ده وتألق فيهم كلهم بلا اي استثناء. ولكن انا في وجهه نظري انت هتحتاج شويه امام عاشور لنقله الملعب، ان هو يلعب في مركز اقرب لمتوسط الميدان الهجومي، ان الراجل ده ينقلك خطوه لقدام في الربط ما بين التلت الوسطاني والتلت الاخير في عمليه التحول الهجومي بالنسبه للمنتخب المصري. ففي وجهه نظري انت محتاج امام عاشور في الحته دي، مش محتاج امام عاشور ان هو يرجع لورا ويديك نفس، لا خلي لعيبه ثانيه هي اللي تديك نفس، وخلي امام عاشور يبقى هو اللي معاه الانطلاقات لقدام، وكمان يستفيد بفكره التسديد من خارج المنطقه اللي هو بيجيده بشكل كبير جدا جدا، واللي اعتقد انك هتحتاجه امام المنتخب الارجنتيني.
1: طيب وفي خط الهجوم انت قلت ثلاثي يبقى امام عاشور ومرموش ومحمد صلاح.
2: بالظبط، ما كده خلاص، ما طالما هنلعب بيه ثلاثة ورا
1: ومهند ومروان في وسط الملعب.
2: بالظبط كده، يبقى انت هتستغنى عن ديكو عشان خاطر تلعب بيه ثلاثة ورا في خط الضغط.
1: فاكر قبل بداية المونديال لما كنت اقعد اسالك اقول لك احنا ازاي هيتم ايقاف دوكو، وربنا يكون في عون محمد هاني، وفي النهايه خالص لقينا ان دوكو احتار وخرجوا الراجل من الملعب وقدموا قدامنا مباراه سيئه جدا وتعادلوا بكره فيها حظ كبير جدا وسرحان مننا. هل ممكن نعملها ونبقى برضه زي ما احنا خايفين كده من الارجنتين نعملها وباذن الله نتاهل لدور الثمانيه؟
2: بص، كل حاجه في الكوره ممكنه، وانا عندي احساس، مش هقول لك عندي احساس ان احنا هنتاهل، بس عندي احساس ان احنا هنلعب ماتش كبير، ماتش كبير جدا. وانا مش متفق معاك شويه الصراحه في فكره التشبيه دوكو بميسي، او بمعنى اصح يعني تشبيه الموقفين ببعض، لان احنا بنتكلم عن دوكو واحد اول مره يشارك في كاس عالم.
1: انا بشبه الخوف والقلق اللي كان قبل مباراه بلجيكا بالخوف والقلق دلوقتي قبل مباراه الارجنتين.
2: الخوف والقلق حاضر، الخوف والقلق حاضر، واحنا كسرناه في اول مباراه بالاداء الكبير جدا اللي احنا عملناه قصاد المنتخب البلجيكي لما تعادلنا واحنا اصلا كنا نستحق المكسب. فبالتالي احنا كسرين نقطه الخوف والقلق دي من اول مباراه، كسرناها قصاد بلجيكا ودخلنا كسبنا نيوزيلندا، وبعد كده قصاد ايران ما كناش خايفين وعرفنا ان احنا يعني نتعادل قصادهم، وقصاد حتى المنتخب الاسترالي برضو على فكره احنا ما كناش خايفين، احنا كنا مستنيين ومرتقبين المباراه عشان نقدر ان احنا نتاهل. المباراه الجايه هي مباراه قلق، توتر، ده اكيد. انت بتلعب ميسي، بتلعب هداف كاس العالم في النسخه دي، بتلعب بطل النسخه اللي فاتت في كاس العالم، بتلعب واحد من احرف لعيبه الكوره او هو احرف لعيب في الكوره، في تاريخها بقى كله. فانت بتتكلم ان مباراة صعبة، طبعا صعبة ما فيهاش اي كلام ولا فيها اي نقاش، ولكن زي ما اتكلمت وقلت في البداية هو ماتش كورة. انت ممكن تحجم ميسي، هقول لك صعب يعني بالورقة وبالقلم صعب، كان دي مدافعين اعتى من كده وعملوها، بس ممكن ميسي نفسه يكون في الاوف دي بتاعه. صح. ميسي مش في كل الماتشات اللي بيلعبها ما كانش يعني كان دايما في اليوم بتاعه، لا عادي جدا جدا. ياما ميسي لعب مع برشلونه، وياما لعب مع باريس وانتر ميامي وفي الاخرين، وما كانش في اليوم بتاعه. كان ميسي في لعيبه ثانيه بيشيلوه، والكلام ده حصل في المونديال اللي فات وحصل مع برشلونه وحصل في كل الفرق اللي لعب فيها ميسي، سواء في الفرق الانديه يعني او المنتخب. هو في الاوف دي بتاعه نقدر ان احنا نستغل ده باذن الله ان شاء الله، ونقدر ان احنا نخليه في الاوف دي بتاعه بالحماس بتاعنا، بان احنا نلعب من بدايه المباراه. مش هقول لك ان احنا نباغت الارجنتين وننزل ونخش ونسجل هدف اول وهدف ثاني، لا ننزل على ارض الواقع شويه. مباراه صعبه، مباراه ثقيله.
1: انا من ضمن الملاحظات برضو يا صديقي اللي شفتها امبارح ان دفاع الارجنتين انا شايفه دفاع ضعيف جدا، وياما ياما مارتينيز ده صلاح جننه في الدوري الانجليزي لو تفتكر اللقطه الشهيره ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد. يعني
2: بالضبط متفق معاك، وزي ما اتكلمت انت تقدر انك تستغل ده. انت اظهرت في المونديال ده انك بتعرف تسجل بشتى الطرق. انت سجلت قصاد المنتخب الاسترالي بضربه راسيه في وقت ما احنا كلنا كنا بنقول هنتعامل ازاي مع الاطوال بتاعتنا، انت سجلت عليهم بضربه راسيه. فانت بتجيد التسجيل بطرق مختلفه امام مختلف المنافسين، فبالتالي انت قصاد المنتخب الارجنتيني مش هقول لك بقى ان انت تلعب على الاطوال عشان خاطر هم لعيبه قصيرين، مش هقول لك الكلام ده. انت بتعرف تسجل اهداف باكتر من طريقه ممكنه، سواء التسديد من خارج المنطقه زي ما حصل مع امام عاشور في ماتش بلجيكا، او التسديد بضربات راسيه زي ما برضه حصل مع امام عاشور في مباراه المنتخب الاسترالي، والتسديد من او يعني الكور بقى المتحركه زي ما حصل في اكتر من هدف، وكمان في الكور الثابته انت بتعرف تسجل باكتر من طريقه. ودي حاجه تطمن المنتخب المصري وتطمننا احنا كجماهير الكره المصريه.
1: اخر حاجه سريعا، احنا وقتنا خلص. المغرب 3-0 على كندا وهي اول المتأهلين لدور ربع النهائي. راضي عن اداء المنتخب المغربي النهارده؟ طبعا الف مبروك لاشقائنا في المغرب، لكن هل راضي عن ادائهم النهارده؟
2: النهارده المنتخب المغربي لعب شوطين مختلفين تماما. شوط اول كان للنسيان، لعبت المنتخب المغرب اعتقد ان هم كانوا مطمئنين زياده عن اللزوم، لكن المنتخب الكندي فاجئهم باداء بدني وفني اكتر من ممتاز، ولكن سلامات ان هو خلص 0-0 في شوط اللقاء الاول. نزل شوط اللقاء الثاني وتالق من محمد وهبي في اختيار التبديلات بتاعته، تبديله بتاعه شمس الدين طلبي لما نزل اعتقد ان هو بهدل الدنيا تماما لما نزل مكان طبعا بلال الخنوش، فرق تماما تماما تماما في شوط اللقاء الثاني. ويتالقوا اللعيبه النهارده، ابراهيم دياز النهارده بيرجع مره ثانيه ويبرهن ان هو واحد من نجوم المنتخب المغربي وبيقدر ان هو يسجل اسيستين. النهارده عايز الدين اناحي هدفين، وشفنا تالق من جانب لعيبه المنتخب المغربي في شوط اللقاء الثاني اللي اكتسحوه بنتيجه 3-0. ومليون ومليار مبروك طبعا لكل عشاق المنتخب المغربي على التاهل، ويا رب.
1: هل مستوى المنتخب المغربي سريعا يؤهله ان هو يكسب منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي، خصوصا ان فرنسا هتلعب باراجواي الساعه 12 النهارده، فاعتقد ان فرنسا هي الاقرب. هل المنتخب المغربي انت شايف ان هو يقدر يتخطى هذا الوحش الكاسر المنتخب الفرنسي؟
2: يقدر، يقدر عادي جدا، الموضوع مش صعب ومش مستحيل. شفنا المنتخب المغربي بيقدر ان هو يلعب مباراه قصاد المنتخب الفرنسي في المونديال اللي فات في نص النهائي، كان قصاده ند بالند وفي الاخر خسر منه مش بسكور يعني ولا حاجه. يقدر ان هو يكرر نفس المباراه، يقدر ان هو يقدم مباراه اكتر منها واعمق منها وافضل منها، لان هو المغرب في المونديال ده افضل من المونديال اللي فات بحبه حلوين. حتى لو خرج قصاد المنتخب الفرنسي في دور ربع النهائي، مش معنى ان هو هيخرج في ربع النهائي لا قدر الله يعني من فرنسا ان هو ده اسوأ من المونديال اللي فات اللي وصل فيه نص النهائي، لا تماما. منتخب المغرب فعلا فعلا افضل بكثير من المونديال اللي فات، واعتقد ان هو قادر يلعب مباراه هتكون 50-50 قصاد المنتخب الفرنسي ما يقلوش واحد. ما اعتقدش ان في حد هيدي مثلا 70-30 لما تحت المنتخب الفرنسي، مستحيل حد يقدر يقول النسبه دي. منتخب المغرب حاضر وبكل قوه وقادر يتاهل على حساب المنتخب الفرنسي باذن الله ان شاء الله.
1: صديقي العزيز الدكتور احمد الشمسي المحلل الرياضي، بشكرك
2: حبيبي محمود، ويا رب يا رب ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي كده هو نكون في ربع نهائي او في نص او في ربع نهائي بقى احنا ربع نهائي ان شاء الله باذن الله، ونتاهل على حساب المنتخب الارجنتيني وجايين يا ميسي باذن الله ان شاء الله،
1: ونقعد نبارك لبعض ونقول ان احنا قهرنا ميسي.
2: يا رب يا رب
1: ان شاء الله باذن الله. اشكرك صديقي العزيز، احنا خلاص في اخر لحظات البرنامج النهارده. حسن بيومي بيقول خديجة بنتي بتمسي عليك وعلى كل أسرة البرنامج، تحياتي لك يا أستاذ حسن وتحياتي لخديجة. كمان رقم اخره 67 بيقول رامي بيقول امام عاشور رايي ان امام عاشور هو كان رجل مباراه مصر واستراليا وان شاء الله نعدي الارجنتين 2-1. تعالوا نكمل التعليقات. مين كمان؟ محمد شرف يقول محمد صلاح قدر يلعب المباراه كلها رغم انه مصاب. هيثم حسن، ربيعه، محمود صابر، هدوء اعصاب وثبات انفعالي. لولي احمد بيقول كل فريق المنتخب متميزين رغم ان في بعض الاخطاء، ربنا يحميهم وينصر مصر ان شاء الله. هويدا شعبان بتقول كلهم يستاهلوا الف تحيه. محمد حسن بيقول امام عاشور. عبد الله ابو مصطفى بيقول كلهم، بس بصراحه هيثم حسن غير الماتش خالص لصالح المنتخب. طارق الرويني بيقول امام عاشور، هيثم حسن، محمد صلاح، حسام عبد المجيد، وربيعه. جون دكتور جون بيقول كلهم. وهكذا التعليقات كلها بتشجع وبتدعي لمنتخبنا بإذن الله نعدي يوم الثلاث 7/7 الساعة 7 نعدي منتخب الأرجنتين ونوصل لدور ربع النهائي ونكتب سطر جديد في تاريخ كرة القدم المصرية. وقتنا خلص خلاص معاكم النهاردة في ملوك الكرة. نتقابل يا رب دايما على خير على هوا الراديو 90 90، واشوفكم يا رب دايما على خير. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. الرئيس يشهد الآن عرضا للطائرات المسيرة في ختام فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. الرئيس يؤكد أن هذا الصرح الشامخ يبقى شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، ويشير لأن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها. السيسي يشير لأن القيادة الاستراتيجية نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة بما تمتلكه من بنية تكنولوجية متقدمة وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتحليلها. الرئيس يشدد على أن الدولة تعمل بكل قوة لبناء الدولة الحديثة، وينبه إلى أن التكاتف والعمل الجاد هما السبيل الوحيد للتقدم. الرئيس يؤكد أهمية فتح المسؤولين قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع الجيد لآرائهم وإمدادهم بالمعلومات الحقيقية حتى تكون رؤية موضوعية. السيسي يعلن أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه يأتي في مقدمة الأولويات. الرئيس يجري بإعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ليكون برنامجا مصريا خالصا يستكمل ما تحقق من إصلاحات. السيسي وجه أيضا بقيام أجهزة الدولة المعنية باتخاذ إجراءات أكثر حسما في مواجهة الفساد وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة والتوسع في التحول الرقمي، ويوجه بقيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة وضبط سلاسل الإمداد. الرئيس يشدد أيضا على مواصلة تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين. السيسي يجري بالعمل على تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية والانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية. الرئيس يشير لأن الدولة واجهت أزمات استثنائية متلاحقة ترتب عليها خسائر جسيمة، من بينها فقدان أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى موجات نزوح الملايين إلى مصر. السيسي يعرب مجددا عن تقديره للرئيس الأمريكي الذي أسفرت جهوده عن التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة، ثم نجاحه في التوصل إلى الاتفاق لوقف الحرب مع إيران. السيدة انتصار السيسي قرنة رئيس الجمهورية تؤكد أن افتتاح القيادة الاستراتيجية يمثل رؤية تضع أن مصر واستقرارها في مقدمة الأولويات. المغرب تتأهل إلى دور الثمانية من المونديال بعد الفوز على كندا بثلاثية نظيفة في دور 16. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات آخر اليوم. هنتابع معاكم أهم الأخبار العالمية والمحلية في حلقة من إعداد زميلتي العزيزة إناس سيد، رئيس تحرير البرنامج الأستاذ محمد صنباطي، وأكون موجودة معاكم من دلوقت ولحد الساعة 12 ياسمين الحفناوي. أبرز عناوين ملفاتنا النهاردة اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم في الحدث اليومي، وهو تغطية خاصة لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية تحت عنوان مقر القيادة الاستراتيجية صرح لشعب مصر العظيم. نستمع خلالها إلى كلمة الرئيس ونتابع تعليقات المحللين إلى جانب آراء قيادات الأحزاب حول دلالات هذا الحدث العظيم. في تغطيتنا اليومية لكأس العالم نواصل متابعة أحدث الأخبار والنتائج ونرصد ردود الأفعال العربية والعالمية بعد تأهل منتخب مصر إلى دور 16، كما نتابع آخر استعدادات الفراعنة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل. من محافظة الإسكندرية هنتعرف مع مراسلنا هناك على حكاية شارع النبي دانيال مع الفنون، ونرصد أجواء الإقبال على موسم الصيف في عروس البحر المتوسط. بعد الفاصل هنتعرف على تفاصيل ملفاتنا في آخر اليوم النهاردة ونتابع تقارير الزملاء من كل مكان. هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم، خليكم معنا.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: الملف الرئيسي معنا النهاردة في آخر اليوم هيكون عن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الجديدة، حيث شهد اليوم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير مؤسستها وتعزيز جاهزيتها وتؤكد دور مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات. هنروح نسمع مع حضراتكم دلوقتي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة استراتيجية بالعاصمة الجديدة.
2: باسم الشعب المصري العظيم ومتوكلنا على الله سبحانه وتعالى، نعلن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة لتكون صرحا لشعب مصر العظيم، يجسد دور مصر كقوة سلام واستقرار ودولة قادرة على التصدي للتحديات وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها الأبي وقواته المسلحة الباسلة، وبما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة وتعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفاعلية وبكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة وعلى النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويسهم في تأمين مقدراتها. حفظ الله مصر وشعبها العظيم، ودائما وأبدا وبالله العظيم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
1: يتلي معنا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل أهلا بحضرتك.
3: أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمع.
1: يعني في البداية يأتي افتتاح هذا الصرح في توقيت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، كيف تقرأ دلالة افتتاح الرئيس السيسي اليوم مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، وما هي الرسائل التي يحملها هذا الافتتاح في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية؟
3: هو طبعا افتتاح مهم جدا النهاردة، يوم تاريخي بالنسبة للدولة المصرية، ولكن لازم نرجع لورا لسنة 2014 نجد ان الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي وضع استراتيجية عسكرية جديدة مبنية على التهديدات والتحديات اللي بتواجه الدولة من كل الاتجاهات الاستراتيجية داخليا وخارجيا، وهذه الاستراتيجية كانت مبنية طبعا على تنوع مصادر السلاح وإقامة قواعد عسكرية والامتلاك احدث ما توصل اليه العلم الحديث في تكنولوجيا التسليح. طبعا كان في النهاية كان لازم يكون في القيادة الاستراتيجية اللي تم افتتاحها النهاردة في العاصمة الإدارية اللي بتضم كل أفرع القوات المسلحة، بتضم أيضا أحدث التقنيات وأحدث الأساليب لتحليل البيانات وسرعة التعامل بين الأفرع المختلفة لمواجهة كل التهديدات الممكنة في أسرع وقت ممكن. طبعا احنا عارفين ان الحروب او التهديدات تغيرت بشكل كبير جدا، بدل ما كان الحروب النظامية دلوقتي في حروب ميليشيات، حروب جماعات إرهابية عابرة للحدود، يعني العديد من التهديدات. فامتلاك الدولة أحدث النظم وأحدث المعدات ده بالتأكيد طبعا بيجعل القرار سريع، بيجعل التعامل سريع. النهاردة طبعا وجود هذا كان وافتتاح هذا كان عسكري وقيادة الاستراتيجية للدولة المصرية اللي هي تعتبر عقل للدولة المصرية في الوقت الحالي، بتكون أصلا ردع لأي قوة كانت تسعى لتهديد، وتظهر قدرة وقوة الدولة المصرية وامتلاكها، قدرتها وامتلاكها إرادتها أيضا في تنفيذ كل عمل أو أي عمل لمواجهة أي تهديدات للدولة في الداخل أو في خارج الدولة المصرية. النهاردة الرئيس أكد على ذلك وأكد على امتلاك أحدث النظم وأحدث المعدات، وأكد النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن امتلاكنا لهذه القوة جعل أن الحدود المصرية هي خط أحمر بالنسبة لأي تهديد كان، ومصر بتحافظ على أمنها واستقرارها في ظل طبعا احنا شايفين منطقة في غاية التعقيد، صراعات مسلحة داخلية وأزمات كبيرة، محاولات لإعادة تقسيم منطقة الشرق الأوسط، لكن بالتأكيد مصر بما تمتلك من قوة وقوة ردع تحافظ على أمنها وأيضا تحافظ على الأمن القوم العربي بمفهومه الشامل. يعني وجود هذا الكيان هو للدولة المصرية وأيضا تعزيز للقدرة العسكرية العربية.
1: نعم أستاذ جميل، خلال افتتاح حملت كلمة الرئيس عدد من الرسائل المهمة، فما هي أبرز الرسائل التي تضمنتها الكلمة وكيف تعكس فلسفة وأهداف إنشاء هذا الصرح الاستراتيجي؟
3: هو طبعا يعني كلمة الرئيس هذا هي كلمة مهمة وفيها العديد من الرسائل الموجهة، الرسائل الموجهة للداخل المصري في هذا الافتتاح، هو قدرة الدولة المصرية وقوة الدولة المصرية أي تحديات. وأيضا الرئيس النهاردة شرح أيضا تبعات ما حدث من قبل، وكان في التوجه أن احنا من الدولة المصرية تعمل قيادة الاستراتيجية والكيان العسكري بعد ما حدث من محاولات زي ما شفنا في عام 2011 فيما سمي بالربيع العربي،
1: صحيح،
3: وأحداث 11/11/2011. فبالتأكيد طبعا ده توجه مهم جدا قامت به الدولة. على الجانب الآخر هي الرسالة الرابعة أيضا مهمة لكل من يسعى أو يحاول تهديد الأمن القومي أو تهديد الحدود المصرية، دي أيضا رسالة مهمة جدا وزيها.
1: نعم، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا على هذه القراءة لدلالات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية والرسائل التي حملتها كلمة الرئيس في هذا الحدث المهم. شكرا أستاذ جميل.
3: شكرا لحضرتك.
1: مستمعين هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم، خليكم معنا.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90، الراديو 90-90، هواها مصري.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقد من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: نزلنا مستمرين مع حضراتكم في ملفنا الرئيسي اليوم بعنوان مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، صرح عظيم لشعب مصر العظيم. نستمع الآن إلى جزء آخر من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أستهل كلمتي بحمد الله العلي القدير الذي بفضله نقف اليوم لنعلن افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة، هذا الصرح الوطني الشامخ الذي يعلو في قلب عاصمتنا الجديدة، شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل. ولم يكن اختيار العاصمة الجديدة مقرا لهذا الصرح مصادفة، بل هو تجسيد حي لركائز الجمهورية الجديدة. فالقيادة الاستراتيجية للدولة تمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، مما تمتلكه من بنية تكنولوجية متقدمة وأنظمة اتصالات مؤمنة وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتحليلها وربط المستويات القيادية والتنفيذية في إطار واحد يحقق أعلى درجات التكامل والدقة وسرعة الاستجابة. هذه القيادة ليست معنية بإدارة المواقف العسكرية فحسب، بل هي ركيزة أساسية في قدرة الدولة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية وفق رؤية شاملة ونظم متطورة تجعل أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار، وتواكب عالما تتسارع فيه المتغيرات بوتيرة غير مسبوقة. لقد جاءت القيادة الاستراتيجية لتجسد عقيدة راسخة بأن حماية الأوطان مسؤولية لا تحتمل التهاون، وأن رضع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وسيادتها واجب مقدس، وأن حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها ويصونه رجال قواتها المسلحة بما يملكون من كفاءة واقتدار، وأن الدولة لن تسمح أبداً بالمساس بمقدرات شعبها مع تمسكها بالسلام لمن يريد السلام، ولن تنحني إلا لله سبحانه وتعالى. شعب مصر العظيم، يتواكب هذا الافتتاح مع ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التي جسد فيها شعب مصر العظيم أسمى معاني الإرادة الوطنية حين انتفض دفاعا عن هوية مصر الأصيلة واستردها من أيدي المتطرفين والإرهابيين الذين سعوا إلى جر الوطن نحو براسم الفوضى والاقتتال وتنفيذ أجندات إقصائية هدامة لا تجلب سوى الدماء والخراب. لقد كانت ثورة يونيو صرخة حق وإعلانا مدويا بأن مصر لا تحكم إلا بإرادة أبنائها، وأن هذا الشعب الأبي قادر على حماية دولته وصون مستقبلها مهما عظمت التحديات. وفي هذه المناسبة الخالدة أتوجه بتحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم الذي أثبت على مر التاريخ وعيه العميق وإدراكه الراسخ وحرصه الدائم على حماية الوطن وصون استقراره، مقدما في سبيل ذلك كل غال ونفيس. كما أحيي شهداءنا وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا المدنية اللتين كانتا ولا تزالان سند الشعب وحماة مقدراته وخاضتا معا معركة ضروسا ضد الإرهاب دفاعا عن أرض مصر ومصالحها ونيابة عن المنطقة والعالم بأسره الذي كان حتما سيتأثر بهذا الإرهاب اللئيم لو لم تنتصر عليه مصر وتستأصله من جذوره.
1: معنا على التليفون دلوقتي للتعليق دكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ. برحب بحضرتك يا دكتور.
3: تحياتي لحضرتك وفريق الإعداد وراديو 90
1: حي
3: على الدور المحترم اللي دايما بيقوم
1: بيه. الله يخليك نورتنا في برنامج آخر اليوم. هبتدي مع حضرتك بهذا الحدث الذي حظى باهتمام واسع من مختلف القوى.

0: نجاح القيادة السياسية في تأسيس منظومة استراتيجية متكاملة لحماية الأمن القومي بترتكز على إيه؟ على العلم والتكنولوجيا والتخطيط الاستباقي بما يتناسب مع طبيعة التحديات التي يشهدها الإقليم والعالم. إن ما تحقق الحقيقة في هذا المشروع العملاق بيؤكد أن الجمهورية الجديدة لا تكتفي بإنجاز المشروعات التنموية اللي احنا شايفينها كلنا، وإنما تؤسس في الوقت نفسه لبنية أمنية واستراتيجية تضمن استدامة التنمية وتحافظ على مكتسبات الدولة. أنا بأشير إلى إيه؟ إلى أن الأمن القومي لم يعد مفهوما عسكريا فقط، بل أصبح يشمل الأمن الاقتصادي والغذائي والمعلوماتي والسبراني، وهو ما استوعبته الدولة مبكرا في رؤيتها الشاملة.
1: صحيح يا دكتور، وده اللي أكده الرئيس اليوم خلال كلمته، أكد على أهمية تعزيز قدرات الدولة وتأمين مقدراتها في ظل التحديات الراهنة. فماذا يعني تأكيد الرئيس السيسي اليوم على أهمية تأمين مقدرات الدولة المصرية في هذا التوقيت والرسائل التي يحملها هذا التأكيد؟
0: الحقيقة تنفيذ هذا الطرح الضخم يساعد بتواعد مصرية يعكس حجم التطور الذي بلغته الخبرات الوطنية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا. احنا بننقل البلد فعلا بمشاريع وأداء متميز في المجالات مختلفة. بيعكس حجم التطور الذي بلغته الخبرات الوطنية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا وإدارة المشروعات العملاقة. وبيأكد هذا المشروع أن الاستثمار في الإنسان المصري كان ولا يزال أحد أهم عوامل نجاح الدولة في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية. بنأكد على أن افتتاح الأكتاجون بيمثل محطة فارقة في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة.
1: صحيح.
0: وبيبرهن على أن مصر تملك رؤية واضحة للمستقبل تقوم على الجمع بين القوة والتنمية وبين الأمن والتقدم بما يعزز مكانتها الإقليمية وبيصون أمنها القومي ويؤمن حقوق الأجيال القادمة. أيضا رسالة سياسية هامة مفادها أن مصر دولة تمتلك قرارها الوطني وتواصل بناء قدرتها الذاتية بثقة بعيدا عن رهانات خارجية، مستندة إلى مؤسسات راسخة وإدارة وطنية لا تعرف سوى حماية مصالح الشعب المصري والحفاظ على أمنه واستقراره. تعتمد على المفاهيم التقليدية في إدارة الأمن.
1: صحيح.
0: وانتقلت إلى بناء منظومة شاملة تربط بين القوة العسكرية والقدرة التكنولوجية وإدارة المعلومات وصناعة القرار، وهو ما يجعل الأكتاجون اللي هو الطرح العظيم اللي اتعمل ده أحد مهم مراكز القيادة الاستراتيجية في المنطقة، ورسالة واضحة للعالم كله بأن مصر تمتلك مؤسسات قوية قادرة على حماية مقدراتها في مختلف الظروف.
1: صحيح يا دكتور، وأكيد يعني خطوة مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية بتعكس اهتمام الدولة بتطوير المؤسسات وتؤكد دور مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات
0: الحقيقية وتجهيزتنا فعلا. صحيح. لأي معطيات أي أمور قادمة احنا بنقدر من بدري قوي نتوقع ما يمكن أن يحدث وما يمكن أن نقوم به من تجهيزات. الحقيقة تمت بشكل تفاصيلي كبير قوي. لو طبعا هو مكان ما غير مسموح للمفروض انه من الاماكن اللي ما بقول ان زيارات وكده، لكن هو طرح عظيم خطير في الدولة المصرية للآن وللمستقبل للتقدم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إحنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ. شكرا على هذه القراءة لدلالات افتتاح مقر القيادة.

0: للدولة المصرية. شكرا يا دكتور.
1: شكرا شكرا لحضرتك وشكرا للجميع. شكرا للإخوة المعيدين جميعا.
0: شكرا
1: شكرا
0: شكرا.
1: تحياتي.
0: عليكم السلام. شكرا لحضرتك. أشاهد عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكدين أنه يمثل إنجاز جديد يعكس رؤية الدولة في تطوير مؤسستها وتعزيز قدرتها. وأشار النواب إلى أن المقر يعتمد على أحدث نظم الإدارة والتكنولوجيا مما يدعم سرعة التنسيق واتخاذ القرار ويعزز قدرة الدولة على حماية مقدراتها والتعامل بكفاءة مع التحديات الإقليمية والدولية. احنا لسه مستمرين معاكم في فتح باقي ملفاتنا في آخر اليوم. فاصل ونواصل.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم اليوم ملف العالم بيلعب كرة، وكما عودناكم في آخر يوم بنواصل معكم التغطية اليومية لأحداث ونتائج كاس العالم 2026. عنوان ملفنا النهاردة بيتكلم عن الفرحة الكبيرة واحتفال المصريين والعرب بفوز مصر والاستعداد الذي بدأ لمواجهة الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل. معنا على التليفون للتعليق الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي بجريدة المساء. أستاذ ياسر مساء الخير وأهلا بحضرتك.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين 90 90.
1: في البداية، تأهل منتخب مصر لدور 16 صنع حالة من الفرحة الكبيرة داخل مصر وفي الشارع العربي، كيف رصدت وسائل الإعلام المصرية والعربية هذا الإنجاز التاريخي، وكيف ترى ردود الأفعال والاحتفاء العربي بتأهل منتخب مصر لدور 16 لأول مرة في كاس العالم؟
2: طبعا ردود الأفعال كلنا تابعناها امبارح بعد المباراة مباشرة، سواء في مصر أو في الدول العربية الشقيقة، واللي يمكن ما زال صداها مستمر حتى اللحظة. الكل فرحان، الكل مبسوط، الناس امبارح بالملايين المصريين خرجوا في الشوارع، يمكن سهروا حتى الصباح، يعني من بعد المباراة يمكن لحد الساعة 8-9 الصبح الناس في الشوارع مبسوطة وفرحانين جدا جدا بهذا الإنجاز اللي بيتحقق لأول مرة، وبيقدر منتخبنا إن هو يتواجد في دور 16 ويتخطى مرحلتين من مراحل الأدوار الإقصائية. أيضا أول مرة في تاريخه، قبل كده يمكن في الثلاث مرات اللي قبل كده كنا دايما بنطلع من دور المجموعات من مرحلة المجموعات، المرة دي الحمد لله ربنا كرمنا جدا بهذا الجيل من اللعيبة المميزين والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، وقدروا يعني يتخطى مرحلة دور المجموعات وأول مرحلة في دور الأدوار الإقصائية في دور 32، وأمامهم طبعا مباراة صعبة يمكن شوية قدام منتخب الأرجنتين، لكن احنا كلنا عارفين الكرة ما فيهاش مستحيل، وإن احنا نقدر نعدي منتخب الأرجنتين، وشفنا قدامنا منتخب الأرجنتين في مرحلة دور 32 قدام منتخب كاب فيردي واللي أحرجه كثيرا وكان قريب جدا وصل معاه للوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين، ويمكن كاب فيردي كانت ممكن تحقق المفاجأة، لكن طبعا منتخب الأرجنتيني قدر يتخطى وبصعوبة منتخب الرأس الأخضر اللي بيلعب لأول مرة في كأس العالم. طبعا ده شيء جميل جدا بالنسبة للكرة الأفريقية أن يكون عندنا منتخبات قوية بهذا الشكل تظهر في هذه الصورة. نرجع تاني لمنتخب مصر. صحيح. منتخب مصر يعني استعداداته بالنسبة للمباراة،
1: يعني حضرتك شايف هو محتاج ايه عشان يقدر يواصل المشوار ويحقق نتيجة ايجابية في ظل الاداء المميز اللي بيقدمه مع الكابتن حسام حسن والجهاز الفني؟
2: والله احنا بس محتاجين ان اللعيبة تتمسك بالثقة اللي هي بتلعب بيها، اللي شفناها في دور المجموعات وشفناها امس امام منتخب استراليا، تتمسك بالثقة. يعني ايه؟ يعني يصدقوا نفسهم ان هم بيلعبوا في دور 16، يصدقوا نفسهم ان هم يقدروا يكسبوا منتخب الأرجنتين، ده رقم واحد. لو اللعيبة أمنت بالكلام دوت وأمنت إن هي تقدر تتخطى منتخب الأرجنتين، فأعتقد بعد كده الأمور الناحية الفنية، أنا شايف الناحية الفنية عندنا عالية جدا الحمد لله، والملفت للنظر جدا لمنتخبنا إن إحنا عندنا دفة قوية. يعني إيه دفة قوية؟ يعني عندنا اللاعب البديل اللي بينزل يشارك في المباراة بيأدي بنفس المستوى اللاعب الأساسي، وده شيء يحسب به الجهاز الفني، يمكن ما حدش واخد باله منه قوي. احنا اللي موقفنا على رجلينا بقوة ان الدكة عندنا كويسة فيها لعيبة، والجهاز الفني محافظ على هؤلاء اللعيبة سواء من الناحية الفنية والبدنية او من الناحية النفسية والمعنوية. يعني امبارح كلنا شفنا هيثم حسن بيلعب لأول مرة وبيشارك لأول مرة في مع منتخبنا في كأس العالم، شفناه عبارة عن مطور داخل الملعب. معنى كده ايه؟ معنى كده ان اللاعب ده الجهاز الفني مهتم بيه رغم ان هو بديل، مهتم بيه جدا زي الاساسيين. يعني معنى مستواه بيلعب امبارح حاجه طبعا مفرحه جدا جدا، سواء الجانب الفني او الجانب البدني، ده شيء يحسب ليه الجهاز الفني وحسام حسن ان هو محافظ على اللاعب البديل اللي عنده يخليه بنفس المستوى. اذا احنا مطمنين ان عندنا دكه كويسه جدا، لو غاب فلان لا عندنا 1 و2 و3 يقدروا يسدوا مكانه، وده شيء كويس جدا بالنسبه لبطوله زي كده، بطوله فيها نفس طويل لازم يبقى مش عندك بس المجموعه الاساسيه هو اللي انت معتمد عليها وهي ديت اللي تقدر تكسبك، لا انت لو وقع عندك من المجموعه الاساسيه، واحنا عندنا مصابين وعندنا موقوفين، لكن الحمد لله البديل اللي بينزل بيؤدي على نفس المستوى. يبقى اذا لازم نصدق نفسنا، البديل عندنا كويس جدا، الثقه مطلوبه جدا جدا، ثقه اهم حاجه طبعا، ثقه. شايف ان منتخبنا يقدر لو ان احنا قدرنا نوقف حجم ميسي، هو اخطر لاعب في منتخب الارجنتين رغم انه هو الاكبر ومثلنا، لكن طبعا كلنا عارفين ميسي لاعب موهوب بيعتمد على موهبته ومهاراته واكبر صد، لو قدرنا ان احنا نوقفه ويبقى معاه لعيب يقطع عنه المايه والنور بلغه الكوره، اعتقد ان منتخب الارجنتين هيبقى في المتناول.
1: أكيد عندنا التخطيط، أكيد إن شاء الله يعني.
2: طبعا أكيد الجهاز ده مش كلام يعني، أنا مش ده مش كلام، مش غايب عن الجهاز الفني، أنا متأكد اليوم في المية، زي ما كلنا شفنا مبارح في محلل أداء، في جهاز فني، في راجل بيدي أرقام عشان اللعيبة تشتغل عليها والجهاز الفني يشتغل عليها، زي ما كلنا شفنا اللقطة مبارح بتاعة ضربات الجزاء لما نزل الحارس البديل اللي هو المفروض متميز في ضربات الجزاء عند منتخب استراليا، لكن على طول لقينا محلل الاداء عندنا في المنتخب راجل صاحي وشايف شغله ومتابع، على طول جاب المجموعه اللي هتضرب اللي هتلعب ضربات الجزاء الخمسه اللي هيلعبوا، تعالوا بسرعه خشوا على الستاب، بصوا ادي الراجل اهو، شوفوا الراجل بيترمي ازاي، شوفوا الراجل بيروح تبع الكوره، شوفوا الراجل بيبص ازاي للاعيب اللي قدامه، على طول في دقائق اللعيبه حافظت دخل سددت، الحمد لله خلصنا المباراه. الحمد لله ان احنا يعني عندنا جهاز فني صاحي، عندنا محلل اداء صاحي، عندنا لعيبه الحمد لله اعتقد ان سقف طموحهم بقى بيعلى من مباراه لمباراه، وده شيء مهم جدا. وفوق كل ده وده الدعم الجماهيري ودعم الدوله ودعم، امبارح شفنا سياده الرئيس بمجرد المباراه ما انتهت على طول التهنئه كانت موجوده، يعني معنى كده هو بيوصل رساله للاعيبه المنتخب بيقول لهم يا اولاد انا متابعكم، انا متابعكم لحظه بلحظه، يا رب فرحونا بقى، فرحونا
1: يا رب
2: يعني.
1: يا رب بالتوفيق ليهم يا رب في المواجهه المرتقبه امام الارجنتين، وباذن الله نغلب الارجنتين. هختم حضرتك يعني قبل قليل انتهت مباراه المغرب وكندا وانتهت بفوز المغرب بثلاثيه نظيفه، كيف تقيم نتيجه مباراه المغرب في افتتاح منافسات دور ال 16؟
2: يعني طبعا يعني كان المفروض يعني في الاول نبارك لمنتخب المغرب، طبعا منتخب المغرب الشقيق الف الف مبروك، ده المتوقع من المنتخب المغربي. المنتخب المغربي قدر ان هو يكسب واحد من المضيفين للبطوله، منتخب كندا البطوله بتتلعب على ارضها زي المكسيك وزي الولايات المتحده الامريكيه، المنتخب المغربي قدر ان هو يستدرج منتخب كندا في الشوط الاول ويستنزف قواهم، وفي الشوط الثاني قدر انه يسيطر تماما على مجريات اللعب ويسجل ثلاث اهداف في ضربه منتخب كندا ويصعد بجداره في دور ثمانيه ويكرر انجازه اللي حققه في البطوله اللي فاتت في 2022 لما وصل لدور الثمانيه وبعدين وصل به الدور قبل النهائي. اعتقد ان المنتخب المغربي ماشي بخطه ثابته وهو من اقوى المنتخبات في البطوله، لانه قدر انه هو يعني يقدم لنا مستويات جيده جدا، والمنتخب ما تعطش بضربه حظ في الدور ال 32 اخرج المنتخب الهولندي واحد من المنتخبات المرشحه للبطوله، النهارده قدم لنا مستوى عالي جدا جدا، عنده لعيبه مميزه جدا جدا، كسب بنتيجه كبيره 3-0 3-0 نتيجه مش سهله في دور الادوار الاقصائيه. اعتقد المنتخب المغربي ان شاء الله يقدر يوصل ايضا يكرر انجاز البطوله اللي فاتت ويوصل قبل النهائي، يمكن هو هينتظر الفائز من مباراه فرنسا وباراجواي اللي هتتلعب كمان نص ساعه. ايا كان المنتخب اللي هيقابله بقى سواء فرنسا او باراجواي، اعتقد ان منتخب المغرب ان شاء الله مقلوبنا كلها معاه ودعواتنا كلها ليه، ويقدر يوصل ايضا للدور قبل النهائي زي ما عمل المره
1: بإذن الله. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي بجريده المساء، شكرا جزيلا يا استاذ ياسر.
2: شكرا يا استاذ.
1: سيطرت أجواء الفرحة على الشارع المصري والعربي بعد تأهل منتخب مصر لدور 16 بكأس العالم، وتصدرت الاحتفالات ولقطات الجماهير منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. أكد عدد من السياسيين من بينهم رئيس حزب الريادة أن التفاعل العربي الواسع مع إنجاز المنتخب بيعكس عمق العلاقات ووحدة المشاعر بين الشعوب العربية، مشددين على أهمية مواصلة دعم الفراعنة لاستكمال مشوارهم في البطولة وتحقيق مزيد من الإنجازات. مستمعينا، احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فاصل نرجع نكمل معاكم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملفنا هذا نتابع معكم آخر الأخبار والفعاليات والمشروعات في محافظة الإسكندرية. عنواننا في عروس المتوسط: النبي دانيال تحول إلى شارع للفن وصيف مزدحم بأكثر من مليون زائر. للتعليق معنا على التليفون الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ علي بدر مراسل راديو 90 90 في الإسكندرية. أستاذ علي أهلا بحضرتك.
2: أهلا بك ياسمين. أهلا بك.
1: الإسكندرية تعيش هذه الأيام ذروة الموسم الصيفي، حدثنا عن أجواء الصيف في الإسكندرية هذا العام وكيف تبدو معدلات الإقبال على الشواطئ؟
2: وفعلا يمكن الإسكندرية احنا مع بداية الصيف، خاصة لسه الثانوية شغالة يعني والجامعات، لكن رغم ذلك الإسكندرية يمكن شهدت أمس إقبال يقولوا يعني إقبال رهيب من المواطنين نتيجة الحر على شواطئ الإسكندرية. سجلت طبقا لآخر إحصاء محافظة الإسكندرية إقبال حوالي 1.25 مليون مواطن على جميع شواطئ الإسكندرية في شرق وغرب الإسكندرية. تقريبا شواطئ الإسكندرية امبارح كانت 100% نسبة الإشغال 100% طوال اليوم أمس في الإسكندرية، وده يمكن مع ده بيؤدي مؤشرات مهمة جدا لمحافظة الإسكندرية إن مع ده إن الصيف ده هيبقى صيف ساخن جدا. المواطنين في حالة نتيجة المشروعات اللي حدثت في الإسكندرية والتطوير اللي تم حتى في منطقة الكورنيش واللي تم افتتاحها رئيس الوزراء منذ عدة أسابيع، كل هذه المشروعات يمكن خلت المواطنين الصيف ده يكون فيه إقبال شديد جدا من المواطنين اللي هي ليس لديها القدرة على تحمل مصروفات الساحل الشمالي، وبالتالي بيجوا يقضوا يوم ما يسمى برحلات اليوم الواحد في الإسكندرية. المحافظة في الإسكندرية أعلنت إن هي على أضافت الطوارئ معنى أصح في جميع مرافق الإسكندرية استعدادا لهذا الصيف. يمكن محافظة اسكندرية امبارح نتيجة هذا الإقبال الإدارة المركزية للشواطئ والسياحة في الإسكندرية نزلت عملت حملات على الشواطئ عشان تضمن الخدمة تكون على الأقل فيها جيدة في المناطق في الشواطئ اللي هي فيها خدمة بمقابل أو الشواطئ المجانية. يمكن ضبطت عدد من المخالفات وتم تحرير لها محاضر ويتم دفع مخالفات مالية لمستأجري الشواطئ. كل ده علشان المواطن يجي في الصيف في الإسكندرية على الأقل فلا يتعرض للابتزاز أو يتعرض لما يسمى الإكراميات وما شابه ذلك. الإدارة العامة أو المحافظة أعلنت عدد من التليفونات اللي هي يتم الاتصال بها بشكل عاجل في حالة التعرض لأي شيء من ابتزاز أو مضايقات على شواطئ الإسكندرية على شواطئ الإسكندرية. حتى أن الإسكندرية أعلنت هذا الموسم إن هتكون إن شاء الله شواطئ بلا غرقة في الإسكندرية أو صيف بلا غرقة في الشواطئ. يمكن نتيجة عمل حالة من الاستعدادات، تدريب لجميع الغطاسين في شواطئ الإسكندرية، التزام بأن كل شاطئ فيه يكون عدد من الغطاسين بيتابعوا المصطفين في البحر. كل هذه الأمور إسكندرية عايزة تطلع يعني بمعنى صح البريمو هذا الصيف في مصر إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب تشهد المدينة أيضا فعاليات ثقافية وفنية بتجذب زوار، يعني كيف استقبل أهالي الإسكندرية وزوارها فعاليات شارع الفن في النبي دانيال وما الذي يميز هذه التجربة؟
2: أولا يعني ده حدث هام جدا يمكن لم يلقى القائد ضوء عليه بشكل كبير، حدث شارع الفن في الإسكندرية. شارع عايز أقول بس للسادة المستمعين شارع النبي دانيال في الإسكندرية بعد أن انفقت عليه الدولة ما يقرب من 300 وكسور مليون جنيه لتطويره وانه يعود كما كان طبقا للطراز الروماني اللي موجود فيه، وتم المحلات يعني اصبح ممشى للمواطنين في الاسكندريه. لم تعد هناك سيارات بتمشي في هذا الشارع اللي بيربط من منطقه كرموز او منطقه حط مصر حتى منطقه محطه الرمل في الاسكندريه، ويمر بشارع فؤاد اقدم شوارع التاريخ موجودين على وجه هذه الارض. كل هذا الزعق ده يطلق عليه شارع الحضارات في الاسكندريه. المحافظة أعلنت منذ ما يقرب من شهر تحديدا أن حولت هذا الشارع إلى شارع الفن في الإسكندرية على غرار ما حدث في القاهرة، لكن بيكون هناك إقبال إقامة فعاليات فنية في الشارع بأكمله طوال يومي الجمعة والخميس والجمعة من كل أسبوع. عايز أقول لك أن أنا أحد الناس اللي بسكن قريبا من هذا الشارع، عايز أقول أن في إقبال كبير جدا جدا جدا من المواطنين ينتظروا خاصة الفرق الموسيقية والفرق الفنية والفنانين اللي بيكونوا على هذه الستيج الموجودين في هذا الشارع. يعني بيبقى يوم الخميس والجمعة تحديدا في الإسكندرية في شارع الفن في شارع دانيال هو مزدحم جدا، خاصة ان بتمتد الحفلات لعدة ساعات طوال اليوم من بعد من الساعة 6 مساء حتى يمكن حوالي الساعة 8:30 او 9 من مساء اليوم بيكون فيه الاسوار، حتى ان اهالي المحافظات المجاورة بمجرد ما عرفوا وبدأت السوشيال ميديا تتكلم بدأوا بيبقوا موجودين من بدري في الشارع ان هم يكونوا موجودين في الاماكن او يعني في الوقوف، هو الناس واقفه ما فيش اماكن تقف، الناس واقفه في الشارع بيبقى موجودين حتى لان هم يتمتعوا بما يقدمه الفنانين في الاسكندريه طوال اليومين من فعاليات ثقافيه وغنائيه. ويمكن انا عايز اقول بمناسبه 30 يوليو وثوره 30 يوليو يمكن حرصوا ان يكون هناك اغاني وطنيه يمكن منذ امس حتى عشان المباراه اللي كان هيلعبها المنتخب المصري.
1: أيوه.
2: في اغاني وطنيه على مطوع على طول الوقت بيتم الفنانين بيغنوها يعني اشعالا للروح اللي ان شاء الله الحمد لله ربنا كللها بانتصار امس الحمد لله.
1: الحمد لله. احنا بنشكرك جزيل الشكر الزميل الاستاذ علي بدر مراسل راديو 99 في محافظه الاسكندريه، شكرا جزيلا يا استاذ.
2: شكرا
1: علي.
2: شكرا
1: لحضرتك. قبل ما اختم مع حضراتكم اقولكم على خبرين سريعا من الاقتصاد. اعلنت هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده عن اتاحه موقع خدمات المواطنين الالكترونيه للمصريين المقيمين خارج مصر بما يمكنهم من الاستفاده من مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئه دون الحاجه الى التواجد داخل مصر ومن اي مكان في العالم. في حاله الجو تتوقع الهيئه العامه للارصاد الجويه ان يشهد غدا طقس مائل للحراره، رطب في الصباح الباكر شديد الحراره، رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معكم من فريق الإعداد إيناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة معكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد عرضا للطائرات المسيرة وحفلا موسيقيا وغنائيا في ختام فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. الرئيس يؤكد أن هذا الصرح الشامخ يبقى شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، ويشير لأن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها. السيسي يشير لأن القيادة الاستراتيجية نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة بما تمتلكه من بنية تكنولوجية متقدمة وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتحليلها. الرئيس يشدد على أن الدولة تعمل بكل قوة لبناء الدولة الحديثة، وينبه لأن التكاتف والعمل الجاد هما السبيل الوحيد للتقدم. الرئيس يؤكد أهمية فتح المسؤولين قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع الجيد لآرائهم وإمدادهم بالمعلومات الحقيقية حتى تكون رؤية موضوعية. السيسي يعلن أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه يأتي في مقدمة الأولويات. الرئيس يوجه بإعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ليكون برنامجا مصريا خالصا يستكمل ما تحقق من إصلاحات. السيسي يوجه أيضا بقيام أجهزة الدولة المعنية باتخاذ إجراءات أكثر حسما في مواجهة الفساد وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة والتوسع في التحول الرقمي، ويوجه بقيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة وضبط سلاسل الإمداد. الرئيس يشدد أيضا على مواصلة تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين. السيسي يوجه بالعمل على تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية والانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية. الرئيس يشير لأن الدولة واجهت أزمات استثنائية متلاحقة ترتب عليها خسائر جسيمة من بينها فقدان أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بالإضافة إلى موجات نزوح الملايين إلى مصر. السيسي يعرب مجددا عن تقديره للرئيس الأمريكي الذي أسفرت جهوده عن التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة ثم نجاحه في التوصل إلى الاتفاق لوقف الحرب مع إيران. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تؤكد أن افتتاح القيادة الاستراتيجية يمثل رؤية تدعو أن مصر واستقرارها في مقدمات الأولويات. منتخبا باراغواي وفرنسا يلتقيان حاليا ضمن منافسات دور 16 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. قلبي دق دق دق قلت مين مع الجبال دق، قال لي افتح ده الزمان، قلت له يا قلبي ده قلبي ده ده ده، قلت مين مع الجبال ده، قال لي افتح ده الزمان، قلت له يا قلبي ده قلبي ده يا زمن تعمل يا زمن يا زمن تعمل يا زمن كم سرع قلبي وانا

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

حفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.